I'm gonna feel my vibe right now, feel myself. Panda. Panda.

0: RG Music. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا، من حتى النص نهار مع فقرات صيف معنا اللي استنستوا بها. جو الصيف في المشاريع، نمشيوا للبحورات، نمشيوا شنو خارج زيادة في الماكلة وفي الدبش وفي اللبسة وفي جو الفروحات، تلقوها معنا الكل في صيف معنا من طوا حتى النص نهار. حميدة زغدودي من قدام الميكرو معاكم، النجم نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، ومنال في الاخراج الرقمي. نسلموا عليكم يكيب الكل، نمشيوا للموزيكا ومن بعد نرجع مع اول فقرات. ناخذ فرصتك وضيفتنا لليوم.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا وقايت نمشيو الاول فقراتنا وفقره خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك
0: في خذ فرصتك لليوم ضيفتنا مدام سلسبيل الجبيني. اهلا وسهلا بك.
2: وبك اكثر عايشك.
0: مرحبا
2: عايشك.
0: مشروع الحقيقه هكا متاع جو متاع قرايه. اللي يسمع قرايه ما تتفجعوش، مازلت القرايه بعيده.
2: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله.
0: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله، مازال لنا شهر ونص تنجموا هكا تتفردوا فيه. وخاطر برشا ناس راهي تسمع قرايه باش نرجعوا للريتم القرايه، باش نرجعوا ميكوم. نجم انت تستغل العطله هذه وانت تلعب
2: ولا الفوا تلعب وتقرا في نفس الوقت
0: تستفيد. البروجي نتاعنا اليوم في التيم هذا لي جو ادوكاتيف هو ديجا حاجه باهيه، معناها صنع تونسي، حاجه
2: صنع تونسي ومصمم حسب المنهج التعليمي التونسي.
0: فوالا سي بيان. خلينا نتعرفوا اكثر عليك وعلى البروجي.
2: عايشك. دونك سلسبيل الجبيني بعثت مشروع تصميم وتسويق العاب تعليميه مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي. دونك عندنا شركه تصنع الالعاب التونسيه كما قلت لك اسمها ايدي فان للالعاب التعليميه.
0: هما بيغمون كما قلت انت حسب المنهج التعليمي التونسي، خاطر ساعات ثم رام دي جو هما يبيعوهم ما تلقى حتى الارقام مش مكتوبين كيف ما احنا نعرفوهم، ارقام بالروماني ولا بطريقه اخرى ولا الحروف حتى مش كيما احنا هكا مستنسين بهم. هذوما احروف نتاعنا كيما احنا نعرفوهم، الارقام نتاعنا، اللعبه بيغمون تونسي
2: ولا سورتو كما قلت لك مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي وتراعي خصوصيه التلميذ التونسي معني والبرنامج التعليمي التونسي.
0: كيفاش جات فكره المشروع؟
2: والله هي بديت الحقيقه مع ولدي الكبير. دونك انا ولدي الكبير امير مقرا شراوزه. دونك انا كنت قاعده في الدار، دونك خليته بحذايا وكي دخل تحضيري جات الكورونا. دونك ديكو لقيته باش يدخل يقرا سنه اولى وهو معناه لا يعرف الحروف. باش نقيدو وقتها قيدناه بليتو في مكتب بريفي، دونك لا يعرف الحروف لا عربي لا فرونسي لا عنده لي باز نتاع الرياضيات. دونك لقيت روحي مضطره اني نقريه انا ونعطيه لي باز وحدي. دونك فوالا كوم انا بون الحقيقه جايه من عائله معناها نتاع تعليم، بابا وامي واخواتي حتى الاربعه كلهم معلمين
0: ومعناها.

0: لا وعندي سختو المرجعية تاش مدخول فهمت، عندي خلفية زيادة فهمت، وعندي شكون نسأل ونستشير. دونك فوالا جات الفكرة، بديت من الأول حبيت. وكي شفنا حتى الألعاب والكل الموجودين في السوق الحقيقة ما تراعيش، ماهيش كما قلت أنت ماهيش تتبع البرنامج التعليمي وخصوصية التلميذ نتاعنا معناها فهمت. وكم أنا الحقيقة نؤمن برشا بالتعلم عن طريق اللعب فهمت. دونك بديت هكا نصمم وحدي، بديت من الأول بحروفي الممتعة، لعبة تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية. دونك هكا صممتها وحدي، بون صنعتها وحدي وكلفتني برشا فلوس وبرشا جهد والكل، اما الحمد لله لقيت نتيجه هايله مع ولدي. معناها عجبني سختو انبهرت معناها بالهكا بالفلويديتي والسرعه كيفاش تعلم في ساعه في ساعه بها فهمت. من شنو هي تعلم الصغير القراءه والكتابه من الحروف، من الحروف وربطهم بالاصوات هذا اي بي تي والكل، حتى التكوين معناها تعلموا زاد الحركات، الحرف كيفاش يتبدل موقعه من الكلمه.
1: هذيك يحلو فيها صغارك وسط الكلمه،
0: هذيك صعيب برشا توصلها له الصغير. دونك تعلموا كيفاش يكون الكلمات وصولا حتى لتكوين قراءه وكتابه، ديما الجمل البسيطه. دونك وبعد تعديت النسخه الفرنسيه منها، زيد عملت نسخه فرنسيه، عملت زيادة الرياضيات الممتعه مؤخرا، زيادة تعلم الصغير من الارقام، تعرف على الارقام، المجموعات كيفاش يكون المجموعات، الجمع والطرح التفكيك المقارنه. دونك فوالا الحقيقه من الاول عرضناهم على الروضات وليزيكول بريفي، زاد شويه ليزيغيكولوج وليزورتوفونيست، كلهم الحقيقه عجبتهم معناها خذينا ملاحظاتهم بالطبيعه بعين الاعتبار، قدينا في اللعبه صلحناها ماكسيموم، الحمد لله اللي فيدباك كانوا باهين على الاخر، عطات برشا نتيجه هايله. دونك هنا بدينا نخموا عاد كيفاش نحطوها في الاسواق.
1: ملي يكون جوست مشروع معناها عائلي نتاع ولدي هكا، جوست ولدي كيفاش انا ولا كيفاش انا هذا يولي لي هو مصدر رزق ويخرج للناس الكل.
0: ولا قلت كيما استفاد ولدي الحق، حتى دخل المكتب الحمد لله يا ربي، كنت سوا هو ولا بنتي معناها الحمد لله ديما من المتميزين ديما الواله. دونك قلت علاش ما يستفادوش منها صغار اخرين فهمت. دونك فوالا
1: شفتوها كصغير القلوقي،
0: فوالا القلوقي
1: هكا ما يحبش يشد ورقه وستيل ويتفجع.
0: انا ابذل لي راهو الحقيقه الصغار الكل ولاو هكاك، راهو مش ما عادش فما يمكن فما درجات الحقيقه. اما راهو وقتنا توا، سامحني لي زيكرون ولاو واقع، ما عادش تقول لي نحي لي زيكرون الصغير ولا سي ولا واقع الحقيقه. دونك انت صغير تعطيه تحط له تلفزه ساعه نقولوا احنا ولا تليفون ولا تابلت، يبدا يسمع في برشا اغاني تصاور الوان برشا حركه، ومن بعد تعيط وتقول له اجا باش نحط لك ورقه وستيل وكتاب، هذا ايه هذه بي هذا واحد هذا اثنين واحد مع اثنين، ما عادش راهو تخرجوا ماك الموند كالريتم ديناميك هذاك، وتحطه فجاه في مليو ستاتيك وتقول لي ما مش مركز، بس كيف مش باش يركز. دونك حبينا لعبه هكا اون بليس تحطه تو انت ساعه ولا حاجه قدام تليفون ما يتحرك هكا، وبعد يحب يخرجك الطاقه، يحب يجري يحب يلعب يحب يتحرك يحب يحكي. دونك حبينا حاجه هكا تلبي كل بزوان هذاك،
1: وفيها الوان وفيها
0: باش يتحرك باش يحكي باش يمشي باش يغني باش ينقز. دونك فوالا دونك بشويه بشويه كبرنا، دخلنا العاب اخرين في الجام نتاعنا، عندنا نتاع تحفيظ جدول الضرب، عندنا نتاع جو ميكسبريم تكوين نتاع الانتاج الكتابي والتواصل الشفوي، كيفاش الصغير يثري مخزون اللغوي، كيفاش بشويه بشويه يكون يتعلم كيفاش يكون الجمل قراءة وكتابة، كيفاش يعبر عليهم كيفاش يثريهم سيختو، نعطيوها في لعبة تفكر وعبر جو ميكسبريم، هي تخدم هي تلعب بالعربي بالفرنسي وباللونجلي. نعطيوها كل الأدوات وكل لي تكنيك كيفاش يكون جبل، كيفاش يثريهم كيفاش يعمل أقوال كيفاش أسئلة فوالا. دونك وعندنا زادة كيف قلت لك رياضيات ممتعة في تحفيظ جدول الضرب، تحفظ الصغير جدول الضرب عن طريق اللعب سيختو.
1: سي بيان معناها كلهم هما دي جو نتاع هكا تلعب وانت
0: تتعلم
1: تمشي برشا مع الصيف.
0: مع الصيف فوالا
1: تمشي برشا مع الصيف، واللي يحب هكا في الصيف ولده ما يحسش روحه اللي هو قاعد يقرا، خاطر شفتو يحس روحه في عطله ما لازمكش تفسد له عطلته. دونك تمشي برشا مع جو الصيف وتم الصيف هكا، انت في الصيف العب على روحك كما انت يوم فات تلعب وتقرا
0: فوالا. راهو الحقيقه الصيف راهو فرصه، ما نكذبوش على بعضنا، راهو المنهج التعليمي التونسي صعيب الحقيقة، سيختو فك المراحل الأولى، كيفاش تو أنا صغير في التحضيري نعلمو الحروف، تجي تشوف برنامج التحضيري يقول لك تعلم الحروف ألا ميكس أوغوماكسيزم، يتعلمو كيفاش يهجي كلمة ولا يكتب كلمة. بعد ياخو 3 اشهر عطله صيف باش يقعد فيهم في الدار ما يعمل شيء باش ينسى ديجا اللي تعلموا الكل باش ينسى. بعد فجاه تحطوا سنه اولى سنه اولى باش يلقى نصوص باش يقراها باش يجاوب على اسئله باش يلوج على مرادفات باش ينتج دي فراز حتى في وسط العام واخر العام شويه ينتج فقرات لازمه كيفاش معناها فهمك الحلقه هذيك تحب ولا تكره لازم الولي يعبيها الحقيقه معناها لازم الولي معناها يدز مع صغيره. دونك يقول لك الولي كما قلت لي انت انا في الصيف نحب ولدي يتفرهد 9 شهور هو يقرا نحبه في الصيف يتفرهد فهمت. عندنا البديل اللي هي الالعاب التعليميه في نفس الوقت اول حاجه توفر له بديل تبعده على زيكرون وما فيه تعطيه تليفون انت يلعب به حط له لعبه يلعب بها في نفس الوقت باش يقرا ويستفيد ويحضر روحه للعربي وزاد الفرنسي زاد عندنا الفرنسي صغار يدخلوا سنه ثالثه الحقيقه برنامج شغجي على الاخر وصعيب فهمت. دونك باش يلعب باش يقرا وفي نفس الوقت يعطيك ان مومون دو ديتونت هكا دي شونج بين الصغير ولا هكا في عوض انا نحطو اقرا وبالسيف ونعيط عليه ونكش عليه هكا باش نتفردو ونلعبو فما فهمت اون ديغي ان جو دو سوسيتي فهمت. دونك فوالا دونك على ذكر ندخلو الحقيقه نحبو ولا نكرو في السنه خاصه تظهر الحاجه هذه في السنه الاولى يمكن في السنه الثالثه. في السنه الاولى نلقاو صغار تلقاه يعرف يقرا يعرف يكتب يعرف يعبر وصغير اخر مازال يهاجي بالسيف فهمتني. هنا يظهر الولي الحقيقه خدمه الولي عن كسوه بالالعاب التعليميه ولا عن طريق حتى يقريه في الدار فهمت. دونك المهم على الاخر باش صغير الولي يقف مع صغيره سورتو هاني قلت لك في السنه الاولى والتحضيري وفي السنه الثالثه مع الفرنسي.
1: مدى اقبال توتوينس على لي جو هذوما ياخذوا
0: والله ياخذوا الحقيقه يضحيوا مع صغارهم يقول لك انا في عوض نحط ولدي مثلا في الصيف ب 80 و100 دينار ايتود معناها شهرين سيف نقولوا ناخذوا لعبه تعليميه والحاجه اللي باهي الحقيقه في العابنا انهم جو غاب اللوح معناها كلهم لوح اسهم في المتناول على الاخر معناها اغلى لعبه 39 دينار وتلقاها لعبه كيما لعبه العربي حروف الممتعه النسخه العربيه راهي 30 مكعب لوح معاهم بطاقات نتاعهم هذا ب 39 دينار. عنا العاب 25 دينار لعبه الرياضيات الممتعه بالعربي بالجمع والطرح والمقارنه والكل ب 29 دينار. عنا لعبه جدول الارقام معناها ابتي بخي معناها ديجا ابتي بخي الحقيقه في المتناول. دونك يضحيوا على خاطر صغارهم معناها يقول لك انا هاني قلت لك في عود انفستي انا في ايتود ولا حاجه نشري له عاد لعبه والعابنا الحقيقه تقعد مع الصغير برشا كيما الحروف الممتع ياخذها له ولده من التمهيدي حتى للسنه الثانيه تقعد معه. انا مثلا ولدي حتى في الخمسه سته في الاملاء نستحقها معناها خاطر احنا في الاملاء في البرنامج نتاعنا كلمات دونك في عود انا نملي عليه في كلمه ودرجه ودي كوبا اون ديري يلعب فهمتني كيفاش. دونك تقعد مع الصغير يتعلم بها الحروف هاني قلت لك حتى من بعد يقعد له في يتعلم بها
1: تقعد الخو احنا ما نورث واحنا كل شيء
0: ولا لعبه لوح كما قلت تقعد الخو ولا حتى ولاد عم ولا تقعد فهمت. دونك يقول لك عاد انا دونك الحقيقه فما اقبال وسورتو كي يلقى ريزولتا. انا برشا ياخذوا من عندي خذوا من عندي العربي ومن بعد كي ولادهم تعداوا سنه ثلاثه يكلموني يقول لي انا خذيت من عندك العربي تو نحب الفرنسي وجدول الضرب عرفت. دونك الحقيقه يعني قلت لك حاجه باش تفيد صغيرك تضحي تولي معناها تنحي حتى من الف حاجه وحاجه
1: صحيح. قد عنده البروجي؟
0: بروجي عنده 3 سنين فريس
1: قاعد يكبر مع ولادك بشوي بشوي
0: ولا اي انا الحقيقه انا في سنه مثلا ولدك بنتي عامله ولكي لقيت معها مشكله في جدول الضرب بديت نلوج لها على الالعاب نتاع دونك وقتها تولدت لعبه الرياضيات الممتعه في تحفيز جدول الضرب زاد ان جو كارت تحفونا برشا الحاجه الباهيه فيهم علاش لي باغو يحبوها برشا خاطر الصغير يحفظ بها جدول الضرب وحده
1: تعطيه جدول الضرب
0: متدرجه هما زاد العابنا الكل متدرجين حسب مستوى التعليمي للصغير فهمت لعبه يحفظ بها جدول الضرب يلقى العمليه من جهه ديكارت يقلب يلقى النتيجه دونك يحفظ وحده ومن بعد تنجم تلعبها معاه كيما ان جو كارت كيما الرامي ولا باش تزيد تثبت له اكثر جدول الضرب وباش ما ينساهوش كيما قلنا في العطله فما برشا صغار تو دي بارون يقول لك ولدي حفظوا عامني جدول الضرب تو جيت نراجع معاه لقيته ناسي كل شيء دونك ياخذها هكا باش يراجع معاه وباش يعدي وقا يتحلو معاه هاني قلت لك لعبه تلعب كيما الرامي وكيما البولوت فهمت. اها
1: يعطيك الصحة سلسبيل موافقة ان شاء الله احنا نفرحوا ديما كيف نشوفوا بروجي تونسي هكايا وافكار تونسية كيفاش يقولوا نابعة من الواقع من المشاكل الصغيرة اللي تعرضنا كل يوم كيفاش واحد ينجم المشاكل هذيك يلقى لها الحلول والحلول الممتعة كيما تقول انت باش هكاك يتفرهد ويلعب ويقرا ويكون اكيليبري في كل شيء.
0: فوالا فوالا مهم راهو اوزل لي مهم على الاخر، خاصه في مراحل كما قلت لك التعلم الاولى، اول ما باش يبدا يتعلم اللغه العربيه والا الفرنسيه، مهم انه القرايه تربطها له بالجو عرفش تقعد له ديما في مخه القرايه راهي حاجه ممتعه، ماهيش حتى كي يكبر من بعد تلقى صغير تلقى حتى راهو باهي في القرايه، راهو توا صغار يبداو باهين طيارات في موينيت ويقول لك اكره ولدي يكره القرايه، تجبد تقول له اجبد اقرا، ما يقول لك علاش، خاطر ملي صغير القرايه مربوطه عنده باش يقعد شد كرسي ورقه وستيل واكتب هذه هكا مش هكا، ولا لي بارون يتلزوا ما نكذبوش على روايحنا، يتلزوا يكشوا على صغيرهم ولا يعاقبوه خاطر ما خدمش، علاش القرايه ما توليناش لعبه متعه، حتى الصغير تقعد له في مخه للي يكبر حاجه بيه، معناتها تقعد له في اللاوعي نتاعو حاجه ممتعه القرايه، فهمت؟
1: موافقه ان شاء الله سلسبيل، وبين ما يكبروا صغار باش يجيو دي جوج ضد ان شاء الله ديما يتمشاو مع المستوى نتاعهم. يعطيك الصحه، شكرا ليك، احنا مازلنا مكملين معاكم في صيف معانا، مرحبا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: Swim, waterfall in off your skin. Swim, swim.

اهلا وسهلا بيكم، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بيكم معانا، مازال مكملين معاكم في صيف معانا وقايت فقره بدو بتميم.

0: في فقرة بدو بتميم تحضر معنا أخصائية التجميل الجراحي مريم بالأخضر. أهلا وسهلا بك مريم.
1: عسلامة، مرحبا.
0: طوى التجميل الجراحي تحسه في تونس والناس كل رجعنا له، عرفت الناس تهرب شوية من العمليات، ما ثم حاجات أخرين ينجموا يعاونوا البدن من غير عمليات وبيعطيوا دي ريزولتا.
1: طيب، كلمة التجميل الجراحي هي كلمة راهي كبيرة، نحن مش نقولوا أي، خاطر هو الاختصاص فيه تجميل الجراحي، ولكن معناها مرة أخرى احنا في حلقة سابقة حكينا أنه فما معناها ديزانجكسيون يتعاملوا يعتبروا من ضمن التجميل الجراحي اللي هما مختصين بهم الدكاترة والطب بالأساس، معناها هذا ما باش نبدأ بها ونكونوا واضحين. فوالا. ولكن توا في وقتنا ولينا نلتجئ للعناية أكثر، ناخذوا معناها نحتاتوا من برشا حاجات، مثلا علامات تقدم السن، مثلا برشا حاجات نعملوها ولينا كالوقاية قبل ما نوصل للعملية.
0: طيب احنا نحكيو فما دي مساج يتعملوا على الدوبل مونتون مثلا، ورينا يوم احنا ديزاباري يستعملوهم اللي من غير حتى شيء، من غير عمليات، من غير تدخل جراحي يتنحال.
1: صحيح. توا ولينا طورنا برشا، وليت فما برشا دي ماشين، معناها كل شيء معتمد على التقنيات الحديثة اللي هو في التجميل الحديث اللي ولينا نعتمدوه باش نحاولوا نحسنوا من مظهرنا وجمالنا. وديجا معناها مرة الأخرى حكينا برشا إنه العرايس قديش يلتجؤوا باش يعملوا ليزاكت هذوما، مثلا كما قلنا قبل حكينا على الإدغا فاسيال، حكينا على الأكسجينيو، حكينا على كيف لي تكنيك نتاع لو هاي فيو، حكينا معناها شد البشرة وإزالة اللغد وبرشا حاجات أخرين، معناها حكيناهم بيان مرة الأخرى. ومنها فما حاجات اليوم اللي وصلنا معناها كيفاش نقول لك، معني وليت كل بديل انا نشوفها نوعا ما بديل
0: روتين يتعمل ديما تحافظ على اوقاتك،
1: كل شهر كل شهر
0: وتلقى ريزولتا في الاخر.
1: ريزولتا كل شهر تعمل سيونس نتاعها من
0: اللهوه تجيب. مريم اللهوه تجيب،
1: هكا ولي هي اللهوه تجيب. اسمعني انا ديما نقول راهو هي اللهوه تجيب وتحسن النفسيه
0: صحيح،
1: وتخليك تكون معناها زاده علامات تقدم السن تتأخر، معناها تحاول انك تأجلها بالكدا. انا ديما انا نشوف لهم فما برشا كبار في العمر حتى كي يجيو بحذية والله يشدين رويحهم محليهم ومزينهم تخش عليها بنت 30 تسألها تقولها عملت بوتوكس، عملت حاجات معناها تقول لها شنو تعمل، تقول لي ليه وجهي عيني بالوجه نعمل ادغا فاسيال نتاعي، وحتى قبل ما كنتش نعمل ادغا فاسيال نعمل نتواياج وديما نعمل الكريم وديما ليه بوجهي، هذاك اللي لازم. اما راهو ما تنجم زيد نحن بما انه تيم بدو بتمام نحكيو اكسيبسيونيل ما للعرايس اللي موجودين هكا ولا لا، هذه حسب في بي دونك خاطر باش ما نتوسعش برشا فوالا. دونك بالنسبه للعرايس راهم لازمهم يتلهيو بالبشره نتاعهم ولا معناها بالكور ولا الفيزاج، لازم يتلهيو برويحهم قبل بفتره نتاع 6 شهور اقل حاجه من مده نتاع العرس.
0: هو هذا احنا نقولوا راهو روتين نتاع العرايس نتاعنا، وخاطر احنا في بدو بتميم، مي جينيرالمون الروتين نتاع اي امرأة تحب روحها تكون ديما البوم تاعها مزيانه، ديما البوم تاعها صافيه، ديما بدنها لاباس، ديما روتين نتاع اي امراه تحب روحها ديما مزيانه ديما حاضره.
1: بيان سور
0: هكا ولا
1: لا؟ لا صحيح صحيح. هو توتي بدا جرا وجاوني حتى 80 سنه
0: يعطيك الصحه باش يحبوا يعكس على النفسيه
1: ويحبوا يعاودوا يعرسوا وقاعد يجي مخطوبين قالت لي بعثني خطيب
0: حقها
1: والله كيف نحكي لك، جيت عملت جلسه الهاي فيو والغاديو فريكونس وعملت لي دغافاسيا الاكسجينيو، قالت لي لازمني نكون حاضره راني باش نلبس الخاتم سي سي بون باش نكتب الزيق
0: ان شاء الله بدو
1: بتميم. شنو
0: في الاطار هذا احنا اليوم موضوعنا باش نحكيو عليه واللي هو توا توندونس شيء كبير، ليبيلاسيون لازير. فوالا اللي العباد الكل واحد شنو يحكي فيه تو كثرت في الفيسبوك، شفتوا اي واحد يعطي رايه، اي واحد يحكي على تجربته هو، والتجارب تختلف
1: التجارب بالطبيعه. انا باش نحكي بصفه عامه لمعلومات عامه تخص معناها اي امراه تحب تعمل تقنيه معناها ليبيلاسيون ديفينيتيف باللازير. دونك انا نشوفها انها تجربه هذه اول حاجه لازمها تعمل دياغنوستيك. نحن نبداو الساعه من الاول. انا عندي في السنتر، عندي في السنتر سنتر روزيت الناس كل معروف توا سي بون معناها العباد كلموا فيا ولا على اخر حلقه على اللي عديناها وكل شيء كلموني برشا قالوا لي سمعنا اذاعه الشباب وكلموني يستفسروا سيرتو على تقنيه الهاي فيو اوكي شفت
0: ديجا عندهم كود برومو هما اللي يسمعنا
1: الكل كلموني على كود برومو
0: اللي يسمعنا الكل
1: يحبوا يثبتوا فوالا دونك بالنسبه ليبيلاسيون ديفينيتيف ليبيلاسيون ديفينيتيف سي ان بروتوكول ميديكال تو دابور هو كامل معناها لازمك انت تتعدى برشا مراحل فيه قبل ما انك توصل تعمل جلسه لازمك تعمل الدياغنوستيك نتاعك قبل كل شيء لازم الاخصائي او الطبيب يعني نقولوا احنا المختص في تقنيه الليزر يلزمو اول حاجه يكون عنده احاطه بالحاله اللي جات قدامه ما لازمش يتعدى معاها ديريكتومون للاكت ديريكتومون
0: خاطر مش الناس الكل يمشي معاها
1: لا فما انواع معينه انه ما يمشيش معاها اللي عندهم مثلا نقولوا تكيس مبايض نحكي عن سي اوكي أي. تبدا عندها معناها فما حالات ملفته يلزمها تعمل ديجنوستيك افيك ان ميديسان بيان سور سبيسياليزي وتعرف شنو اسكو يتماشى معاها والا ما يتمشاش معاها سينو سامحني ندخلوا في الحاله الثانيه هو الناس اللي البشره نتاعهم غامقه برشا ديكنه الاسمر الديكن هذا ما عندهم ماشين خاصه بهم لانهم عرضه اكثر للحروق ما تقبلهمش معناها باش لازم يعني يكون عندك الماشين هذيك او الا لا ويكون عند ميتسان راهو كونوا واضحين عليها بين قوسين سينو ندخلوا في الحالات وقتاش العروسه تنجم تعمل حصه الليزر نتاعها تعملها لازمها تبدا قبل بستة شهور
0: تبدا حصه الليزر
1: فوالا قبل بستة شهور
0: الحصه الاولى خاطر هي بين الحصه والحصه
1: راهو العباد يقعدوا 40 يوم شهرين من 40 يوم الى شهرين دونك دو بريفيرونس حصه اللازير باش تعملها ولا باش تاخذ قرار انها تزيل الشعر بصفه نهائيه وتحسن من مظهر البو نتاعها ولانه في برشا فوائد بصراحه وانا نشوفه انه هو قرار لازمها تاخذه اي امراه اذا ما زلت ما عملتوش يمنع الغلاشمون دو بو جمله برشا عبيد اي بالحق ويحسن وينقص من التصبغات واحنا الماشين نتاعنا اللي هي مطابقه للمعايير الدوليه التجميليه اللي عندنا في سنتر روزيت من ضمنها انها هي تزيل الشعر وما شاء الله معناها فما نتائج جميله جدا بالحق معناها
0: فما شكون من سيونس الاولى
1: فما شكون من
0: سيونس الاولى يبان الريزلتا فما شكون
1: فما برشا من الحصه الاولى يلقاو نتيجه ويتشجعوا برشا ولكن هي لازم تحترم البروتوكول نتاعها انها تلتزم بالحصص المنصوح بها ولانه كل منطقه في الجسم تحتاج عدد من الحصص معين
0: واضح.
1: اوكي لانه ماهمش الكل كيف كيف ولكن المعدل الطبيعي من 6 الى 12 حصه اوكي لانه الوجه قد يحتاج اكثر والجسم يحتاج 6 حصص الوجه يحتاج ساعات 12 حصه وساعات بالعكس انت والجسم وانت ونوع الشعر يعني فهمت والبشره اوكي فما حاله زاد كيف سامحني بين قوسين اللي ما لازمش يعني تعمل الليزر او انها تزيل الشعر بطريقه معناها ايا كانت مع الطريقه نحكي عليها اللي هما عندهم مشاكل جلديه مشاكل جلديه كيما صدفيه وكيما برشا حساسيه مفرطه التهابات حبوب الى اخره رد بالك تعمل حصه لانه لازمك ساعه داوي جلدك بالطبيعه وكل شيء لانه نجم يعمل تهيج مفرط اوكي هذه زاده حاله من الحالات ولكن الحمد لله راهو انا باش نقول لك يعني يعني التكنيك هذيا اللي عندنا احنا ريزيرفي في السنتر نتاعنا والحقيقه معناها فيها اونتي بيغمون كبير تخدم على الانتي تاش وفي كوتي الوجه زاده كيف تخدم على الكولاجين اونتي ريد فيها دوبل فونكسيون
0: تخدم هذو معناها انت الافوا تربح سيونس لازير تربح
1: برافو نعملوا دوبل سيونس نخدموها معناها سورتو باش نقصوا من التصبغات مع ازاله بيان سور الشعر فوالا دونك هذا انا بالنسبه ليا
0: جينيرالمون توا اللي يسمعوا فينا ولات دايجه راهم لي سيونس لازير توا برشا برشا برشا توانسه كلهم يمشيوا للي سيونس هذوما تقول لك انفستيسمون
1: هو
0: يعطيك صح سي ان انفستيسمون تقول لك انا حاجه ونرتاح منها مي ثم قواعد ثم دي بروتوكول يتعملوا، ثم أيه. حاجات اللي لازمك تعملها حاجات ما تعملهاش، خاطر مش انت من بعد تمشي أيه. مثلا بعد سيونس لازات تتصرف من راسك ومن بعد تقول يا ما مشيتش معايا، يعطيك الصحه أيه. شفتوا في الصيف أيه. يتعمل في الصيف ولا لا؟
1: يتعمل على سيره الصيف يتعمل في الصيف، ولكن أيه. لازمك تحترم انك بعد ما تعمل الحصه نتاعك اقل حاجه جماعتين تمشيش للبحر وما تبداش هكا يعني اكسبوزي للشمس.
0: اه البرونزاج لا
1: لا لا ممنوع أيه. ممنوع البرونزاج هذيك على خاطر أيه. من بعد قلقنا
0: في الخدمه نتاع
1: لازم الطان يكون كيف ما هو يعني فهمت، كل ما يغمق كل ما يزيد نسبه الحروق في يعني في الجلده فهمتني، مش مش باهي تتفاسون، هو عادي تعمله في الصيف على روحك ولكن تستحفظ على روحك زيد كيف كيف. وفما شكون اللي تجيني تعمل ليبيلاسيون وسير قبل ما تعمل سيونس، لي غلط رجعها لي غلط، خاطر هو لازمك انت تعمل غازواخ قبل الحصه،
0: يعني قبل الحصه بقد ايه؟
1: قبل الحصه فانت
0: نهار اي نهار اي
1: ولا تعمل ايه. تعمل قبل الحصه بنهار وتعدي اللازيغ على روحك، خاطر حشتنا بحنا البوال الجدر نتاع الشعر اللي باش نضربوه يعني هم مش في بالهم انه كي تنحي
0: بعد هذاك ما عادش تستعمل اي حاجه اخرى ابار
1: جامي سينو الحصه نتاعك طيحها في الماء
0: كانك ما عملت شيء
1: كانك ما عملت حتى شيء.
0: هذوما
1: اكثر حاجات اللي توا مش فاهمينهم برشا وحتى ساعات يغلطوا فيهم
0: بين بدن وبدن تختلف الاستجابه نقول انا
1: الاستجابه صحيحه.
0: فما شكون اللي نجم بعد هو خاطر جينيرالمون الاخصائيين يقولوا مريم اللي بعد ثالث سيونس باش نجم تحكم
1: تحكم عليه اي بعد ثالث سيونس بون ايجا نقول لك حاجه، هو راهو نوعيه الشعره في حد ذاتها تختلف، فما الشعره الغامقه وحنا نقولوا الشعره الخشينه يمشي معها اللازير اكثر من الشعره الخفيفه.
0: اها
1: اي هذيا فما برشا في بالهم انه ليه الشعر اللي معناها احنا نقولوا عندها برشا شعر في بدنها
0: وخشين الشعر
1: والا اللي تنحي فيه ديما ما كثر ما تنحي فيه ديما بالغازوار كل شيء، يعني هذيك مش باش يمشي معها، لا هذيك هي اللي باش ينجح معها حس اللازير، لانه الشعر نتاعها كل من كثر ما هي غامقه هي اللي يختفي فيها اكثر يعني هو شو يعمل بشوي بشوي بشوي يبدا
0: هو يمشي للشعر الغامقه، معناها
1: يمشي للشعر الغامقه صحيح، الشعره تكون فخت وقويه تبدا وتكون غامقه بشوي يضعفها بيان سور، لان كل ما غمقت كل ما يكون الحرق نتاعها اسهل.
0: فما شكون يقول لك راه ساعات وقت تبدا انت حكيت على الشعر الغامقه وقت يكون عندك شعره فاتحه وتني نقولوا نحن هكا خفيف راهو باش يعطي نتائج عكسيه من المستحسن ما تعملوش.
1: هو من المستحسن يقولوا ما تعملوش، لكنه ساعات الشعر هي الشعر الخفيفه باش تمشي وتغمق، راهو اش معناها باش هو كيفاش باش الفا اتاكي معناها لابوال باش تكون كيفاش نقولوا بشويه بشويه الدوغري نتاعها باش يتبدل، بما انك انت تعمل في الغازوار ما عادش تقعد خفيفه بشويه بشويه باش تخشين الشعره اما تلقى فيها ريزولتا. بون انا بالنسبه لي ما جاونيش زعر، لان احنا تبارك الله الاغلبيه في الماغون في البراون ولا في الدارك براون يعني الاكثريه نحن مش اوروبا يعني يعني تلقى الاكثريه شعر هكا فوالا دونك في ماشي على البني معناها اكثر مش الاصفر كريمون، الاصفر كريمون ما يعملوش لازير ما فماش معناها جمله واش باش تعمل
0: واضح. لهنا هذوما اهم النصائح للناس اللي تحب تعمل لازير، وبالنسبه للعرايس وفي فقره بدو بتمام قبل بستة شهور مش قبل بشهر
1: تفكرش قبل بشهر قبل بشهر اما خاطر هما مثلا علاش يعملوا فيه اللازر قبل العرس باش تلقى روحها سافا تتفرهد ما تقعدش ليه حتى في مخها حتى اكت اخر وتبدا مرتاحه معناها مش تقعد ماشيه كل مره وتخمم في بوال تشوف عليها وكل، دونك هي دو بريفيرونس اقل حاجه ثلاثة شهور انا اقل حاجه ومن بعد تكمل
0: يعطيك الصحة باش تلقى الريزولتا
1: بعد العرس تكمل
0: إذا كان أنت كملت لي سيونس نتاعك الكل وصلت الريزولتا اللي حاجتك بها من بعد لونتروتيان قولي لنا كيفاش يكون
1: سيونس دو رابيل تكون سا ديبون أنت وزان بين ستة شهور ومع
0: تقعد تعمل سيونس رابيل
1: لازم راهو خاطر كي طفيها أنت ديجا وهذا باغ اكسبيريونس بيرسونيل كي طفيها سيونس دو رابيل نتاعك وتفوت العام عادي ما يطلعلكش في البلايص كل ما فما بلايص باش يتنفسوا يطلعوا لك وكيت كل ما بانك باش تطفي الضوء باش يعاود يرجع لك.
0: من المستحسن تعمل سيونس غابيل نتاعك مريره في العام في نفس الوقت باش هكاك ديما تلقى الخدمه اللي خدمتها ما تطيحيش في الماء.
1: اكزاكتومون
0: هذوما اهم النصائح في لي سيونس لازير اللي قلنا عادي يتعمل في الصيف جوست انت تاخذ احتياطاتك وترد بالك الشمس نتاعنا قويه معناها ما تتبرانزيش
1: انت في البدن وفي الوجه وكل شيء وتبدا ترد بالها على روحها وتغطي روحها بيان باش نجم تحفظ على البشره نتاعها ما تكونش تكون جلسه ناجحه بامتياز. فوالا.
0: وان شاء الله بدو بتميم للناس الكل، وان شاء الله ديما مزيانين للناس الكل اللي يسمعوا فينا. يعطيك الصحه، شكرا لك مريم بالاخضر الاخصائيه في التجميل الجراحي وفي سنتر
1: سنتر زيد في المروج.
0: يلقاو لي تكنيك الكل،
1: ويلقاو زيد لي رونسينيمون نيسيسير اللي حاجتهم بهم، يحب يسال مرحبا بها تماما.
0: يعطيك الصحه. نمشيو احنا للموزيكا، مازال مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: جنين الدارك

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالناس كل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا، ومازلنا مصيفين ومازلنا لاهين بجنينا وباللي بلونت نتاعنا ان شاء الله. اسبيرون بيان هكا ولا ايه هنيده؟
1: ديما مع الخضار، يلزمنا ديما نكونوا مع الخضار.
0: بتنفسوا مع الخضار هنيده نصير الاخصائيه في النباتات الداخليه والخارجيه، كيما كل نهار اثنين تكون حاضره معانا ومعك انت نتعرفوا على نبته جديده.
1: اي مرحبا بكم، صباح النور. بالنسبه لليوم جبت لكم نبته تمشي دزونا، سهله اللي تلمو سهله، حتى كي تحطها في فاز بالماء راهي تكبر كيما تشوفوها في الكاميرا معنا. انا ديجا عملتها جرام بونت على الميكرو.
0: اي ريت اي
1: النبته دي اسمها البوتوس. هي نبته سهله برشا، كيما فيها في الامبورتاسيون فيها زادا في السلعه اللوكال. الحاجة اللي فيها مزيانة وباهية هي النبتة ذي، تدبتي في أي بلاصة تحطها فيها راهي ما تقلقش جملة. وديما في ليتل جاردن باي هنيدا راني نحاول نعاون لي ديبيتون، أكثر حاجة هي نعاونهم باش يعبيوا ديارهم بالخضار. وتجم أي بلانت تاخذها نعطيك وين تحطها وكيفاش تتعامل معاها، ولي كونساي راهم موجودين 24/24. أي كليون باش ياخو من ليتل جاردن بلانت يكونتاكتيني وأنا نعاونو أتو مومون
0: بصدر رحب، تعطيه وي. المعلومات اللازمين الكل. هذه البلانت هذه قلت لي انت لا تاخو سباس، لا تاخو من وقتك، لا تاخو حتى شيء، وفي نفس الوقت ما شاء الله عليها تكبر في ساعه.
1: شوف فيها انا حطيتها هي بلانت كيما تجم تكون جرام بونت، خاطري سوب على الاخر وين تحطها انت وين تمشي. تجم تكون جرام بونت يعني متسلقه ولا متدليه، تخليها في بلاصتها وتخلي
0: شو مع شبابك اللي يحب هكا تبدا
1: هابطه. خاطر برشا ناس توا ولاو عندهم الموبل تي في، ولاو عندهم ليزيتاجير في ديارهم، يحبوا يحطوا نبته ويحبوا يشوفوها هابطه هكايا خضراء بحذا التيلي.
0: شو اسمها نبتتنا لليوم؟

من غير مدرة، شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدرة، من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدرة، من يومها حبيت بكرة.

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، كل مستمعينا أوفياء إذاعة شباب، أوفياء ديننا السمح اللي تعودتوا به، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي في كل مرة نطرح واحد من المواضيع. كما قلنا نحاول نركزوا على الراهن المعيش اليومي، لأنه الحقيقة ديننا هو دين حياة، هذاك علاش نحاولوا نقرأوا اللي نعيش فيه اليوم في واقعنا من خلال أو من منظور ديننا السمح. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم مهم ومهم جدا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. باش نوضحوا مفهوم التدين أولا، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، كيفاش نقولوا أنه الدين حاضر في حياة شبابنا وإلا ما هوش حاضر، وإلا حاضر نسبيا وإلا غائب نسبيا، هذا باش نقفوا عنده. باش نحكيوا على الفرائض الدينية، الواجب الحفاظ عليها، يعني خلينا ما ننكروش انه فما شباب ما يعرفوش شنو هو الواجبات الدينية، شنو هو مفروض شنو هو ماهوش مفروض، هذايا باش نحاولوا نقفوا عليه. وباش نختموا بطبيعة الحال بالحديث عن مسألة مهمة جدا اللي هي التدين المعتدل وتجنب الغلو والتطرف، لأنه بطبيعة الحال كل حاجة مبالغوا فيها، كل حاجة يعني تكون تزيد على حدها ربما تكون عندها بعض الآثار الجانبية والعياذ بالله. كما ذكرت قلت فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي حاضر معنا، بطبيعة الحال هذا هو موضوعنا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. هذاك علاش زادا يكون معنا ضيف مبجل رحبوا به، اللي هو السيد عبد السلام البغديري. تو نتعرفوا بعد شوية على التفاصيل على عبد السلام البغديري. فريق لقائنا، الفريق اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الانتاج الرقمي طبعا مع هذيفة اللي هي حنان خليفي، ان شاء الله ربي يوفقها تعمل في تربص في الإذاعة في الانتاج الرقمي، ومحمد رمزي المنصوري يقولكم ابقوا معنا باش نستمعوا النغم دقائق ونرجعوا لموضوعنا.

0: يا الله نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما ذكرت من البداية موضوعنا هو علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. شنو نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ هاو باش نحكيو على أولا طبعا معايا زوز باحثين الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والسي عبد السلام البغديري باحث دكتوراه. يزم الأول نبدأ ونوضحوا المفاهيم هكا ولا مو في كل مبحث البداية هي بالجانب المفاهيمي باش نعرفوا مفهوم التدين شنو نقصده بالتدين مظاهر حضور الدين في حياة الشباب شنو اللي نقصده به وين يظهر أنه الدين موجود في حياة الشباب وين ما يظهرش أنه فما دين في حياة الشباب باش نحكيوا على الفرائض الدينية الواجب الحفاظ عليها وفضيلة شيخ. وكما ذكرت من البداية ثم موضوع مهم جدا اللي هو الحديث عن التدين المعتدل تجنب الغلو والتطرف لأنه كما رأينا ربما في بعض المراحل من تاريخ بلادنا ولا في بعض الدول الأخرى يعني الغلو والتطرف ينجم يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بل يصبح تشويه للدين وإحنا ديننا هو دين وسطي دين معتدل. هذا اللي باش نفصلوا فيه القول. رحب بك فضيلة شيخ مرة أخرى. أهلا بك.
1: شكرا شكرا لك خويا محمد رمزي. مرحبا بك كل متابعينا الكرام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. هو حقيقة يعني قضية التدين بالنسبة للإنسان يعني نقول هو مجموعة شعائر. هناك من يقول طقوس

0: لأنه يعني مصطلح الشعر والطقوس
1: والطقوس
0: يختلف ربما في استعماله، ولكن نقولوا مجموعة من الأعلام الظاهرة التي تتعلق بمعتقد وسلوكات، إن كان ذلك على مستوى معتقدات تترجم في السلوكات. هناك عقيدة، هناك إيمان، أركان الإيمان، هناك مظاهر لهذه الشعائر، فالشعائر هي الأعلام الظاهرة للدين، فكل دين له أعلامه،
1: هي التمظهر المادي
0: نعم
1: للدين،
0: تمظهر الدين نعبر نحن عنه مثلا بالشعيرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالحج شعيرة، الأذان شعيرة، التلبية شعيرة، الصلاة شعيرة، يعني الذكر شعيرة إلى غير ذلك، هو إيمان، هو ما وقر في القلب نعم وصدقه العمل. فحضور الدين في حياة المجتمعات بصفة عامة هو قديم جدا. الدين بصفة عامة إن كان هذا الدين دينا سماويا أو أرضيا، محرفا أو غير محرف، يعني بمعنى أنه كما يذكر يعني حتى في الجانب الأنثروبولوجي كما يذكر بيركسون أنه وجدت مجتمعات دون ربما تنظيمات معينة، دون ربما تمظهرات اقتصادية معينة، لكن لم تظهر مجتمعات دون دين أو تدين، وإن كان ذلك في شكله التوطمي كما يذكر دوركيم أو غير ذلك. يعني في الحقيقة نجد أن حضور الدين في الحالة وفي الظاهرة الإنسانية هو قديم، فباعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة غيبية، باعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة ميتافيزيقية ما ورائية، فيجد في هذا الدين، في هذا الكتاب المقدس، في هذا الرسول، في هذه المعجزات ما يفسر وما يبرر به هذه الإجابات وهذا العالم. فنحن نعيش في عالم شهادة، هناك عالم غيب لا ندركه ونؤمن به، يعني والدين يقتضي على الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الإيمان بعالم الغيب يظهر في هذا التدين، في هذه العقيدة، في هذا الإيمان الراسخ، في هذه الشعائر. وهذا التدين يختلف ليس من فرد إلى فرد، بل من مجتمع إلى مجتمع، وظاهرة التدين ليس
1: أحيانا حتى من فرد إلى فرد،
0: من فرد إلى فرد هو أكيد، يعني أردت أن أقول هي تتجاوز الفردانية
1: إلى المجتمع في حد ذاته،
0: يعني وهي قضية يمكن أن نقيسها يعني بمحرم أو بأداة معين فنحكم على شخص بالتدين أو بغياب التدين إلى غير ذلك، وإن كان بين ظفرين يعني مظاهر التدين في المجتمعات تختلف ربما حتى بمرور الزمن، بمرور الوقت، نظرا للقناعات، نظرا للإيديولوجيات، نظرا ل يعني المستوى الثقافي، نظرا لكثير من العوامل التي تؤثر في ظاهرة التدين بصفة عامة ككل. إذن فالإنسان منذ القدم بحاجة إلى هذه القوة الغيبية الروحية،
1: نعم، لأنه
0: فتظهر في في في التدين،
1: في تدين،
0: تظهر في تدينه، تظهر في تفسيرات، وإن كانت يعني تفسيرات محرفة، وهذا التدين هو محرك أساسي للمجتمعات لإيمان بقضية معينة. مثلا يعني أعطيك مثالا أن في بعض الحروب التي قامت على أساس فكرة دينية،
1: يعني حروب صليبية،
0: حروب صليبية
1: قامت على أساس دين،
0: أحيانا يمكن لهذا الدين أن يكون محركا، بل في كثير من الأحيان، في غالب الأحيان هو الذي يحرك يعني نزعة انتصارية مثلا معينة، على الرغم من قلة ذات اليد. أعطيك مثلا يعني مثلا معركة ديان بيان فو، مثلا معركة ما حصل الفيتنام، الهزيمة التي حصلت للجيش الأمريكي وحتى الفرنسي كذلك، رغم ضعف إمكانيات الجيش الفيتنامي،
1: لا مقارنة في الإمكانيات،
0: عقيدة التناسخ والتي لا نؤمن بها نحن، يعني حتى المسلمين لا نؤمن بها، ولكن هذه العقيدة، هذا التدين إن صحت العبارة، كان محركا
1: للتحقيق الانتصار،
0: لتحقيق ربما يعني لنقول الشيء على أرض الواقع، ونتائج على أرض الواقع،
1: تمظهرات على أرض الواقع،
0: يعني نتائج في الواقع
1: نجاح.
0: في الحقيقة تعتبر مبهرة مقارنة بالجانب المادي، يعني رأيت كيف أن التدين
1: الجانب الروحي دافع قوي جدا، يعني هو حتى في القرآن فضيلة الشيخ، يعني واش نقول الآثار بإذن الله،
0: يعني بمعنى تجد أنه هذا ما يعزز هذا الجانب الروحي للدين في بيان أهمية قوة التدين في حياة الإنسان وكيف يمكن لهذا التدين أن يكون محركا اقتصاديا عسكريا سياسيا اجتماعيا، كيف يمكن أن ندفع به وكيف يمكن أن نضعه وكيف يمكن أن
1: نوظفه.
0: تبقى مسألة التوظيف هذه يعني مسألة أخرى، ولكن نحن تباعا إن شاء الله في الحلقة سوف نتحدث خاصة عن أهمية الدين في حياة الشاب وسبعا طبعا سنتحدث يعني أساسا نتحدث عن شبابنا وأنت وجه لشبابنا المسلم مرجعيتنا الحمد لله تقوم على مقاصد الشريعة شبابنا التونسي. فالأكيد أن بعد المقدمة هذه البسيطة بصفة عامة حبيت نحكي حتى أني بعد باش نخصص ونحكي على القرآن وعلى السنة وعلى حضور الدين الإسلامي في أهمية شاب يعني في نفوس نشأنا وما هي الثمرات التي يمكن أن يحققها في مجتمعنا المسلم.
1: أنا باش نسأل الأستاذ عبد السلام البغديري في السياق هذايا حول مظاهر كيف نقوله مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، شو نقصد به أستاذ؟
2: قبل كل شيء شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع هذا قبل كل شيء لازمنا نفرق بين التدين والدين. الدين هو منظومة شاملة من العقائد والشرائع في كل دين، لكن التدين هو ممارسة والتدين هو ترجمة لهذا الدين. وليس كل تدين يعكس ما هو ديني، وليس كل، لأنه اليوم التدين أصبح يعني أشكال عديدة من التدين، لأنه على مر العصور وقديما نعرف أن التدين هو التدين الروحي في علاقة العبد بربه، لكن اليوم التدين أصبح يعني يأخذ برشا أشكال، منها التدين شكلي، من ثم التدين المعلب اليوم اللي يسقيه فيه الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. بالنسبة يعني توظيف الدين في حياة الشاب، هو عنده الدين لأنه اليوم كل إنسان عنده هدف في حياته، هدف دنيوي وهدف أخروي، لأنه نشوفه أنه الملاحدة تقريبا يكثر عندهم حالات الانتحار، لأنه تقريبا المسلم اليوم يخاف من يوم آخر، لأنه الانتحار أو قتل النفس يعني حاجة يعني حرام في الدين الإسلامي. دونك كل يعني مؤمن مسلم خاصة عنده هدف في حياته. بالنسبة للدين اليوم عنده برشا أثار إيجابية، منها يعني على السلوك الروحي الفردي والاجتماعي يعني وحماية الشباب خاصة من الانحرافات. يعني لكن اليوم ما وقع، وبصراحة يعني نحب نحكي في موضوع التدين اليوم في بعض الشباب مثلا اللي تقريبا يعني المستوى العلمي متاعهم يعني
1: متوسط أو أقل من المتوسط،
2: بالضبط في خضم هالتعقيدات هذه والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يلقاش حتى مهرب آخر إلا أنه كما صار في 2011 وبعد ما
1: وهذا اللي بيحبوا ننبهوا منه ربما
2: بالضبط يلقى يعني الحل هذاك بالذات. لكن التدين هذا كما شفنا يعني
1: أدى إلى مآلات يعني لم
2: بالضبط يعني ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بعدة جماعات
1: الحركات الإرهابية والمتطرفة.
2: نعم هذا هو الدين إذا كان ما يتفهمش بالطريقة
1: بالضبط.
2: هذاك علاش قلت لك أستاذ أنه التدين وليس كل تدين أو كل التزام يعكس صورة الدين الحقيقية.
1: بالضبط هذا هو هذاك علاش احنا مع فضيلة الشيخ باش نحطوا ربما نوضحوا هالنقاط هذه ونواصلوا فضيلة الشيخ حديثنا. توانت حكيت في المقدمة على المظاهر العامة للتدين، وظيفة الدين في حياة الشعوب، يعني لأنه ما حكيناش فقط على الدين الإسلامي. الآن مش نخاطبوا شبابنا ومن منظور ديننا الإسلامي السمح، ماذا نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ يعني باش نفرقوا بين شاب دين وشاب غير دين.
0: نعم
1: لابد أن هناك أشياء تخلينا نقول هذا دين وهذا غير دين.
0: هو لما نتحدث عن الدين أكيد نلقاو أن القرآن الكريم بين لنا أهمية ذلك وأثنى على الشباب الذين يعني تميزوا بقوة الإيمان إلى غير ذلك. وهذا الدين، حضور الدين في حياة الشاب يجعله يظهر بمظهر متدين، لكن أحيانا هذا المظهر قد ينحرف أو قد يتم تحريفه، فيظن البعض أن كل من ظهر على سمته أنه متدين فهو على دين، فليس كل من هو متدين على دين وليس كل من هو غير متدين ليس على دين.
1: ليس على دين.
0: هذه حاجة.
1: هذا ممتاز. هذا خلينا
0: يعني هذا ثم لا يعني كذلك أن حضور الدين أن الدين هو فيه تمييز بين جوهر وظاهر.
1: ظاهر.
0: فالدين هو كل.
1: ظاهر وباطن.
0: الدين بصفة عامة في الأصل. طبعا هناك أولويات في الدين.
1: إيه طبعا.
0: كي ناخذ الدين نلقاو فيه أولويات. فما الإيمان هو أولوية والإيمان هو في الأصل.
1: في الأصل.
0: هو تصديق.
1: بالضبط.
0: هو موقر في القلب.
1: ما وقر في القلب.
0: لكن صدقه العمل. يعني فما أولوية.
1: يعكس صدقه العمل بمعنى أنه العمل يترجمه.
0: صحيح. لكن هناك ما يظهر حتى يعبر عن هذا الدين فيك. يعني كي نشوف أنا أخلاقك نشوف سمتك نشوف كلامك نفهم دينك. فلذلك يعني هذا الدين فيه أعلام ظاهرة فيه شعائر تسمى بشعيرة. الشعيرة هي ما يظهر.
1: ما يظهر.
0: لكن لا يعني أن أظهر تلك الشعيرة ما شاء الله عنده لحية بارك الله مربي سنة. هي السنة تربي فيه ساعة ومربيها السنة. هذه ساعة حاجة. ملا لبسة. لا إذن لكن في نفس
1: الشكلية إذن مش بالضرورة.
0: مش بالضرورة. لكن لا يعني ذلك أن الشكل ليس جزءا من الدين.
1: هو جزء.
0: بل هو جزء. بدليل أنه نلقاه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما فيه حث على بعض الأحن المظاهر اللي إحنا نعتبروها أنها يعني شكلية.
1: بالضبط.
0: الصلاة هي ركن أركان الإسلام. لكن ربي جعل لها علم من الأعلام الظاهرة شكلية باش نبينوا الشعيرة هذه هي الأذى. فالأذان هي شعيرة.
1: شعير.
0: هي علم ظاهرة.
1: ظاهر.
0: المأذنة هي ظاهرة.
1: ظاهرة.
0: مش تعرف أنت لذاك جامع مثلا. يعني مثال. بالنسبة لحضور الدين عند الشباب من الأهمية بمكان باعتبار أنه نلقاو أن ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط إلى الآيات. إذن فالله سبحانه وتعالى قال إنهم فتية. هؤلاء
1: شباب.
0: يعني شباب
1: في مقتبل العمر
0: كان الدين مش حاضر هو في مجتمعهم. كان فما دين وقتها لكن
1: طبعا.
0: كيفاش هو الدين هذا؟ هل هو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه وتعالى؟
1: لا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني تولد البيئة اللي هو فيها ما كانش فيها دين.
1: فيها أديان.
0: هي فيها أديان.
1: فيها مسيحية فيها يهودية فيها
0: لكن مظاهر الدين وعلامات الدين قعد منها بعض الشعائر لكنها طمست. حرفت. يعني تم تلاعب ببعض المظاهر فيها. يعني اخي كانت فما معناتها سيدنا ابراهيم اقر عباده الاصنام.
1: لا.
0: سيدنا موسى اقر ذلك.
1: لا.
0: سيدنا عيسى اقر ذلك. حاشا وكلا. سيدنا نوح اقر ذلك.
1: سيدنا ابراهيم يعني كسر الاصنام
0: ذلك. لكن قعد وفي نظر الذي يمارس هالطقوس هذه يعتبر ان هذاك هو الدين. يعتبر أنه هذا هو الدين.
1: هو الدين.
0: احنا بتبعت الحال شو بشن ديما بشن تحدثوا نحن مسلمين
1: طبعا.
0: وإن الدين عند الله الإسلام.
1: إسلام.
0: فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفيا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالأكيد أنه احنا بشن تحدثوا على ديننا. لما تحكي على دينك ما كش بنجم تكون أنت بش تقول لا نقول لا هو الإسلام. تحكي على دينك
1: طبعا.
0: أمر يعني
1: عم هو أخي مش ديننا فقط.
0: نعم.
1: إنما الدين عند الله الإسلام
0: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فنحن نؤمن بأن
1: الإنسانية يا جماعة
0: رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين. فلذلك أهمية الدين في حضور الشباب لو كان ما فيش من
1: أهمية حضور الدين في حياة الشباب.
0: أهمية حضور الدين في حياة الشباب وحضور الشباب في الدين,
1: في الدين
0: والتدين حضورهم فيه. أنت شوف يعني وقت اللي أنت صغير تعلم ولدك الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة الجماعة تخلي ابنك يحت يعني يواظب على الوقت يكون مفعل الأداب المسجدية. فما توذي موضوع آخر قضية النافوبي هذه الفوبيا من التدين أو من شكل الدين في بعض الأحيان. هذا موضوع آخر.
1: موضوع آخر
0: يعني ممكن يكون فما بعض الأشكال اللي مثلا يجيك ولي يقول لك أنا ولدي يواظب على الصلاة وهذا كما قال أخوي عبد السلام اللي صار في 2011 وكل استقطاب اللي صار
1: يولي خايف
0: يعني يقول لك أنا ولدي تولي خايف
1: أنا تولي
0: والطفل ولا يحب يصلي في الجامع مجتمع ومواظب ولد نوع من الفوبيا
1: ولد اللي هي من المفروض تفرح
0: اي ولا يقول لك انت تحكي يقول لك يا خويا نعرف عليه انا يستقطبوه لي ولا كذا
1: بالضبط
0: يعني موجود
1: هو خوف مشروع
0: اي هو خوف مشروع خوف مشروع وحكيت مع كثير من الاوياء في الحاج يقول ايش بيك يقول يا خويا طفل ولا يواظب على 6 الصبح في الجامعه ولا ما يفلتش سلايف ولا خاف ايش بيك يا خويا كان يستقطبوه كان يبعثوه كان كذا هذا يعني حاجة اللي هي حضور الدين في حياة الشاب كيف ينظر له أحيانا هذا الشاب أو
1: حتى المجتمع
0: والمجتمع
1: حتى
0: في
1: المجتمع
0: أهمية الدين حتى ذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يأخذ الصلاة اللي هي عماد هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عماد الدين الصلاة وذروة سلامه الجهاد كما يقول عليه الصلاة والسلام فيقول علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبع حرص على أداء الصلاة وخيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني حضور القرآن هذا من الدين وهذا من التدين الذي يجب أن يتحقق في أبنائنا حضور الصلاة مواظبته على الصلاة لأن الصلاة باش ترسخ فيه معاني عميقة باش تخليه إنسان مسؤول هذا العلم اللي هو القرآن علاش قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه علاش به الفيزيائي واللي في الرياضيات واللي في الطب مش حتى هو يقدم في علوم كبيرة وفيها برشا نفع ويعطيهم الصحة على اللي يقدموا فيه
1: طبعا
0: لكن شنو فايدة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقت اللي تكون يعني فيها مضرة للبشرية اللي صنع القنبلة الذرية موش نقص في العلم في الرياضيات لكن شنو عمل يعني هنا حضور الدين
1: رغم أنه خلنا نوضح حاجة فضيلة الشيخ ألفريد نوبل راهو بريء من الجرائم صنع القنبلة ولكن لخير الإنسانية لتفجير الجبال ولكن استعمل فيما بعد مثلاً
0: اللي اخترع الباروك هو اخترع باش يفجر به
1: هذا
0: الملجأ مثلا ملجأ نتاع مناجم نتاع كذا
1: باش ألفريد نوبل
0: مثلا نحكي على البارود البارود اللي اخترع البارود اخترع البارود بالنسبة لي باش يفجر منجم نتاع كذا باش يستخرجوا منه
1: ولكن الاستعمال فيما بعد
0: لكن الإنسان شنو فاش استعمل
1: بالضبط
0: هو لو كان يعلم أن ذلك سيتم استعماله في يعني
1: ما يضر الإنسانية
0: لما ربما أقبل على ذلك ولما قام بذلك يعني هنا حضور الدين,
1: الدين
0: والأخلاق
1: الواعظ الأخلاقي
0: احنا نقولوا هذا الوازع الديني هذا الوازع الأخلاقي نجم تقولوا في ناس خرين تيها وما عندهم شي دين ولكنهم متخلقين ومنظمين فما وازع
1: أي موجود الجزء الأول من الحصة شارف على النهاية خليني نجدد ترحاب بصديقنا عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة اللي باش تسمعوا صوته أكثر في ما بقي من الحصة أبقوا معنا أنا رجعي
3: إذاعة الشباب من تونس عدل مشتك تسمع صوتي إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
5: يا شباب عد المجدك تسمع صوتك
6: ديننا السمح

0: نجد تحية كل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا نجد الترحاب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والأستاذ عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة. ضيفنا اليوم كما تعودتوا في كل مرة يكونوا معنا ثلة من الشباب, لأنه المسائل اللي نطرحوها تعنيهم ونحبوا نسمعوا أصواتهم ونسمعوا أراءهم فضيلة الشيخ, لأنه في الحقيقة هما البوصلة اللي بشي خلي ونفهموا وين احنا بالضبط. هكا
1: ولا حسن حتى في ذات الشباب ونحكي على حضور الدين كما لهم
0: بالضبط
1: بالنسبه للشباب وما يحضروا الشباب ولا وين انا مزيد شباب
0: انت مزيد شباب
1: حتى انت
0: واضح باهي. خلينا نشوفوا سي عبد السلام بوغديري, الحضور هذايا اللي حكى عليه فضيله الشيخ منذ حين, يعني احنا حكينا في العام ولكن خلينا نخصصوا نحكيه في بيئتنا احنا في مجتمعنا. انت شاب اليوم تبارك الله معناها باحث دكتوراه في المسألة الدينية, يعني كما كان يحكي الشيخ فما زوز انواع من الحضور, ثم حضور ربما يغالط, حضور مظهري شكلي يغالط, وهناك حضور حقيقي للتدين نفهموه ربما من خلال السلوك, ربما أحيانا من خلال اللباس, ولكن الدال الحقيقي حسب رأيي وانتي تشاطرني ولا ونحبك تدفع المسألة في النقاش, الدال الحقيقي هو انعكاسه على سلوك الفرد اللي يسميوه متدين.
2: بالنسبة لليوم المشكل ما هيش في طرح مسائل التدين أو غيره, المشكل في توظيف الدين في حياة شباب وتوظيفه لمآرب أخرى سواء كانت سياسية أو غير ذلك كما حكينا في بعد 2011. اليوم لازم كما قلنا الشباب ثم مهرب روحي وقت اللي ثم يعني
0: تتسكر
2: بالضبط ثم مهرب روحي لكن هو غير مدرك انه هذاك مش هذاك الدين, لانه التدين الشكلي متاعه هو فقط انا ما عنديش حتى مهرب, وانما هذا المهرب متاعي التدين متاعه يكون شكلي يكون مفرغ من جوهر الدين الأساسي. وهذا يؤدي به إلى وموجود حتى إلى يومنا هذا, وهذا يؤدي به إلى الانزلاق في اليوم. ثم مصطلح يمكن ينجم يكون يعني حديث هو الإسلاموفيليا وهو الخوف على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام, وهذا اللي نلاحظه فيه اليوم. يعني الدين أصبح اليوم ولينا نشوفه في برشا مظاهر متاع تدين وأشكال تدين, وفي حديث في معنى حديث دكتور عبد الكريم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو وهو الرياء.
1: نعم.
2: اليوم هذا باش نحكو في إطار التدين الشكلي. اليوم الدين ماهوش تصاور, بصراحة أنا عندي احتراز على بعض حتى الأصدقاء وكل احترامي لهم أنك تصور في معناها في مكان مقدس مثل الحج أو أمام كعبة أو أنك تصور في جامع أو
0: علاش يعني تحترز هنا
2: يعني هذا نوع من أنواع الرياء. مانيش نحكي على المنابر في الجوامع أو غيرها لأنه
0: هذا أنا ننظر لها من زاوية أخرى مثلا هاو أنا كيف نصور ونقول راني عملت عمرة وإن شاء الله ربي كاتبها لنا ولا راني قمت بمناسك الحج, نخليك أنت ربما تتشوق أكثر للشعيرة هذه اللي هي معناها من
2: شوف أستاذ الدين معلوم عند الناس الكل ومانيش مستحقين لأي إنسان اليوم بش يشهر بأشياء بس أنا نعتبره تشهير وليس إشهار. مانيش مستحقين وانا نحكي على الشباب الواعي اللي فهم الدين, لكن اليوم يجي الشباب اللي مش فهم الدين دور شكون باش ما يقعش في الانحرافات هذه العقديه وتطر دور ونعاود ونقول ماهوش دور وعظي وانما دور بالاساس دور الوعظي يدخل في هذا لكن
0: هو دور مجتمعي,
2: دور العلماء والاكاديميين المتخرجين اللي موجودين عندنا في جامعه الزيتون, لانه اليوم ما ننكروش اللي ثم وعاظ ثم مشايخ يدعوا الوعظ والمشيخة لكن هم مش متكونين أكاديميا. احنا ماناش ضد الشيء هذا لكن يعني يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ما نجمش اليوم احنا ليش اليوم عنا كلية واليوم يعتقدوا انه كلية شريعة وأصول الدين وجماعة زيتونة انها هي زاوية او جامعة, حبيت نوضح النقطة هذه, هي جامعة أكاديمية تقري العقيدة والأديان والمنطق والأنثروبولوجيا
0: وعلم النفس علمية
2: الديني وغيره موجودة. يعني هذه دورهم اليوم الأساتذة والأكاديميين إنهم يوضحوا ويوعوا الشباب لأنه ثم
0: يعني تقول أنت هالأساتذة والأكاديميين يهبطوا من برجهم العاجي ويوضحوا يهبطوا
2: للضرورة. إيه وأنا ملومش على بعض الأشخاص.
0: لا نحب نفهم فكرتك بالضبط. سمحني عبد السلام، شنو دورهم هذوما الأكاديميين؟
2: دورهم التوعية، دورهم بيان
0: عمليا،
2: بيان، لأنه اليوم بصراحة ما عندناش دين اسمه شيعة ودين اسمه سنة ودين اسمه سلفية جهادية ودين عندنا إسلام.
0: فعليا كيفاش
2: فعليا في توظيفهم في في في في في لقاءات، في ندوات دولية وطنية، تحذير من مخاطر الانزلاق
0: الى ولكن الشباب مش قاعد يحضر في
2: الاتجاه نحو التطرف.
0: هي ندوات يحضروا لها اصحاب اليرقات البيضاء،
2: هي سلسلة
0: اليرقات البيضاء عفوا ولا الشباب وين موجود الشباب؟ ما هو احنا نمشيوا للشباب تو مثلا وقت تحكي على المؤسسات الجامعية، نمشيوا للشباب في المؤسسات الجامعية بتأطير من المؤسسة الجامعية وبحضور اهل الذكر اللي ذكرتهم انت، نمشيوا للمؤسسات التربويه وبحضور اهل الذكر. معناها احنا نمشيوا للشباب وين موجود. ولكن كي تقول لي ندوات، ندوات باش يتم استدعاء معناها بعض الاساكه ولا فضيله الشيخ يعني، وباش تكون في فضاء مغلق في نزل خمسه نجوم، ويكتب معناها في نهايه الامر
2: العزوف استاذ على المسائل الدينيه ومعرفه المسائل الدينيه. والعزوف تقريبا في كامل المجالات هو يعني من 2011 ديما نرجع نقول اللي ثم
0: انت ترأى ثم عزوف،
2: ثم عزوف كبير، لانه الشاب اليوم بصراحه يعني ما عادش لاهي بالمسائل الدينيه ولا تعنيه اصلا، لانه يعني الهدف نتاعو هدف اخر. ومن حقه طبعا، طبعا مانيش مبرر في الهروب عن الدين، لكن الشاب اليوم اذا باش يتلهى بالدين وباش يتلهى بالتدين الاصلي اللي هو الاصل في هذا، لقى روحه اليوم معطل عن العمل. شباب يعني حتى الاسباب هذه العاطلين على العمل وغيرهم، سامحني في الكلمه، يعني يكون يمقت على كل شيء، ما ينجمش لا يتبع دينه ولا يتبع وهذا الاصل في الشيء اللي يلزم هو يتبع دينه ويتبع الدين الصحيح. لكن هذا باش يهزوا، سامحني انت، في 2011 الشباب المعطل وين لقى روحه؟ على خاطر فلوس، على خاطر يعني باش يكسب فلوس، وكانت فلوس كبيره تتدفع انه مشى.
0: ولكن في مقابل شنو؟ في مقابل يعني جرائم، وفي مقابل والعياذ بالله.
2: طبعا هذا يعني هذا المشكل. وحبيت نشير لنقطه اخيره، الدين والتدين حتى في الديانات الشرقيه هي فلسفات اخلاقيه، وكانت الفلسفات الاخلاقيه هذه تحرم الزنا والخمر والتعدي على الاخر، وعندهم في كتبهم المقدسه وهي يعني كثيره انهم يحرموا المسائل هذه تماما، مش كان في الدين الإسلامي أو غير في العهد.
0: لا لا لا،
2: في
0: هو رو أحيانا نحن الأشياء نأخذوها يعني في شكلها. تو المسيحية مثلا، المسيحية محرم فيها أكل لحم الخنزير طبعا، ومحرم فيها الخمر، هذا في النص معناها في الإنجيل
2: وغير
0: والزنا. ولكن ما يبلغ للناس معناها شيء آخر. أنا حبيت سي عبد السلام خليك ربما تكمل فكرتك كاملة باش نفهموها ونحيل الكلمة لفضيلة الشيخ. يعني أنا ربما نختلف مع الأستاذ عبد السلام في أنه هناك غياب كلي للدين في حياة الشباب. لا يعني
2: طبعا
0: نسبوا الحقيقة،
2: ما نسبوش نحكوا على حاجة.
0: ثم شباب نورات محليهم، تراهم في المساجد، تراهم في صلاة الجمعة، تراهم في صلاة الفجر، يعني وناجحين في حياتهم راهو معناها ومواظبين على فرائضهم الدينية. فضيلة الشيخ،
1: هو شوف أخوي محمد رمزي، هو فعلا كي ناخذوا احنا القيم، هي اكيد فما كونيه في القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاقي، وفي روايه مكارم الاخلاقي، وفي روايه صالح الاخلاقي. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا راني جبت الاخلاق الكل ولا
0: اتمم.
1: كي ناخذوا سيدنا لقمان، هو ماهوش نبي، رجل صالح،
0: رجل صالح
1: يظهر لي ما جاش اكيد ماهوش بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو لانه حكينا عليه، وهو ماهوش يعني مسلم بمعنى ما خلطش على القران،
0: ما خلطش على القران،
1: ما يعرفش القران. سيدنا لقمان هكا ولا وربي يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ويقول له وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير، ويقول له حتى اللي قال بعد يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يعني ما شاء الله لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة، ما شاء الله على الوصايا هذه يلزمها يمكن احنا كل الوصايا ناخذ بها حصة وحدها. إذن الوصايا هذه هي وصايا كونية وصايا يعني للديانات، هذا يعني رغم أنه الوصايا هذه جابها أكيد القرآن والإسلام، لكنها تقالت قبل أن
0: ينزل،
1: لكن القرآن، كيفاش أقيم الصلاة هذيك موضوع آخر، كيفاش إيتاء الزكاة هذاك موضوع آخر. حتى ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
0: كما كتب على الذين من قبلكم
1: كما كتب. يعني كان فما الصيام لكن كيفاش الصيام، ما علاش ربي قلنا على الصيام، هذيك مواضيع أخرى حكى فيها شيخ طارق بن عاشور، وذكر ثلاثة يعني مسائل لتعليل يعني لماذا لماذا ربي يقول لنا كما كتب على الذين من قبلكم. فما ثلاثة أشياء ذكرهم، ثلاثة مقاصد أناط بهم المسألة الشيخ طارق بن عاشور، أرجعوا لها
0: تفهموها
1: أكثر إن شاء الله المسألة هذه. فلهنا اللي أردت أن أقوله كذلك، أنه أهمية الدين مهم جدا حتى بالنسبة للولي. أنا تو كنت لاحظ فما دعوة أخوي عبد السلام، يبدأ واحد طفل صغير وأنت تسلم عليه تقول له إن شاء الله من حفظة كلام الله، إن شاء الله من حملة القرآن، تي لحمك يقشعر أنت تفرح لأنك تعرف أن الطفل والشاب أكل اثنين ركبة وحفظ القرآن، يدخلوش مخدرات أو مش معناتها راه كل من يحفظ القرآن ويصلي معناتها راه ملائكة، نكون واضحين،
0: ولكن
1: ما قلناش هذا
0: أكثر من غيره،
1: ولكن بالتجربة احنا كمربين وكذا بالتجربة أنه الشباب اللي نقولوا احنا في علاقة بصلاته أكثر ويصلي أكثر وموظف في صلاته ويحفظ أكثر قرآن عنده توازن روحي أكثر. نقول وإحنا ربي هديه أكثر، لكن عاود نقول مش معناتها راه يصلي يعني هو هذا كيف إحنا سك على بياض هن راه. شوف إذا أتاكم من ترضون
0: دينه
1: وخلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق شكون الغالب، شكون اللي بيجي أتاكم، شكون اللي أتاكم مو شاب، بيجيكم واحد عمره 60 سنة بشي أتاكم في الغالب هو شاب. فإذا جاكم الشاب ترضون دينه وخلقه، تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، هي تنكح. يعني الناس يختاروا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، انت هاو نعطيك الاحسن شو بتختار عليه، مش معناتها هذوما خايبين اما هاو نعطيك انا شنو اللي يلزمك انت تركز معيار رقم واحد
0: بالضبط
1: هو الدين في حق شكون الخلق. في حق البنية اللي هي باش انت تحب تقبل على نتاخذ
0: اذا
1: هذا يدل مش معناتها هذا الدين هو ضمان. انت تعرف انك وقت اللي ابنك يكون عندك الاستقرار يحافظ على الصلاة في وقت، يكون منظم اكثر، يصلي صلاة تنهى فحشاء والمنكر، يولي سبحان الله في الغالب هذاك علاش تلقى اكثر الشباب اللي ينزلق في مخاطر المخدرات والادمان في الغالب اغلبهم تلقاهم ما عندهمش الاستقرار الروحي اللي موجود في الدين. شوف حضور الظاهرة الدينية
0: مهم
1: جدا حتى على مستوى السعادة الإنسان الذي خلينا نقول المتدين بصفة عامة اللي هو يمارس شعائر أو طقوس ولا كيما تحب أنت، قول عليه مسلم، قول عليه مسيحي، قول عليه يهودي،
0: المتدين إجمالا
1: يعني يحس بنوع من الاستقرار والسعادة والطمأنينة والرضا أكثر من غيره. وذلك علاش وقت اللي يكون في عبادة أكثر يكون في طمأنينة أكثر في شهر رمضان، رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم كل شيء يقول لك نحس فما نحس روحي خير نحس روحي مقبل على يعني في أخلاقي نكون أحسن، رغم أنه فما شكون اللي فعلا في شهر رمضان يولي حشيش رمضان وتولي معناتها جد لك حد داير بيه ويولي يعني برشا مشاكل. لكن تجد أن حضور الدين عند الشاب من يعني يمكن أن يهذب فيه الكثير من السلوك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفته سيد عائش قال كان قرآنا يمشي.
0: سبحان الله.
1: إذن فالأصل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فذلك الشاب الذي يحفظ أكثر في الأصل مش ما يكونش كالحمار يحمل أسفاره، سيتدبر أكثر. إذن فقرآنه في الأصل سينهاه عن الفحشاء والمنكر، صلاته ستنهاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لحاف يدع طعامه أشربه. الصيام يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الحج هو لتهذيب السلوك، الصيام الصلاة. إذن حضور الشعائر هذه تهذب فينا السلوك. باهي كلام خويا عبد السلام قبلي كان موافق في جزء أن نقول إنسان ما يزموش أنه رياء وكذا معه، لكن إذا كان أشياء هي ظاهرة بطبيعتها كما قال سيد جمعة باش تظهر كما فما ناس اليوم أحيانا أنا نقول والله في مجتمعنا اليوم أنك تبدي الصدقات أفضل من أنك تخفيها.
0: من أنك تخفيها.
1: حالياً أنا نجم أقول لك أنا.
0: وهذا نقشناه
1: الحقيقة. نبدي شعيرة اليوم.
0: خير من
1: أفضل من أني نخفيها. عرفتش علاش؟ لأننا في زمن عمت فيه البلاوة.
0: الله يعوذ بالله.
1: وعمت فيه الفاحشة إلا بالرحمة.
0: الله يعوذ بالله.
1: فهمنا. فمن كثرة ما أنه الناس اللي تعمل في الخير. اسكت خبي خريش
0: يولي الشر هو بتاعك
1: ربي لا ما توريش وليت شنو اللي صار
0: صحيح.
1: الذين يظهرون الفاحشه
0: اكثر
1: هم اكثر على السحر حتى تغيير. ظن الناس ان الاصل هي اظهار الفاحشه وانه الحاجه الباهيه
0: تخبيها
1: خبي والطبيعه تقبل الفراغ
0: خلي بست الرب
1: يعني شوف شنو صار احيانا صار التطبيع من غير ما نشعر مع الفاحشه وقت اللي واحد يعمل حاجه خايبه يا ربي يهديه ربي يهديه نتعاطى معها
0: شوف
1: أقصى ما نعمله يعمل حاجة خايبة تلبس مش باهي يعمل ربي يهديه ربي يهديه واللي يعمل حاجة باهي ملا يوري في روح,
0: في روح.
1: الآخر لم نسيء به الظن دعونا له قلنا له ربي يهديه والآخر اللي بين شعيرة باهية وإذا كان هو إذا كان هو كما نقول نحن
0: بينه وبين روحه شنو
1: بينه وبين ملاه
0: ولكن على الأقل
1: نقولوا أغزر كيفاش يوري يوري يوري
0: فيقعد
1: ديما الدين راهو فيه جزء من الشعائر ولو كان جات الشعائر اللي هي الأعلام الظاهرة ما عندهاش حتى وظيفة وما تقلقش ما كانش الغرب في مجتمع متاعه يعمل يعني. على محاربة هذه الشعائر في بالك اللي انت الأذان ما عندكش حق ترفع الأذان في دولة غربية ترفع الأذان يعني
0: البر بصوت
1: أذن يعطيك صحيح تبي تصلي صلي ما تصليش قدام تقول انت ما لقيتش بلاصة تفرش الزربية في الكياس لا المئذنة في سويسرا مثلا المآذن يعني مش صوت المئذنة لا معليش قلق هذه الشعائر يعني فما هيئة أحيانا رو حتى اليهود كانت عندهم هيئة شوفوا الهيئة متاعه تعرفوا يهودي المسيحية شوفوا بها هيئتها المرأة المسلمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء
0: المؤمنين
1: شنو يدنين عليهن من جلابيبهن فما قراءة تاريخانية يحبوا يسقطوها ويقول لك ماذا نعرفوه الخزعبلات هذه وكذا نعرفوه لكن هاو ربي سبحانه وتعالى بين ذلك لكن مش معناتها راهو اللي يلبس هكرة وكذا ولا اللي يعمل لحية معناتها راهو رد بالك ما عنده حتى علاقة هذا بصحة وبقوة الإيمان ما عنده حتى علاقة خلينا نقول أن حضور الدين
0: أي نحب في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ نوجه ربما كلمة لشبابنا لأنه راه كما قلت أنت توصلت وتنهى عن الفحشاء والمنكر والحقيقة والله برشا شباب قبل ما يقبل على صلاة وعلى ربما فرائض الدينية تشوفوا نوع وبعد تشوف التغيير متاعه ومحلاه وحتى في نتائجه توا احنا نباشروا في تلاميذ وفي طلبة وفي ونشوفوا في الأعداد متاعهم وفي سلوكهم يعني تحس أنه يتهذب سلوكه يتغير يصبح مقبل على دراسته منظم في في في حياته مش كما ما قبل وما بعد
1: نعم
0: سي عبد السلام
2: في آخر الحديث نحب نقول حاجة اللي مهما كان ولا اختلاف فيه هذا أنه الدين الحق دين الحق وممارسة الشعائر الدينية التي تعكس صورة الإسلام يعني مما لا شك فيه أنه يعني كل البعد من يمارس ومن لا يمارس يعني بعيدين كل
0: البعد شتان
2: لكن في نقطة نحب أن نأكد عليها خاصة اليوم ما تنجمش تكره ابنك اللي عمره 10 سنين على أنه يصلي أو بنتك تلبس الحجاب حتى ربي وقت اللي قال في نقطة بلاي بش سامحوني وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ربي ما عقبوش خليه قالوا برا إلى يوم يعني الحرية شوف أنت الدرس هذا اللي هو حريتك خليه ولدك إنك تقنعه خير من اللي تكرهه
0: تقنعه طبعا
2: تقنعه تحاول تقنعه بشوي لأنه إذا بش تقنعه بش تكرهه على أنه يصلي ولا يلبس حجاب هذا رو عنده
0: أي حاجة نعملها مكرهين النجم في أي وقت اللي نلقاو الفرصة باش
2: بالضبط والخطابات اللي موجودة تو رو زاد كيف الحث الشباب يا تصلي يا كافر يا تعمل يا كافر من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليه
0: بالضبط
2: لكن بالضبط. يلزمنا نقنع اليوم اكثر من اللي نكره الشباب
0: واضح.
2: على ال...
0: واضح فضيله الشيخ.
1: نعم وكما بارك الله فيك اخوي محمد اخوي عبد السلام لست عليهم بمسيطر
0: بالضبط. لا اكراه في الدين
1: يعني لا اكراه في الدين فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني نعم. مش معقول معناته مش ممكن لا اكراه في الدين. ربي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالاكيد هذه هذه اراده والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نختار ولكن خلي ابنائنا يتعلموا القدوة. ولدك يشوف كنت تصلي
0: بالضبط هذا
1: بنتك تشوف كيف يعني تصلي
2: وهذا الاقناع
0: هذا اهم شكل من اشكال الاقناع
1: هي القدوة. تهنى ولدك شافك تصلي هزيته معك للجامع علمته دربته هيئته هذيك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة وابناء سبع. صحيح تقول لي كم المقال ضربوهم والله ما تستحق باش تحط عليه يدك ولا باش تكره لانك اذا كان علمته هو سبعه تاش معناتها من سبع سنين
0: تعلق قلبه
1: راهو في النهار خمسة مرات وانت كيما تقول له واش عملت في اللومجه اليوم شنو هي الدرس اليوم وتسالوا على كل ماده على الفيزيك وتسالوا على الرياضيه وتسالوا على حتى التربيه البدنيه وكل شيء وهذا هام مهم يعطيك الصحه هذا نفرحوا به عشان ابو اسألوا على الصلاة وثبت صليت ولا ما صليتش أيجا بابا صلي معاي خلي ودك يشوفك تصلي في الدار هزوا معاك للجامع تقولي
0: خلي يشوف الناس
1: هو
0: يصليوا في الجامع
1: وانت كي ثلاثة شهور كاملين في الصيف قاعد ما يزدوش حتى مرة معاك
0: للجامع أو طال 15 يوم 15
1: بعد ما تقوليش بي ولدي كبر وما يصليش وبنتي كبر ما يصليش
0: وثبت واحد وغير لا لا
1: الدين في الأخلاق وقت اللي انت في دارك تشوف الحوار راقي ما بينك وما بين مرتك وشوف الاحترام بين الام وبين وبين وبين بوها وبين رجلها وبين الراجل وبين مرته اكل الاحترام اللي يشوفه هذاك واللي تعلمه الطفل هذاك هو من الدين هذاك علاش قال الى اتاكم تظنون الدينه هو خلقه
2: من الجنس عكسه هو
1: نعم تعلم على الشيء هذاك
0: دي يخرج معاك للسوق ويشوف معاملاتك وما يعني ولا اذا كان الاب تاجر ويهز معاه ولده والبو معناها دين يصلي وما يغشش في الميزان وما يسرقش وما الى ذلك
1: شوف انت ولدي يشوفك تحرق في الضوء الاحمر ديما
0: بالضبط
1: اللي باش تعلم يحرق الضوء كهو اذا كان شافك ديما انت في الضوء الاخضر كهو شافها من عندك
0: طلعت للسياره تحط حزام الامان
1: حطيت حزام الامان هذيك هي قواعد هذيك الكود اذا كان انت الكود خذاه وشاف التطبيق نتاعو اما انت تجي تاخذ الكود حاجه
0: نظري
1: تتعلم
0: شي.
1: حاجه في الكود
0: نظري شيء
1: وبعد يقول اسمع تعلمت في الكود
0: اي ناحي عليك
1: ناحي عليك هذاك هنا مش ممكن يعني باش نتواصل
0: واضح. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي أستاذنا عبد السلام البغديري شكرا على الحضور وإن شاء الله تجي معنا مرات أخرين في ديننا سمحك نكونوا وصلنا لختمة لقائنا طبعا فريق الأستوديو يحييكم زميلة نزار الورتاني زميلتنا ألفا نسيب حنين الخليفي ومحمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء. ديننا سمح

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله، نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أعظم نعم الله تعالى على خلقه أن يصبحوا آمنين على أنفسهم، مطمئنين على أعراضهم، لا يخافون ظلم ظالم ولا جور جائر ولا خيانة خائن. وقد أشار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن من اجتمع له الأمن في وطنه والصحة في بدنه مع وجود قوت يومه فقد جمعت له الدنيا ولم يفته منها شيء. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. إن من أهم أسباب الأمن والأمان الإيمان بالله واليوم الآخر وعدم الظلم. قال تعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا آمن الناس بالله تعالى وباليوم الآخر وامتنعوا عن المظالم كانوا جديرين بوقاية الله تعالى، وكانوا جديرين أن يعيشوا نعمة الأمن والأمان وأن يقيهم الله تعالى شرور أعدائهم. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ورحم الله تعالى من قال: وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ورحم الله تعالى من قال: وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: إذاعة شباب. إذاعة شباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة شباب عد المشتك تسمع صوتك.
2: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يهدف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. أعلنت وزارة التربية في بلاغ نظرته أمس عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، ودعت المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات للاطلاع عن نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.dunet.tn. وأفادت وزارة التربية بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية الولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه العاشر من أوت الجاري. تنتهي اليوم على الساعة 9 ليلا أجل التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وفق ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ نظرته مؤخرا. وأكدت الوزارة أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا للتراتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسة الطبية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال قصد التأشير عليها، وذلك في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بها بما يكرس المصلحة الفضلى للطفل. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع إيران التي تريد توصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله أن لا يوجه لإيران ضربة قوية وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: إدباير نصايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
15: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
19: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
20: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
15: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
18: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
21: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدي موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة.
4: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الصباح للقلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الأنوار ليكم مستمعينا ديما على موجات إذاعة الشباب الأربعة خمسة أود 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك، كيف الأحوال؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمة وصحة جيدة. شكرا ليكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات للناس اللي هما فثنية وقصدين باب ربي. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وللناس اللي مريحة ومازالت تكون جيت. أما فيها كالعادة اللي هكا تقوم الصباح بكري ولا برشا اللي يختار يقول لك عومة الصباح خليني نمشي نعمل عومة الصباح. نقول لكم إن شاء الله موفقين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتوا. اليوم انخفاض على مستوى درجات الحرارة فينا المو معناها يعني ننقلوها الكلمة هذية والحمد لله لأنه اليوم أولى صفحات الانفراج الحقيقي بالنسبة لدرجات الحرارة. دونك الطقس اليوم اللي يتميز بسحب قليلة اللي بتتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار قبل أن تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. اليوم درجات الحرارة بتسجل انخفاض بالشمال والوسط ولكنها تتواصل مرتفعة بالجنوب. بعد شوية ونأخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. أي محمد عمتول حاضر معنا في الجانب التقني، محلى عينيك الفنانة القديرة الراحلة السيدة نعمة، محلى عينيك اغزر لي اكزاكتومون. ونبداو صبحيتنا اليوم بالاختيارات التونسيه ديما معنا على موجات اذاعه الشباب حتى للعشره نتاع الصباح في الماتينال الجنه.

يا رب، اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، ارفع البلاء عن عبادك وأنزل رحمتك وشفاءك. تبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك. اللهم فكما أريتنا قدرتك فأرنا عجائب رحمتك، وكما أريتنا قوتك في ملكك فأرنا حلمك في عبادك. يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح.

0: الستة واربعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب كذا مساء. رحبيني بلا عقد صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. وبعد موجة الحر البارحة هبطت حتى لغيزو سوسيو حتى الناس اللي موجودة في القيروان كانت فما أمطار ورياح قوية اللي اجتاحت مناطق بالقيروان طهت الكميات كبيرة من الأمطار وكانت فما سحب رعدية بعدد من مناطق ولاية القيروان كما رقادة وعبيدة وغيرها من المناطق. التقلبات الجوية هذه كانت على إثر موجة حرارة اللي شهدتها القيروان خلال ساعات النهار وسجلت درجات حرارة مرتفعة قبل ما تتغير الأحوال الجوية بشكل مفاجئ البارح في العشية في وسط انخفاض نسبي على مستوى درجات الحرارة. دونك ذكر وأنه اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه درجات الحرارة اللي بتسجل انخفاض بالشمال والوسط ولكن تقعد مرتفعة بالجنوب. احنا من بعد شوية كالعادة تنخذوا أكثر تفاصيل طبعا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وفي كل مرة نسأله طبعا عن وضعية الطقس بالنسبة للشواطئ لأنه فما برشا ناس اللي خرجت كونجيات وفما ناس اللي تحب تعوم في الفترة هذه. لكن بربي هنا حبيت نحل قوس صغير وأنه ضروري الانتباه يزم تعرفوا أنه هو الشاطئ معناها اللي تمشي له لأنه ساعات رو تلقى وأنه موجود بحض الشاطئ هذه رو يحجر ويمنع السباحة في هذا الشاطئ. دونك من غير ما تاخذ ريسك معناها يعني في البحر ذاك ولا ساعات تلقى مثلا الحماية المدنية تحط لك العلم عالم أكحل وإلا عالم أحمر وإلا غيرها. دونك ضرورة الالتزام بالنصائح هذه. مثلا البارح مثال البارح وأنه التلوث شاطئ البحر في سيدي سالم في بنزرت لأنه جمعية بنزرت البحرية اللي قامت بإجراء تحليل لمياه البحر بشاطئ سيدي سالم تحديدا اللي جهة عين مريم معناها في بنزرت بعد عديد الملاحظات الخاصة بتسرب مياه صرف صحي عبر قنوات صرف مياه الأمطار. دونك في تحليل المخبرية اللي تمت بأحد المخابر التونسية المعتمدة واللي ورات وجود أنواع من الجراثيم البشرية في منطقة من البحر واللي بتبيع تشكل خطر على صحة الإنسان هذية وفقا لتأكيدات جمعية بنزرت البحرية. كيف زاد فما مصدر من الديوان الوطني للتطهير ببنزرت قال وأنه القنوات ترجع بالنظر إلى إدارة الهندسة المائية الحضرية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان. وكان زاد أكد مصدر من بلدية بنزرت وأنه المنطقة يمنع فيها السباحة وهذا منصوص عليه بعلامة كبيرة موجودة بحض البحر. دونك ماذا بينا نثبتوا في كل مرة في العلامات هذه ثبتوا إذا كان فما معناها يعني فما منقذين وإلا لا ثبتوا العلم شنو لونه لأنه كل الوضعيات هذه تخلينا اللي إن شاء الله في شواطئ مهيئة وتخلينا إن شاء الله نعومه سالمين باش نصيفوا إن شاء الله من غير حوادث ومن غير ضرر. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب إن شاء الله طريق سلامة إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات ومحمد رمزي المنصوري كالعادة يقترح عليكم جولة في تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 5 أوت في فقرة كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: صباح الخير اليوم الأربعاء 5 أوت 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 30 قبل الميلاد أكبر عاشقة عرفها التاريخ وهي ملكة مصر كليوباترا تقرر وضع حد لحياتها في عمر 39 عام وهي اللي سيطرت على مشاعر زوز من أعظم الرجال وهما يوليوس قيصر ومارك أنطونيوس اللي انتحر بعد هزيمته. هذاك علاش اختارت كليوباترا الالتحاق بزوجها. ها والحب ولا بلاش هذا في التاريخ. وفي السينما ظهرت شخصيتها في فيلم أمريكي يحكي قصة حياتها وقامت بالدور الممثلة إليزابيث تايلور عام 1963. وفي العالم العربي جسدت الممثلة سلافة وخرجي دور كليوباترا عام 2010. 1903 مجلس مؤتمر المربين في مارسيليا يتبنى بحماسة السياسة التربوية للحكومة اللي تلغي صفوف التدريس الديني وتخصيص المدارس والمعاهد والجامعات للعلوم والمعارف الدنيوية، والتدين يبقى شأن شخصي، وهذايا اللي نسجت على منواله كل الدول الغربية في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: الماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: matinale jeune.
1: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
0: ماتينال جون.
2: السبعة واربعتاش دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله نهاركم كله نشاط وطاقة وحيوية. إن شاء الله نهار اللي تسمعوا فيه الأخبار الحلوة وتعيشوا فيه الموجات الإيجابية. وإذا كنتم زاد مغرومين بأخبار السبور أو زبير العوني أو جاء وجيب معها أوراقه ومن الصباح وهو يكتب ويعاود وأنا نجي كان فيه يقول لي سامي ما تقصش على التركيز خليني نركز خليني باش نعرف شنو اللي نكتب بالضبط. زبير صباح النور.
3: أهلا وسهلا بيك سامي.
2: التركيز جاب مفعوله.
3: لا لا بس التركيز لي.
2: الحمد لله ما شاء الله عليك. أنت كتبت تخدم ومركز ما تحبش شكون يكلمك ما تحبش شكون يدور بيك ما تحبش حتى شكون يمد لك قهوة معناها الصباح تبدا ما شاء الله منغمس معناها ماذا بيك في القهوة توا. بيسي زبير ايسي شنو اللي عندنا اليوم في توب سبور؟
3: في توب سبور شاكيو على جمال حمودي المشرف العام للاداره الوطنيه للتحكيم خرج انسحب. باش نحكيو على الخروج هذا باش نحكيو على اخبار النادي الافريقي الترجي التونسي نجم البلدي الساحلي لانه يعني الناس الكل توا الماتشات الوديه قبل انطلاق الموسم الرياضي تقريبا هذه اهم الاخبار سامي الموجوده عندنا اليوم.
2: التفاصيل هذه واكثر مع زبير العوني في توب سبور.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العال
4: عد الموشتك

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالاداره الوطنيه للتحكيم والنتخ الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم بالحسن بسبره اكد انسحاب جمال الحمودي من مهامه كمشرف عام للاداره الوطنيه للتحكيم، هذا حسب الاشعار اللي تلقاه المكتب الجامعي من جمال الحمودي. واوضح النتخ الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم انه مش يتم خلال الساعات القادمه الدعوه الى اجتماع المكتب الجامعي لاختيار مشرف عام جديد على تحكي. في النادي الافريقي المهاجم الكاميروني إنكانغ موجود في تونس، عمل البارح جزء من الفحوصات الطبية واليوم يكمل بقية الفحوصات في ثم امضاء العقد لمدة 3 سنوات. النجم الرياضي الساحلي ينطلق يوم امس في تربز بحمام بورقيبة، قائمة تضم 29 لاعب بالنسبة لوجيك شريدة اللي موجود مع المجموعة، ممكن برشا يواصل مع الفريق بأنه اعلن في السابق نيتو مغادرة الفريق. النجم الرياضي الساحلي برمج 2 مباريات ودية يوم 6 اوت ضد الاولمبي البيجي ويوم 13 اوت ضد النادي الرياضي الصفاقسي. الترجي الرياضي التونسي البارح لعب مباراة ودية في ملعب الشيخ جيزويتي، نتعادل مع الحزم السعودي 2-2. اهداف الترجي الرياضي التونسي سجلهم زوز حمزة رفيع. اما الحمام سوسة في حمام بورقيبة تعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0. بالنسبة للترجي ريبيرو اللاعب البرازيلي ما زالت المفاوضات متواصلة، الاتفاق حاصل بين الترجي والفريق الليبي والريبيرو، لكن الطرف الرابع اللي هو جاك ديارا اللاعب، لأنه الفريق الليبي اشترط الانتفاع بخدمة هذا اللاعب، اللي كان يوافق جاك ديارا على التحول للفريق الليبي فأنه الصفقة تتم، وبالتالي ريبيرو يكون على ذمة الترجي الرياضي التونسي. إدارة النجم الرياضي الساحلي توصلت إلى اتفاق مع اللاعب أحمد الحرجاني يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالترجي. الشبيبة القيروانية انتدبت المدافع أسامة الهمامي عقد لمدة 2 مواسم قادم من نادي محيط قرقنة. ترجي جرجيس انتدب لاعب الملعب التونسي ريان اسماعيلي عقد لمدة 2 مواسم. حمام سوسة اللي لعب مباراة ودية كما قلت البارح انتدب المهاجم فخر الدين العوجي عقد لمدة 1 موسم. فخر الدين العوجي كان سبق له لعب مع النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي المتلول الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية. مستقبل القاسري تعاقد مع المهاجم المدرب هشام السنوسي خلفا للمدرب صبر المرزوقي اللي انسحب من تدريب مستقبل القاسري. هشام السنوسي درب في السابق اتحاد تتاوين كوكب عقارب نادي محيط قرقنة، ودائما مع اخبار مستقبل القاسري. بالنسبه لتركيبه الهيئه المديره، الهيئه التسييريه الجديده لمستقبل القاسري، محمد الزعبي رئيس، نائب رئيس مبروك الحمدي كاتب عام، فوزي عطيه وامين مال رياض السعدوي. فريق دانكيرك الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية أعلن عن ضم اللاعب خليل العياري لاعب بي اس جي الفرنسي في شكل إعارة لمدة 1 موسم. المنتخب السنغالي توصل إلى اتفاق مع لاعب المنتخب الفرنسي السابق باتريك فييرا للإشراف على منتخب أسود تيرينغ. نختم بأخبار اللي هم كذلك المنتخب الإيفواري، المدرب إيربي رونار المدرب كان سبق له تدريب المنتخب الوطني التونسي في 2 مباريات في مونديال الأخير، وهو المدرب الجديد لمنتخب الكوت ديفوار. هكذا نصنا نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني ومحمد عنتون.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: علم
3: السبعة 21 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شكرا للزبير العوني اللي قدم لنا آخر مستجدات الرياضية في توب سبور راديو جون تونيزي باج أوفيسيل صفحة الفيسبوك لذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا اللي في الثنية. إن شاء الله ربي معكم. إن شاء الله موافقين برشا ناس زادة اللي في الفترة هذه خرجت كونجيات تحب هكا أوت معناها وسط الصيف بالضبط. دونك استغلوا الماكسيموم لأنه راهو راحة البال ما تتشريش معناها سيرتوك اللحظات اللي أنت تبدأ بتمتع فيها. خليني نعمل شوية كوتشينغ كيما المختصين السباح. راحة البال راهي ما تتشريش. حاول قدر المستطاع وأنه باش تفرهد روحك معناها في الفترة هذه. تنحي كل ما هو ضغط، تنحي كل ما هو يقلقك، عيش في عالم آخر، عالم إيجابي، وإن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم إذاعة الشباب. احنا معكم في الماتينال جون حتى للعشرة متاع الصباح. اخترت لكم أغنية ولا اكزاكتمون ساختر ما برشا منكم هي ترى زعما طلعتوها ولا لا. نرجع معكم العام 97-98 الأغنية هذه اللي كانت سكسي كبير في فترة من ديانا حداد. اكزاكتمون ديانا حداد أماني اللي معها هي. من بعد شوية نوصل لموعد نشرة أخبار 7:30 ديما على موجات إذاعة الشباب. وقدم معنا في الاستماع. أنا رجعين.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك 9

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة محور مجلس وزاري مضيق. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. اليوم آخر أجل لاستكمال التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين بالاختصاصات الطبية، وذلك على المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. يهدف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال اجتماعها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. المزيد في الورقة التالية. مجدي المشرقي.
9: بينت رئيسة الحكومة وفق بلاغ الرئاسة الحكومة أن عدد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة يندرج في إطار توجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات. وأكدت رئيسة الحكومة أن التوجه في إعداد المشروع يتمثل في جعل ميزانية الدولة للسنة المقبلة أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية وتداعيات النزاع القائم خلال سنة 2026، وذلك عبر تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومة الانتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة ترسيم أهداف الميزانية السابقة في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الدوائي. وبينت أن من أبرز أولويات ميزانية الدولة للسنة المقبلة تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقاومة النمو الاقتصادي والاجتماعي. وخلال المجلس قدمت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المقبلة وأهم التوجهات الخاصة بالمشروع والفرضيات المتعلقة بالظرفين الاقتصادي الوطني والعالمي، مؤكدة بهذا الصدد صمود الاقتصاد الوطني وتحقيقه مكاسب مهمة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، معتبرة أن المشروع يعتمد على سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية العادلة والمتوازنة.
8: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أعلنت وزارة التربية في بلاغ نظرته أمس عن نتائج القبول الأولي لمنظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان السنة الحالية، ودعت المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.edunet.tn. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه 10 أوت الجاري. تنتهي اليوم على الساعة 9 ليلا آجال التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض وفق ما ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته مؤخرا. وأكدت الوزارة أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا للترتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وأضافت أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من يوم الغد على الساعة 8 صباحا وتمتد يوميا لغاية الساعة 10:30 ليلا وتتواصل إلى حين استكمال اختيار جميع الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري مع إعلام الطلبة بتقدم العملية أثر انتهاء كل حصة يومية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال قصد التأشير عليها، وذلك في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس المصلحة الفضلى للطفل. حول شروط المشاركة والمعايير الواجب التقيد بها عند تقديم أي إنتاج بيداغوجي موجه للأطفال تحدثت رئيسة مصلحة التجديد البيداغوجي بالوزارة هاجر العيوني لقسم أخبار إذاعة الشباب.
10: بالنسبة للشروط، يلزم الإنتاجات البيداغوجية تكون بالأساس موجهة للأطفال، وإن تكون الأعمال أصلية ومبتكرة فيها أهداف تربوية وتتماشى مع المناهج والبرامج التربوية اللي تعتمدها الوزارة. ويلزم الإنتاجات هذه يكون فيها معايير بيداغوجية محتوى قيمي وتربوي وتراعي حقوق الطفل ومصلحته الفضل. الإنتاجات البيداغوجية باش تمر على لجنة تتكون من أعضاء وممثلين عن وزارات، وإذا تم اختصاص يخرج على نطاق اللجنة عندنا إمكانية أن نحن نستدعو إنسان مختص في مجال معين باش يفيدنا برأيه ويزيد يقوي رأي اللجنة، وإذا اضطرينا أن نستدعو صاحب الإنتاج في حد ذاته هو اللي يقوم لنا بالعرض ويفسر لنا الهدف نتاعه بالضبط، لشكون موجه الفئة العمرية نتاع الأطفال لشكون بالضبط، خاصة إذا كان منصة تربوية وإلا لعبة رقمية.
8: وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 أوت من كل سنة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة وجدان بن عياد تحدثت في تصريح الأخبار عن مجمل التظاهرات المبرمجة، ومن بينها إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية وإسناد جائزة أفضل بحث نسائي للسنة الحالية.
11: يوم 6 أوت لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثيلات وتوجيه الممارسات. باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نهار 11 أوت باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية، من خلالها يتم تكريم لنخبة من نساء تونس تثمينا لريادة المرأة التونسية. 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. انطلاقا من يوم 11 وإلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت نعقد موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
8: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية خليل المشري أفاد أن وحدات الحماية المدنية سجلت انخفاضا في نسبة وفاة حوادث الغرق من أول من جوان المنقذي إلى الثالث من أوت الجاري ب 27% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة السنة الماضية مقابل 43 حالة وفاة هذه السنة، مضيفا بأن عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية ارتفع في هذا المجال من 246 عملية إنقاذ السنة المنقضية إلى أكثر من 400 عملية إنقاذ هذه السنة. ودعا المشري الأولياء إلى ضرورة المراقبة المباشرة للأطفال عند السباحة وعدم المغامرة بالسباحة في الشواطئ الصخرية وشواطئ المهجورة التي تكون معزولة عن شبكة الاتصالات، وهو ما يعيق الاتصال بالنجدة في حال الخطر. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي ستنعقد اليوم بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية أمس نشرته مناسبة لبرولة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف. كما سيتم تجديد التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية. وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية ستخصص للتداول في هذا الشأن ولاستعراض علاقات التعاون التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطوير أفاق تعزيزها في شتى المجالات. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أجرت مناقشات وصفتها بالجيدة للغاية مع إيران خلال مفاوضات استمرت أمس، مما عزز التوقعات بقرب نهاية الصراع المستمر منذ 5 أشهر وفق تقديره. ترامب أضاف أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، محذرا من أن تراجعهم هذه المرة سيتعرضون بذلك لضربات قاسية جدا. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصدر مطلع قوله أن التوصل لاتفاق مع عمان بشأن المضيق سيتأخر ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديد إيران. إلى هنا نصل وياكم مستمعين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة محور مجلس وزاري مضيق. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. اليوم آخر أجل لاستكمال التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين بالاختصاصات الطبية، وذلك على المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
13: عدل موجتك،
12: تسمع صوتك.
14: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
15: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كالفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
13: إذاعة شباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة. عد المجدك
1: تسمع صوتك على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة.
3: 7:46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ هل صحيح وأنه اليوم باش يكون أولى صفحات الانفراج الحقيقي على مستوى درجات الحرارة؟ هل فعلا نحن بصدد تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالجمعة اللي فاتت؟ كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد وطني للرصد الجوي.
0: طقس اليوم.
3: طقس اليوم مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سليم ومرحبا بك.
4: صباح الخير سامي وصباح الخير كاس مستمعين ذات الشباب.
3: اهلا وسهلا بك. انا كنت قدمت وقلت هل صحيح وانه احنا اليوم في اولى صفحات الانفراج الحقيقي؟ هل فعلا وانه بدايه من اليوم باش نسجلوا تسجيل انخفاض ملحوظ على مستوى درجات الحراره مقارنه بالاسبوع الفارط؟
4: هو البارح بداية البارح سجلنا 39 درجة حرارة قصوى، اليوم صارنا نسجلوا 35 درجة حرارة قصوى. هي في حدود 35 درجة في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. انخفاض في درجات الحرارة نتيجة الرياح الشمالية اليوم اللي بتهب مش القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب. تتراوح بين الحرارة تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 42 درجة بقية الجهات مع وتصل إلى 46 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشتاء. يعني مازالت سخونة خاصة بمناطق الجنوب الغربي. انخفاض في درجة الحرارة انخفاض تدريجي يشمل مناطق الشمال غدوة الوسط والجنوب تدريجيا، مازالت مرتفعة شوية بمناطق الجنوب. بالنسبة لحالة السماء اليوم ستكون سحب قليلة على كافة المناطق، بينما تتكثف السحب هذيا العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بداية الليل بعض الجهات الشرقية. الرياح بيشكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية تدريجيا بقية السواحل، ولاحقا أثناء الليل الجنوب في الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، والرياح زادت قوة أثناء السحب الرعدية. البحار بيشكون اليوم عامة قليل الاضطراب في المطر. بالنسبة للغدوة بيشكون طقس استقرار، غدوة خميس وجمعة وسبت تكون طقس استقرار وحالة السماء تكون سحب قليل على كامل البلاد، بينما الحرارة تواصل في نسق انخفاض. غدوة تروح بين 32 و 36 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، بين 37 و 42 درجة بقية الجهات. إن شاء الله استقرار في العوامل الجوية والحرارة تولي ترجع في حدود المعدات العادية لهذه الفترة، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
3: إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. بالنسبة لحالة البحر، معناها اليوم البحر يعوم وإلا ليه في المناطق الساحلية؟
4: هو البحر باش يكون اليوم عامة قليل الاضطراب المضطرب، خاصة العشية يتظهر في الموجة شوية. بالنسبة للغدوة، الغدوة باش يكون خاطر الرياح الشمالية دي مازالت متواصلة، الغدوة باش يكون مضطرب، باش يكون محليا شديد الاضطراب غدوة خاصة بخليج تونس وخليج قابس. هوني نردوا بالنا ونتقيدوا بإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
3: حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وإحنا اللي نعرف أنتم خاصة تخدموا على المدى القصير، الكليمات نتاع السخانة اللي عشناها معناها أسكو مازالت باش ترجع خلال الأيام القادمة وإلا لا؟
4: هو في الأيامات القريبة معناها توقعات نتاع ارتفاع في درجة الحرارة. الأيام الجاية إن شاء الله نتظهر الرؤية أكثر بالنماذج العددية. إن شاء الله في كل وقت نمدوكم بالآخر تحيينات وآخر تفاصيل.
3: واضح، شكرا لك سليم، يعطيك الصحة. سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك تلقاو حالة الطقس طبعا وكل التفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. 57 دقيقة حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون.

0: نعيش اخوات.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والاشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
2: على فام ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
7: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من 2 للجمعة، من 6 للـ10.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
8: الماتينا الجون
7: مع سامي فرتونة

0: ثمانية واربع دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شل بداية يوم موفق للجميع. نعملوا طلع على أبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم الأربعاء 5 أوت 2026 في فقرة غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال.
0: في غوفو الماتينال باش نبدا بجريدة الشروق. عنوان: فيما الزيادات شملت 300 نوع من الدواء، نواب يطالبون بإصلاح منظومة الدواء، وكل التفاصيل في الصفحة 8 والصفحة 9 لجريدة الشروق. كيف كيف نقرأ عنوان آخر: ضمن برنامج الكراء الممالك انطلاق مشروع 35 مسكن بصفاقس، والتفاصيل في الصفحة 16، لأنه ثم برشا ناس اللي مازالت ماهيش فاهمة الوضعية بالضبط، معناها الخاصة بمشروع الكراء الممالك. على كل احنا ان شاء الله تو نتعرضوا خلال لقاءنا طبعا في الماتينا الجولي اكثر تفاصيل فيما يخص الكراء الممالك، شنو بالضبط وشكون الفئه اللي تنجم تستفيد من البرنامج هذا. في مهرجان عمان السينمائي عنوان اخر في الصفحه 17: جائزه افضل ممثله لآية بلاغه. دونك وقت اللي باش نحكي عن الجائزه هذه والفنانه التونسيه آية بلاغه اللي تحصلت على جائزه افضل ممثله رئيسيه لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي. دونك أول فيلم عن دورها في فيلم وين ياخذنا الريح للمخرجة أمال الجليتي. دونك الفيلم هو شنو اللي يحكي بالضبط وين ياخذنا الريح؟ تحكي قصة عليسة الفتاة المتمردة عمرها 19 سنة، ومهدي اللي ما يحبش برشا المغامرات، الشاب الخجول واللي عمره 23 سنة واللي التجأوا إلى الخيال للهروب من الواقع الخاص بهم هما. ووقت اللي يكتشفوا أنه فما مسابقة اللي تتيح لهم فرصة للخروج من المحيط، دونك يقرروا الانطلاق في رحلة عبر الجنوب التونسي. كل التفاصيل طبعا للي يحب ياخذ أكثر معلومات في فيلم وين ياخذنا الريح للمخرجة أمال جليتي. نمشي للموقع الخاص بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. تلقاو نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، لأن وزارة التربية البارح اللي أصدرت البلاغ واللي تعلم فيه بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم التقني بعنوان 2026. دونك يمكن الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.edunet.tn. تلقاو كل التفاصيل في الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. نمشي لجريدة الصباح، وفي جريدة الصباح في الصفحة الثانية: في مجلس وزاري مضيق النظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. كيف كيف زاد عنوان آخر في الصفحة الثانية: رئيس الجمهورية أثر زيارته لمدينة رادس، كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته. في الصفحة الثالثة من جريدة الصباح: ورئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، ننتظر حل إشكاليات قطاع الدواجن خلال الأسبوع الجاري، لأنه قطاع الدواجن يعيش في الفترة هذه، هو تقريبا معناه يعني سنويا معناه يعني قاعد يعيش، لكن ربما الفترة هذه أكثر فترة حساسة ومن

التعميرة تحيين أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة المتكبدة من قبل الصيدلية المركزية. نوف العميرة اللي هو الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة قالوا أنه تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة اللي تتكبدها الصيدلية المركزية. هذا عنوان اللي موجود في موقع الإذاعة الوطنية التونسية. 8:09 ديما على موجة إذاعة الشباب حتى للعشرة الصباح في المدينة الجنة.

0: 8:17 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. كنا حكينا قبل شوية عن حالة الطقس، واليوم انخفاض على مستوى درجات الحرارة، لكن الانخفاض هذا باش يكون بالشمال والوسط، وتتوصل درجات الحرارة مرتفعة بالجنوب، وكل التفاصيل تلقاوها طبعا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مع هذا الانخفاض دونك برشا ناس اللي تمشي للشواطئ، برشا ناس اللي في الكونجيات، لكن في كل مرة بربي كي تمشيو للشواطئ ردوا بالكم على الحذر ثم الحذر، لأنه ساعات راه تلقى فما معلقة، تلقى فما لفتة يقول لك يحجر ويمنع السباحة في هذا الشاطئ. دونك هنا يلزم ردوا بالنا معناها يعني بالكدا، لأنه فما بعض الشواطئ اللي ماهيش مهيئة. ساعات تلقى الحماية المدنية تحط لك العلم أكحل ولا علم أحمر ولا علم أبيض، ساعات مالوغوزمون اللي ما نلتزموش معناها بالنصايح هذه. مع هذه أنا جبت على الحماية المدنية، معناها مع هذه وقت اللي نحكيه على إحصائيات الحرائق والوضع الحالي، دونك أنا تقريبا معناها يعني بالأرقام شفتوا أن وحدات الحماية المدنية اللي سجلت من 1 جويلية حتى 31 جويلية 23416 تدخل، من بينهم 5502 32 عملية اطفاء حريق بجميع انواعهم. الارقام هذه باش نزيدوا نثبتوا فيها باش ناخذوا اخر تحيين، ومشكور على التدخل معنا المقدم خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه. سيد المقدم صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات اذاعه الشباب.
1: صباح النور، صباح الخير، تحيه طيبه للمتابعين
0: اذاعه الشباب. اهلا وسهلا بك. انا كنت سيد المقدم قدمت بالارقام، قلت انه من 1 حتى 31 جويليه وحدات الحمايه المدنيه سجلت 23416 تدخل، منها 5532 عمليه اطفاء حريق، هذه حتى 31 جويليه. فماشي تحيين في الفتره هذه، واليوم احنا عندنا 5 اوت، معناها فماشي تحيين في الخمسه ايام هذوما.
1: صباح النور من جديد للسادة المستمعين. هو في الحقيقة قبل ما نبدأ نحكي على الأرقام نحب نحكي على موضوع آخر، هو أني نحب نترحم بكل خشوع على شهيدي الواجب من الحماية المدنية،
0: ربي يرحمه،
1: الوكيل أول رضوان حاجي والوكيل أول رزي بوعليك اللي تعرضوا لحادث مرور تمثل انقلاب شاحنة كفاف، وهما في طريق العودة بعد ما أدوا واجبهم الوطني بكل شجاعة في إخماد حرائق الكيف اللي كانوا ضمن تعزيزات قادمة من ولاية قفصة. الرجال هذوما خرجوا باش يحميوا أرواح الناس ويحافظوا على غابات بلادهم، وما رجعوش لديارهم للأسف،
0: ضحوا
1: بأغلى ما يملك أغلى ما يملكوا وهي حياتهم في سبيل أداء الواجب. وهذا هو المعنى الحقيقي لرسالة الحماية المدنية، بالحق هذا هو المعنى الحقيقي لرسالة الحماية المدنية، خدمة المواطن مهما كانت الظروف ومهما كانت المخاطر. ربي يرحمهم رحمة واسعة، وربي يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وزملائهم ويرزقنا احنا جميل الصبر والسلوان، ان شاء الله تبقى ذكرهم حاضرة في قلوب.
0: ربي يرحمهم.
1: بالنسبة للنشاط العمليات اللي وحدات الحماية المدنية كما تفضلت سيادتك قلت من 1 جويلية الى غاية 31 جويلية 2026 وحدات الحماية المدنية أمنت 23416 تدخل. 23416 تدخل، الرقم هذا أعلى رقم وصلنا له سنة. دونك هذا يبين حجم المجهودات وحجم التحديات اللي تواجه فيها الحماية المدنية. من ضمن 23416 تدخل فيهم 5532 تدخل لإخماد حريق.
0: أرقام كبيرة، معناها أرقام مرتفعة جدا في التدخلات والحرائق، أي مجهودات كبيرة للحماية المدنية.
1: مجهودات كبيرة، وهذا يعكس معناها التحديات اللي تواجهها الحماية المدنية. أنا كان أعطيك معدلات، نقول لك مثلا في شهر جويلية 32 تدخل كل ساعة.
0: 32 تدخل كل ساعة، أي
1: 32 تدخل من إجمالي تدخلات الحماية في جميع المجالات، من حرائق، من حوادث، من إسعاف، من إنقاذ، من شواطئ. كل ساعة نعملوا 32 تدخل، كل ساعة يجينا 32 أبل سكور. حقيقة رقم
0: كبير. مجهودات كبيرة.
1: إن شاء الله ربي يوفقنا ونقوموا بالمهمة نتاعنا وناديو رسالتنا على أكمل وجه.
0: اكزاكتومون. أي تفضل سيد المقدمي.
1: لا حبيت نحكي شوية على الأرقام نتاع الندب السواد، خاصة أنه توا معناها هو موسم الاصطياف بالنسبة للسادة المواطنين، ونعطي شوية توصيات. سيرتو الأيامات القادمة بتكون ثم بتنقص درجات الحرارة. دونك احنا كحماية مدنية إلى حدود الساعة من 1 جوان إلى غاية 4 أوت سجلنا انخفاض ملحوظ في عدد حالات الوفاة في الغرق بالسواتة مقارنة بعماو. هذه نتيجة للخطة اللي استعملناها السنة والمجهودات الحماية المدنية وكافة الهيئات المدخلة. تقريبا عندنا نقص ب 26% من حالات الغرق السنة مقارنة بعماو بالفترة من 1 جوان إلى 4 أوت. سجلنا عام 25 سجلنا 61 حالة وفاة. عام 26 سجلنا 45 حالة وفاة. هذا يتم نقص ب 26%، ولكن 25 حالة وفاة تعتبر حاجة كبيرة عنا احنا كحماية مدنية. مجرد انه شخص يغرق ويتوفى بالنسبة لنا احنا حاجة كبيرة. هذاك علاش نعتبروا انه الرقم هذا بالرغم اللي مع عماول اقل من عماول ولكن يبقى مرتفع.
0: يبقى مرتفع. هو حاله واحده معناه وانه معناه حاله انسانيه. هنا سيد المقدمه بربي معناه فما بعض النصائح اللي نوجهوها للمستفيد معناه للناس. انا كنت قدمت قلت انه راه ثم لفتات معناها يعني ساعات يقول لك راه البحر هذا راه ماهوش سيكوريزي، راه ماهوش مهيئ، راه مثلا ساعات الحمايه المدنيه تحط العلم الاحمر والا العلم الاسود، لكن مع هذه فما مجازفه، فما ناس اللي تجازف معناه في البحر.
1: بالضبط. هو العلام الموجودة على الشواطئ المحروسة هي ديما نقول انا راه كيما اللي في السيركيلاسيون الموجودين، ثم الاحمر والبرتقالي والاخضر.
0: اي
1: الاحمر ممنوع السباحة.
0: فوالا اخطر.
1: خطر ممنوع السباحة تماما.
0: اي
1: الاورانجي البرتقالي راهو السباحة مسموحة ولكن مع الحذر. نقولوا مع الحذر راهو يلفو فيها التونسيون، ما لازمناش نجازفو، ما لازمناش ندخلو لداخل حتى إذا كان باش نعومو نحاولو نعومو على الشاطئ. دونك الفيجيلونس تاعنا لازمها تبدا عالي. إذا كان اللون الأخضر موجود لازم تعوم على روحك، أما ديما حتى لو كان أنا ديما ننبه أنا حتى نقول إذا كان فما اللون الأخضر ديما ما نجازفوش، هاكا البحر راكح تنجم تعوم ولكن ديما مع أخذ الحذر.
0: مع أخذ الحذر.
1: أحنا سنية هو الصيف هو فرح. هو البحر شنو متعة وراح لازمنا ديما نحترموه، ما نستهينوش بالبحر. أول حاجة نقول أنا ديما ما نعوموش في الشواطئ الغير محروسة.
0: شو معناه الغير محروسة؟ معناه اللي ما فيهاش منقذين، ما فيهاش
1: اللي ما فيهاش منقذين وما فيهاش حماية مدنية.
0: أي
1: هذوكم شواطئ ما نعوموش فيهم.
0: بيه
1: انتبهوا الرايات الموجودة فوق نقاط الحراسة كما كنت نحكي، إذا كان فما الحمراء، إذا كان فما البرتقالية، إذا كان فما الخضر. ثاني حاجة نوصيوا الأولياء، خاصة الأولياء ما يخلوش صغارهم واحد في الشاطئ. راي معناها خطر كبير، راهو الصغيرات كيما نعرفوا ما يركوش معناها في الشاطئ يلعب على رملها وتخلها وخرج. دونك ديما لازم عينينا تبدا عليهم.
0: ولي شومبرير بربي فيما يخص
1: خاصة لي شومبرير ما نستعملوش لي شومبرير اي سيرتو كي يبدا فما ريح في البحر.
0: فوالا
1: سيرتو كي يبدا فما ريح راهو من أخطر ما فما لي شومبرير. راهو كي نقول لك راهو على غفله معناها الله يقدر على غفله، راهو معناها باللي واحد باش يكون مركز باللي ديما يكون فيه اتونسيون في الحكايه هذه. حاجه اخرى
0: ايه
1: بربي ما نعوموش في الشواطئ البعيده اللي يقولوا عليها احنا زيرج. نعرف اللي التوانسه تحب ماذا بها تبدا في الشط يكون واحد وحده ماذا بيه ما يبدا الشط ماهوش معبي يبدا يبكي البلايص. هذيك راهو الخطر مضاعف غادي عليه، خاطر اولا النتاج ما تلقاش ريزو تطلب النجم على الله يقدر حاجه نجم يكون ريزو ماهوش متوفر. هذه حاجه الاولى. واذا كان لقيت ريزو تنجم النجده ما دخلتلكش في الوقت المناسب بحكم اللي البلاصه باش تكون صعيبه مناطق واعره لازم النجده ما تكونش متوفره في شيء. دونك خطر مضاعف خاصه في الحاجات هذه.
0: بلا
1: دونك كنحاولوا نردوا بين اكل الشواطئ الصخريه ولي بلونجون ما نحاولوش نعملوا ديبلونجون غادي نحاولوا ردوا بينا
0: سورتو على مستوى على مستوى الشواطئ الصخريه راه حتى ساعات في الرمل يكونوا فما حجر معناها يعني ما يشلقش به معناها اي
1: اكيد فما فما ساعات تلقى حجر في في شواطئ غير صخريه معناها تلقى حجر تلقى اوديه تلقى تيارات مائيه غير مرئيه للعين من فوق انت ما تشوفهاش
0: اي
1: فهمت دونك البحر ماهوش انا نقول ماهوش لعبه بالحق ما نستهينوش به احنا العبيد دابيتود تمشي باش تتفرهد تبدل الجو في البحر ولكن ساعات تصير مأساة كبيرة راهو
0: فوالا عندكمش معلومة عندكمش معلومة فيما يخص البارح لأنه جمعية بنزرة البحرية قالت وأنه فما بحر في سيدي سالم في عين مريم راهو ماذا بينا ما نعوموش فيه عندكمش فكرة كحماية مدنية عن المعلومة هذيا
1: بحر في سيدي سالم
0: اي في بنزرة
1: لا البحرات اللي عندي في سيدي سالم محروسة الحمد لله وتعوض الحمد لله
0: فوالا دونك هذا يبغى لهم حتى نزيد حتى نزيد نوضحوا معناها يعني للساده المستمعين به
1: شنو ما بالضبط المعلومه اللي عندك دو كيل سونس اسكو ما عرفت
0: على اساس وانه
1: الحراسات متوفره
0: ده. على مستوى تحليل لمياه البحر معناها يعني اكثر منها بالنسبه لشاطئ عين مريم ببنزرت لانه معناها تمت باحد المخابر التونسيه المعتمده وانه تم تحليل وبعد ملاحظه تسرب مياه صرف صحي معناها في القنوات هذه دونك كان اكد
1: هذا
0: اختصاص وزاره اي اختصاص اكزاكتومون حتى البلديه معناها يعني قالت وانه احنا المنطقه قلنا يمنع فيها السباحه وهذا منصوص عليه بعلامه مثبته قدام البحر
1: انا في تنسيق الحق في تنسيق مع وزاره الصحه ومع البلديات
0: أي.
1: اذا كان ثم حاجه احنا نستجيبوا للطلبات هذه ونحاولوا نخليوا الشاطئ هذاك ممنوع من السباحه
0: به سيد المقدم نكمل معاك اليوم وقت اللي نحكيوا على منظومه السباحين المنقذين كيفاش قاعده تسير المنظومه هذه منظومه السباحين المنقذين لتامين الشواطئ التونسيه
1: السباحين المنقذين هو من من الملفات اللي تواجه فيها الحمايه المدنيه انا كنعطيك الارقام
0: اي تفضل اي
1: الى حدود الساعه تم تامين 64% من حاجياتنا كسباحين منقذين 64% دونك العدد مازال ما وصلش للي حاجتنا به ولكن يعتبر مقبول نوعا ما مقبول
0: تري بيان
1: اي فوالا
0: ان شاء الله ان شاء الله على كل حال ديما احنا نقولوا الوقايه هي مسؤوليه مشتركه ما بين المواطنين والحمايه المدنيه طبعا لتفادي جميع انواع الخسائر يوميا ان شاء الله باش تكون فما ومضات هكا معناها يعني تحسيسيه خاصه بالناس سيد المقدم شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا بارك الله فيك عايشك المقدم خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه 28 دقيقه بعد شويه سر الشيبوب تكون حاضر معكم في موجز 8:30 وبعد الموجز نقترح عليكم
2: الماتينال جون
3: مع سامي فرتونة

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عد موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية في بلاغ أصدرته أمس عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، ودعت المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات إلى الاطلاع عن نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.dunet.tn. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه 10 من أوت الجاري. تنتهي اليوم على الساعة 9 ليلا أجل تسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض وفق ما ذكرت وزارة الصحة في بلاغ نظرته مؤخرا. أعلنت كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بالشراكة مع المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث في الدراسات الإفريقية بعنوان الرهانات المعاصرة بعنوان السنة الجامعية المقبلة، وذلك من 30 من جويلية للرابع والعشرين من أوت الجاري عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع ملفات الترشح. قال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد أن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس الذي ينعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم وفق بلاغ لوزارة الخارجية. ومثل هذا اللقاء مناسبة جدد خلالها الوزيران التأكيد على عمق وتميز العلاقات التونسية المصرية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة وأواصر أخوة متينة. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع إيران التي تريد توصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله أن لا يوجه لإيران ضربة قوية. أعلن الجيش الأوكراني اليوم ارتفاع عدد قتلى والجرحى من العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا إلى نحو 1,452,880 فردا. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
1: نفس الإحساس
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
0: عد الموجتك
3: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع الصوت.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة عند المجتمع
1: تسمع صوتك على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالنغم والنغم الطربي اللي في كل مرة نقترحوه طبعا بعد موجز 8:30 ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية في الماتينا الجون. شكرا لصديقتنا يسرى البدوي، مرحبا بك يسرى في كل مرة، زادة كيف محمد حمودة وكل أصدقائنا المستمعين اللي يختاروا أنهم يبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون. ومن فقرات الصبحية في الماتينا الجون تلقاو فقرة خاصة بألفانصيب عنوانها Good Vibes.
3: Good Vibes.
2: ألفا صباح النور.
4: صباح النور سامي، مرحبا وأهلا بالعودة.
2: مرحبا بيك. العودة، رجعنا
4: كهو حماس كبيرة
2: الحمد لله، إن شاء الله ديما الحماس هذا يكون موجود فترة راحة.
4: نتمنى كنت عديت أوقات ممتعة في
2: الحمد لله
4: يا رب. نبدأ الجود فايبس متاعنا بمهرجان الشباب الخاص بولاية سليان، هبط المعلقة الخاصة بالمهرجان اللي باش تكون أيام لحد 9 أوت ولا 3/11 أوت. الشعار المهرجان باش يكون شباب مبدع مجتمع آمن وفيكم بال برنامج في الويكاند. نمشي لتظاهرة ألعب وتعلم صنع بالمروج. برنامج اليوم مزيد متواصل راهو ليفينمون حتى 15 أوت بدار شباب المروج 4 ودار الثقافة المروج 1. باش نلقاو اليوم في البرنامج ألعاب بدون حدود مع الكشافة التونسية مع 6 متاع العشية بدار الشباب. نمشي لمهرجان الشباب العمران في دورته الأولى باش يكون من 5 ل 9 أوت، يعني اليوم باش يكون الافتتاح. المكان باش يكون ملعب كرة القدم بحي زيتين وإلا قدام المدرسة الابتدائية حي زيتين 1 و2. باش نلقاو لهم في حفل افتتاح سيرك تونسي أولاد الريحة، ومع الأيامات اللي بشي متاع المهرجان الكل سامي باش نلقاو ورشات تنشيطية للأطفال باش تكون بداية من 6 متاع العشية بن تأطير الجامعة التونسية للرياضة للجميع، والعروض الكل راهي باش تكون بداية من 8:30 متاع العشية وبليتو متاع الليل. ومعلومة به الجماعة راهو الدخول مجاني والدعوة مفتوحة للجميع. نمشيو البرنامج اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي مازال متواصل حتى 15 أوت. نبداو بولاية بن عروس، المكتبة العمومية حمام لنف الأطفال 1 اليوم بشاطئ حمام لنف قدام مقهى تيتانيك. نلقاو الافتتاح بعرض حكواتي بعنوان قطار الحكايات 7 متاع العشية، ورشات متنوعة، مسابقة تربوية وتثقيفية، تأطير السيدة لطيفة زاروق. نمشيو لولاية المهدية، المكتبة العمومية الشابة باش نلقاو فيها فيلم تو ستوريز دبلج للعربية، وذي 9 متاع الصباح و 7 متاع العشية في سيدي شط سيدي عبدالله بالشاب باش نلقاو ورشة رسم وتلوين بعنوان حكايات من الحجر. نمشيو المكتبة العمومية البرادعة باش نلقاو ورشة رسكلة المواد البحرية مستوحاة من سلسلة قصص عن بحرنا. وفي ولاية جندوبة نلقاو في المكتبة العمومية عين دراهم اليوم عنا تظاهرة عين دراهم تحتفي بمبدعيها في دورتها التأسيسية، معرض كتب لأدباء الجهة، معرض نور الدين العبيد وجلال لوحات للفنان تشكيلي العبيدلي، تقديم رواية ورقات من تباريج الأيام. ونمشيو لولاية القيروان، المكتبة العمومية الوسلاتية مع 9 متاع الصباح عندها افتتاح النشاط بنشاط بيئي تنظيف حديقة المكتبة. ونمشيو لولاية البنزرت، المدرسة المكتبة العمومية سامحوني راس الجبل مع المكتبة العمومية راس الجبل للأطفال مع المكتبة العمومية العالية باش نلقاو افتتاح المهرجان بالنشيد الوطني الرسمي وتحية العلم 5 متاع العشية، ومن بعد نلقاو معرض كتب، ومن بعد نلقاو معرض لوحات عن مدينة راس الجبل، والـ5:30 نلقاو عرض تنشيطي بعنوان كتابي رفيقي. نمشيو المدرسة المكتبة العمومية محجوب العياري بماطر باش نلقاو 6:30 افتتاح المهرجان بالنشيد الوطني الرسمي زادة، ومن بعد نلقاو افتتاح معرض الفن التشكيلي بعنوان أثر، ومن بعد نلقاو مساحة حوارية إذا حول التجربة التشكيلية الأولى. ونمشيو للمكتبة العمومية بالمتلين مع المكتبة العمومية المتلين للأطفال مع المكتبة المتنقلة 1 باش نلقاو قدام الساحة الأمامية للمكتبة افتتاح مهرجان بعرض تنشيطي بعنوان كرنفال الحروف. في ولاية بيجا نلقاو المكتبة العمومية بعمدون عاملة مسرح الطبيعة ومشتل الإبداع، تبدأ 9 متاع الصباح وتعدي الولاية قفصة، نلقاو المكتبة العمومية بالدويلي مع المكتبة المتجولة واحد، حصة تثقيفية بخصوص نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع تحت شعار رحلة قارئ ورسالة متطوع، تبدأ 7 متاع العشية. نمشي المكتبة العمومية لكسر باش نلقاو ورشة الإعلامية بالشراكة مع جمعية سامحوني بشاركة مع جمعية الإنسان، باش تكون 9 متاع الصباح. نمشيو المكتبة العمومية بسند، فما عرض حكواتي باش يكون زادة 9 متاع الصباح. نمشيو لولاية توسة المكتبة العمومية مساكن، فما ورشة في تثمين النفايات، والمكتبة العمومية الزهور فما ورشة تدريبية في القصة الرقمية، وفي المكتبة العمومية القلعة الصغرى عندنا ورشة القصة الرقمية. هذوما ليزيفينمون هذوما يبداو راهم شوي آخر 9 متاع الصباح. نتعداو لولاية تطاوين المكتبة العمومية السمار، نلقاو ورشة في الألعاب الفكرية، وفي المكتبة العمومية أولاد دباب باش نلقاو قافلة أصدقاء المكتبة يوم العمل التطوعي المشترك. نتعداو الأخبار المخيمات فوج قرب الكشافة التونسية، عاملة المخيم متاحة بسوسة باش يكون من 8 حتى 14 شؤود، باش تكون الفئة العمرية من 6 ل 16 سنة. في البرنامج نلقاو أنشطة وسهرات كشفية، جولات بحرية، ورشات إبداعية، مسابقات ثقافية ورياضية، وأجواء صيفية. وراهم مازالوا 5 أيام، اللي مازال يحب يسجل يمشي يسجل، راه مازال الباب مفتوح. وكانت هذه جولتنا اليوم في جود فايبس.
2: شكرا ألفا، يعطيك الصحة. اي دايوغ معناها هو تقريبا من هنا نهاية شهر أوت، معناها معناها مختلف التظاهرات الخاصة خاصة بالمخيمات الشبابية. دونك تابعوا ألفا نصيب في فقرة جود فايبس ديما على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فام ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة، من 6 للـ10.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
7: الماتينال جون
6: مع سامي فرتونة

0: التسعة و 12 دقيقة على موجات إذاعة الشباب تخنفس على الأخرى من المتينة الجون. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. باش نحكي عن مبادرة بيئية لدعم العودة المدرسية. المبادرة البيئية هذه عنوانها قرقنا صفر بلاستيك تحت شعار معنا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة بمبادرة من جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومشكور على تدخله معنا سي نافع الحليوي رئيس الجمعية جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. صباح النور سي نافع ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور سي سامي. صباح النور ليك ولكل الفريق العامل معك كل مستمعين مستمعات إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك بجزيرة قرقلة في الحقيقة اللي كانت انطلقت من نهار 25 جويلية وتتواصل على امتداد شهر حتى 25 أوت 2026 فعاليات مبادرة قرقنا صفر بلاستيك. هات معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل طبعا عن محتوى التظاهرة هذه كيفاش تولدت فكرة مبادرة قرقنا بدون بلاستيك. هات معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل تفضل.
1: دونك المبادرة هذه هي مبادرة قرقنا بلاستيك. اخترنا الشعار نتاعها انها يكون معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. المبادرة هذه الحقيقة كي نعملوا الكونستا نقاو للأسف انه البلاستيك موجود بارتو سواء في البحر والا في البر. العنصر البشري فهمتني ولا هو السبب الرئيسي معناها لانتشار البلاستيك هذا. الناس الكل انه نعرف المخاطر نتاع البلاستيك دونك شنو الحل اسكو باش نقعدوا مكتفين يدينا؟ لا قلنا اكيد انه العنصر البشري هو نفسه لكن السبب نتاع المشكل لازم يكون الحل. هكا علاش اطلقنا المبادره هذه. المبادره هذه باش تجمع ما بين التوعوي والتحسيسي والعمل الميداني. هي مبادره بيئيه تربويه ايضا اجتماعيه في علاقه بالعوده المدرسيه. دونك قلنا انه حتى نجموا مع بعضنا انه نبنيوا انه جيل واعي يهتم بالبيئه نتاعو، جيل واعي انه يحافظ على البيئه نتاعو، جيل واعي انه يكون فاعل. هكا علاش كنا الفئة المستهدفة هي الأطفال ومن خلال الأطفال هي دعوة مباشرة للعائلات نتاعهم. هكا علاش احنا توا خلال كل الأيامات هذه بمركز الاصطياف والتخييم بالرملة قرقنا يفرحنا أنه نقاو

0: صغيرات ومعهم أمهاتهم ومعهم أباتهم وأنهم يكونوا في البلاستيك. المبادرة هذه هي الهدف متاعها 30,000 قارورة في نفس الوقت 3,000 كراسة
1: من مختلف مناطق جزيرة قرقنة. معناها 30,000 قارورة
0: هي مش فقط قرقنا حتى ضيوف قرقنا الموجودين نعرفوا من الأسباب، هي من الأسباب أنه نعرفوا أن عدد السكان في قرقنا أنه يرتفع ويضعف في فصل الصيف أوتوماتيكمون أنه البلاستيك باش يضعف. دونك هي دعوة لكل الموجودين في قرقنا حتى ضيوف نتاعها أنه نحاولوا أنه باش نحافظوا على البيئة التي وسط قرقنا، أنه نكون واعيين بمخاطر البلاستيك وأنه نحدوا من استعمال البلاستيك.
1: ونذكروا أن القوارير البلاستيكية اللي تستقبل بمركز الاصطياف والتخييم بالرملة معناها خلال فترة الحملة اللي تتواصل حتى 25 أوت
0: بالضبط كل 10 قارورات باش يكون في المقابل متاحة كراس مدرسي كيف كيف من خلالك انت.
1: قداش من كراسة عندكم معناها يعني بور لو مومون عاملين على قداش؟ هو كل 10 قوارير بلاستيكيه كراس
0: عاملين تو مبدئيا 3000 كراس، لكن لو انه وقينا فهمتني ولا العدد اكبر فانه باش نواصلوا في الحمله هذه. هي الحمله هذه ما تقتصرش على الشهر معناها 25 جويلية 25 أوت، لأنه من خلال الحملة هذه نحبوا أنه هيك هو السلوك الطبيعي على طول العام، معناها هيك هو السلوك أني من لوحش البلاستيك أني نحافظ على على على, على البيئة.
1: أي. نشر ثقافة فرز النفايات، ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي لدى الأطفال لدى النشأة، لأنه حتى المساج يتعدى معناها من خلال الأطفال.
0: بالضبط هذا هو الفرز من المصدر من خلال العائلات ومن خلال الأطفال، وأنه ترسيخ هيك الثقافة البيئية عند الأطفال. المبادرة هذه ما كفتتش بالمبادرة فقط بمعناها النشاط هذا، كان عندنا يوم 3 و4 حملة ميدانية لجمع البلاستيك على الشريط الساحلي منطقة الرملة. كيف كان إن شاء الله يوم 11 أوت باش يكون عرض تنشيطي لفائدة الأطفال. التذاكر باش تكون العملة نتاعها ما هيش الدينار التونسي، لكن التذكرة باش تكون بمقابل 15 قارورة بلاستيكية. معناها كل طفل من أطفال قرقنا مرحبا به بمركز الأصياف بالرملة يوم 3/11 أوت بداية من الساعة 10 ليلا، يكون حامل معاه 15 قارورة بلاستيكية حتى يتمكن من استلام تذكرة الدخول.
1: هذه 3 جاية معناها 3 جاية بداية من 10 تعليل يجيبوا معاه 15 قارورة.
0: 15 قارورة هيك هو تذكرة الدخول لهذا العرض، هي لتشجيع وتحفيز الأطفال متاعنا للانخراط في المبادرات هذه وفي الأنشطة البيئية اللي موجودة في قرقنا، حتى تكون قرقنا صفر بلاستيك وحتى تكون تونس كلها صفر بلاستيك.
1: واضح، شكرا لك. أي تفضل.
0: ويا ثاني الحقيقة نحب نوجه تحية للناس الكل سواء الإعلام اللي كان شريك لنا من خلالكم أنتم، تحية لإذاعة الشباب أنا تسلط الضوء كيف كيف للسلطات المحلية اللي موجودة بلدية قرقنا معتمدية قرقنا ومركز الصياف والتخييم والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وأيضا شريكنا فهمتني ولا لقينا منه الدعم المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية بيرينكو اللي كانت داعمة هالمبادرة هذه، لأنه عمل تشاركي ما بين الناس الكل حتى تكون قرقنا وتونس بدون بلاستيك إن شاء الله.
1: يعطيك صحة، شكرا لك نافع على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. نافع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك الحملة هذه تتواصل حتى 25 أوت 2026، حتى نزيد نوضح للسادة المستمعين معناها هي المبادرة هذه تهدف إلى جمع 30,000 قارورة بلاستيكية من مختلف مناطق الجزيرة. دونك المبدأ هو شنو؟ هو استبدال كل 10 قوارير بلاستيكية بكراس مدرسي وثلاثة جاي بداية من 10 تعليل. دونك كل واحد يجيب 15 قارورة بلاستيكية ينجم يدخل للعرض المبرمج بداية من 10 تعليل بمركز الاستياف والتخييم بالرملة. 9:19 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجن معكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: روج من بالي وسلم علي معاك ما بقدر خيس على الغالية يا ما.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
2: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية الأدب والفنون والإنسانيات بمندوبة تعلن بالشراكة مع المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث في الدراسات الإفريقية بعنوان الرهانات المعاصرة بعنوان السنة الجامعية المقبلة 2027، وذلك من 30 جويلية إلى 24 من أوت الجارية. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. وتدعو وزارة التربية المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على شبكة تربوية ادونات.ان. وأفادت وزارة التربية بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه 10 من أوت الجارية. تنتهي اليوم ليلا أجل التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين باختبار الاختصاصات الطبية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا لتراتيب الجاري بهالعمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وأكد ترامب أن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل إلى اتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق الذي يتم التركيز عليه حاليا يتعلق بمضيق هرمز، مضيفا أن هناك نفطا يمر عبره حاليا ما يعني أنه مفتوح. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
8: من القلب للقلب.
0: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيفا سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 9:39 دقيقة على موجات إذاعة شباب. من بعد شوية الموعد يكون مع ألفا نصيب في فقرة فلاش المهرجانات. وفي الإطار هذايا باش نحكي عن الدورة 33 للمهرجان الصيفي بالمنيهلة اللي هي انطلقت البارح، لكن اليوم الافتتاح الرسمي للدورة الجديدة للمهرجان، الدورة 33 للمهرجان الصيفي بالمنيهلة اللي تتواصل حتى 12 أوت 2026 بملعب الحي بالمنيهلة. برنامج ثقافي، برنامج فني، فيه العروض التراثية، فما العروض الموسيقية والمسرحية. دونك حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على التدخل معنا سي مسعود الغربي مدير الدورة الجديدة، الدورة 34 للمهرجان الصيفي بالمنيهلة. صباح النور سي مسعود، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: بيك يعيشك، مرحبا بكم، بارك الله فيكم الكل، وبارك الله فيكم إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا.
0: هذه الدورة 34 للمهرجان الصيفي بالمنيهلة، هكا ولا لا؟
1: إيه،
0: بالنسبة
1: 34 المهرجان كانت انطلق في عامنا سنة 1991 أوفيسيالمون، معناها الجمعية تنظم فيه توا سكسيسيفمون من 2017 إن شاء الله.
0: من 2017 به. دونك المهرجان هو بدا البارح في بطحة المنيهلة العليا، هكا ولا لا؟ فما عرض اسمه مسرح الشارع يظل البارح.
1: البارح كان عنا عرض في المنيهلة العليا، عرض هو مخلط، كانت فيه مداخلات شعرية وعرض فروسية وفنون شعبية، وإضافة إلى مسرحية الجدار ومسرح الشارع.
0: فوالا، هذا بالنسبة للبارح. اليوم يظلي الموعد باش يكون مع حفلة الافتتاح الرسمي للمهرجان في 10 متاع الليل.
1: إيه، وكذلك احنا الافتتاح الرسمي اليوم للمهرجان. البارح هو كان نقولوا نحن ما قبل الافتتاح ولا حاجة، حبينا تكون معناه كإشهار وببليسيتي المهرجان اللي كانت في الميلة العليا. الافتتاح اليوم إن شاء الله باش يكون في ملعب الحي الإداري وراء قصر البلدية المنيهلة، بعرض عرض المحفل الجربي باي جوهر. ويتواصل المهرجان غدوة إن شاء الله مع عرض القرجومة وحضرة نفطة والجنوب.
0: العرض الموسيقي الصوفي القرجومة، أي
1: عرض الموسيقي الصوفي الضخم القرجومة. ثم عنا بعد يوم 22 بعد عنا عرض للفنانة لبنى نعمان. ثم باش نلقاو عنا
0: عيدانياتي، شفتي ظهر
1: عيدانياتي. ثم باش نلقاو لو 9 اوت عرض للاطفال مسرحية الأميرة والسباك، باش يكون في دار الثقافة 10 متاع الصباح. كيف في الليل عن عرض للفنان حمزة الرحموني وهشام سلام لو 9 اوت. ثم عندنا لديس أوت عرض للفنانة عالية بالعيد وأنيس الخماسي، لنختتم المهرجان إن شاء الله بعرض المنيلة تغني ومحفل المنيلة من إخراج المايسترو أحمد سعيدان وأولاد المنيلة اللي مش يكونوا موجودين إن شاء الله.
0: ولا العروض كلها تبدأ في 10 متاع الليل؟
1: العروض كلها بتكون 10 متاع الليل، ما عدا عرض الأطفال اللي بش يكون 10 صباحا بدار الثقافة. ومع العروض هذه باش يتواصل معرض حرفي تجاري موجود في فضاء المهرجان على طول الأيام. المهرجان باش يكون معناها من حرفي وحرفيات المنيهلة
0: في وين المهرجان معناها باش يكون المعرض هذا؟
1: أمام الفضاء،
0: أمام الفضاء الخاص بالمهرجان. العروض هذه معناها يعني مقابل رمزي، مجانية، مفتوحة للعموم، كيفاش بتكون بالضبط؟
1: والله إذا أقول لك، وإحنا خدمنا ديما نخدمه في الدورة هذه ولا في الدورات السابقة وهي رؤية من الجمعية المنظمة، أنه العروض تكون أولا مجانا، لأنها أولا هي عروض مدعومة من وزارة الثقافة بالأساس، ومندوبية الثقافة يقولوا مندوبية يقولوا امتداد الثقافة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات. دونك ستكون العروض مجانية لعامة الجمهور بدون مقابل،
0: مع
1: عدا أنه باش تكون فما وصولات تنظيمية أو قولوا نحن ديريسو للتنظيم
0: بالأساس، معناها نقطة تنظيمية
1: مقابل مادي، وما نقطة تنظيمية فما ديريسو باش نعرفوا انه طاقة الاستيعاب فقط للجمهور.
0: فوالا واضح. دونك اليوم نعاودوا نذكروا المستمعين والناس اللي قراب من المنيلة ينجموا يحضروا اليوم العشرة متاع الليل من خلال العرض الموسيقي التراثي المحفل الجربي، هكا ولا لا؟ بداية العشرة متاع
1: اليوم. اليوم اليوم اليوم احنا اخترنا الافتتاح الرسمي باش يكون بسبكتاكل، معناها محفل جربي باش يكون موجود اليوم معنا في الافتتاح. الحضور مجاني، دونك ماذا بينا الجمهور يجي بكري شويه باش نجموا ننظموا الصفوف وتكون معناها ثلاثة في دخول الجماهير.
0: فوالا دونك نعاود نذكروا بالفضاء اللي يحتضن معناها السهرات هذه اللي باش تكون بالمنيلة.
1: الفضاء هو ملعب الحي الإداري وراء قصر بلدية المنيلة.
0: فوالا دونك هذه بداية من 10 تعليل، والجمهور ماذا بيه يجي على بكري لأنه فما برشا نقاط تنظيمية فيما يخص العروض هذه.
1: شكرا
0: ليك سي مسعود.
1: بارك الله فيك وبارك الله فيكم إذاعة الشباب، بارك الله فيكم وبارك الله في الناس الكل. هذا المهرجان هو بالأساس مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية وبلدية المنيلة ومن تنظيم جمعية المهرجان الصيفي بالمنيلة بإشراف مع تنظيم المنيلة. بربي فيها الفرصة هذه أو الدقائق اللي أتحتهم لنا على موجات الأثير، نحب نتقدم بالحق بالشكر لكل من ساهم في الدورة هذه من محليا ووطنيا وحتى جهويا، المتطوعين اللي معناتها كواليس الخفاء ربي يبارك لهم، نواب الجهه ربي يبارك لهم، الناس كلهم امنوا بالدوره هذه، المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه، وزاره الشؤون الثقافيه، قوات الامن والحمايه اللي بالحق هم متجندين معانا وينظموا لنا في الخدمه، بارك الله فيهم.
0: بارك الله في الجميع.
1: وبارك الله فيكم انتم زادها اذاعه الشباب. وإن شاء الله سيما في مداخلة أخرى، وإن شاء الله نستناكم حتى ترجعوا بحضرنا.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله دورة موفقة سي مسعود. شكرا لك مسعود الغربي مدير الدورة 34 للمهرجان الصيفي بالمنيلة اللي نذكر وأنه يبدأ اليوم ويتواصل حتى 11 أوت 2026. 9:46 دقيقة بعد شوي استناو الفنسيب في فقرة فلاش المهرجانات.

0: التاسعة وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون، ونكملوا اللقاء معكم مع ألفانسيب في فقرة فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات، فلاش مهرجانات.
0: ألفا صباح النور من جديد.
2: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بك من جديد. نبدأ فلاش مهرجانات متاعنا اليوم بسهرات نهار 30/3 الأوت، أهم السهرات، وباش نبدأ بمهرجان الحمامات وعلى صوت تصفيق الجمهور اللي عبى المدرجات والعرض اللي عمل سولد أوت. سهرة كانت استثنائية من توقيع الفنانة التونسية بثينة نابولي، قدمت لأول مرة عرضها الفني الجديد الدوليشة في الحمامات. الدوليشة مش مجرد اسم حفل، هي الكلمة اللي نقولوها كل يوم كي نحبوا نعملوا دورة خفيفة نحو بها روتين النهار. وبثينة هزت الجمهور في محويسة مزيانة بين حوم المدينة العربي، جمعت فيه بين ريحة الزمان وروح التجديد. العرض هذا جاء بعد خدمة مشتركة بين بثينة النابولي الشاعرة سيرين الشكيلي والملحن قيس المليتي، وين غنات فيها من جديدها كيف الدوليشة والناس تخاف من الحب وما نساتش التراث التونسي اللي كبرنا عليه، كما أغاني صالحة ولطفي بوشناق أم كلثوم وصونا لصالح الفرزيت.

0: وفي الندوة الصحفية بعد العرض بوثينة كانت متأثرة برشا وقالت اللي الليلة هذه باش تقعد محفورة في بالها، خاصة مع حضور أمها بجنبها، وأكدت اللي مشروع الدوليشة ما جاش بتخطيط مسبق، أما كبر غناية بغناية اللي نكمل للبو.
1: اليوم سين سواري تري سبيسيال في حياتي، سين سواري كما قلت الجماعة أول مرة وآخر مرة باش تصير، على خاطر سي لو بروميي سبيكتاكل دو ما في. ثاني وثالث توجي، وان شاء الله ونوعدكم برشا موسيقى بنينه، وان شاء الله لا كرياسيون مره متوفه ما دامنا نجمو نعطيه وما دامنا صادقين في اللي نعطيه فيه. لكن فوالا اليوم فرحانه ياسر لاول مره كانت على روح مهرجان حمامات.
0: بعد ما هزت جائزة الجمهور في مهرجان الأغنية التونسية سنة 2025، بوثينة النابولي بعرض الدوليشة أكدت اللي هي ماشية بخطوات ثابتة في المشهد الموسيقي التونسي، وفاء للأصالة ومع رشة التجديد. نتعداو المهرجان بوغرنين، وين عاش جمهور المسرح الهواء الطلق بوغرنين ليلة على وقع الأصالة والنغم المغربي الأصيل في عرض استثنائي يحمل عنوان طريق المالوف بقيادة الفنان التونسي سفيان الزايدي. عرض طريق المالوف ما كانش مجرد سهرة غنائية، هو كان رحلة عبر التراث الأندلسي والمغاربي، جمعت على ركح واحد سفيان الزايدي مع عباس الريقي من الجزائر والمنشد الليبي الشيخ رضوان شابك. سفيان قدم رفقة فرقة موسيقية تونسية وجزائرية وصلت طربية تصاعدية، بداية من طباع الحسين دوكاه والمزموم وصولا النوبة الحسين، موشحات معروفة كيف يا ناس جرت لي غرايب. الجمهور تفاعل مع الموشحات وزاد التفاعل مع أجمل أغاني التراث التونسي للراحلة صالحة كيف عوضوني زوز بيا وساق نجعك ساق.

البصمة الجزائرية أثاثها الفنان عباس الرجاي وزاد أثاثها بأغاني مألوف مشتركة بين تونس وقسنطينة كيف وين نباتوا. أما ختام السهرة فكان روحانيا بامتياز مع الحضرة والصوفية الليبية مع الشيخ رضوان شابك اللي اختار مختارات من قصيدة البردة ووصلات كيف جود علي يا مولاي وشيلوني يا أهل الشمال وسط صغاريت كبيرة بالمسرح. نمشي الجمهور تبرقة اللي كان على موعد مع سهرة استثنائية وبصمة طربية فريدة أثتها الديفا أمينة فاخت على ركح مسرح البحر ضمن فعاليات الدورة 62 مهرجان تبرقة الدولي. العرض شهد إقبال جماهيري غفير غصت به مدارج المسرح وين عاش الجمهور على وقع أجواء حماسية وتفاعل كبير من اللحظات الأولى. وكل عادة خطفت أمينة الأضواء بحضورها الركح الاستثنائي وتواصلها العفوي مع الحاضرين. برنامج السهرة تنوع بين أشهر أغانيها الخاصة اللي رددها الجمهور عن ظهر قلب وين تشكيلة من روائع الطرب والأغاني الشعبية برؤيتها الصوتية وروحها الخاصة. سهرة ميزت بطاقة عالية وانسجام تام بين الفرقة الموسيقية والديفا لتكون واحدة من أنجح وأبرز سهرات دورة العام هذه.

0: وعلى أنغام الغنية الجديدة للديفا أمينة فيخت نكون ختمنا جولتنا اليوم في فلاش المهرجانات.
1: شكرا ألفة، يعطيك ألف صحة على التفاصيل والتسجيلات هذه اللي قدمتنا واللي تخص المهرجانات يوميا طبعا في المتينة الجون. معكم ألفة نصيب في حوصلة وريكاب للمهرجانات. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في المتينة الجون. مرسي بكم محمد عنتول كان حاضر معنا في الإخراج التقني، لأولاد المدربين في الإخراج الرقمي أيضا يعطيهم ألف صحة، مهدي الضاوي، ضياء الجباري، ومحمد عزيز شلبي. شكرا لكم الكل. الفانسي بيعطيك صحة، شكرا. يسرى شيبوب، فوزية البيتري كانوا معنا في الأخبار، زبير العوني في السبور، سامي فرتونة. أقولكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. غدوة كالعادة موعدنا باختيار من 6 التصبح ديما في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب دي سيلا. نتمنى لكم أمتع وأحسن الأوقات ديما معنا على موجات إذاعة شباب. باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا ستريمينج إذا الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذا الشباب نون ستوب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع صباح الخير صباح النور صباح الورد والفل والياسمين الكل اللي التحقوا بنا الان في الاستماع ولا مازالوا مواصلين وصبحوا مع سامي فرتونه وكامل الفريق نواصلوا معكم المشوار على موجات اذاعه الشباب في صيف معنا ان شاء الله ثانيه زينه للجميع اللي يسمعوا فينا وهما في الكياس يسروحكم ان شاء الله ربي معاكم تقسم تاع بحار اليوم ولا مش نتاع بحار تنشوفوا هذايا من بعد مع المعهد الوطني للرصد جوي مبدئيا وليد الريفي تحية ليه يقول لي طقس ماهوش متاع بحر وحسب البلاغ اللي شفناه مبكري شوية للمعهد الوطني للرصد الجوي فما أمطار بعد الظهيرة باش تشمل عدد من الولايات ونعطيكم فكرة عليهم اللي شفتوا أنه تتراوح كمية الأمطار بين 20 إلى 40 مليمتر ونعطيكم أكثر تفاصيل سينا باش يكون معانا محمد ياسين الحجري في فقرة خذ فرصتك بعد شوية وهو دليل سياحي باش حكينا على الاختصاص هدايا اللي اقراه في مركز تكوين وتدريب مهني باش تكون معانا شيف نجوى سيسي تبربي مدام تبربي اللي هي تريتور هو عطاتنا دي روسيت في المالح اليوم باش نمشيو للحلو ونتعلمو روسيت كعك العنبر اللي هي قالت سهلة برشا بنينة برشا هذا نعرفوه أما سهلة برشا تنشوف الخطوات مع مدام تبربي في بدو بتمام اليوم مش نحكيه ولا مكياج ولا أروب اليوم مش نحكيه وعلى الديكوراسيون متاع السالة اللي باش تعرس فيها السالة ولا جنين الدارك ولا السطح اللي فوق دارك نجم هذا كل السطح نجم يولي من أروع القاعات المفتوحة إذا كانت عملته ديكوراسيون مزيانة باش يكون معنا لو ديكوراتور مروان نصايري اللي باش حكينا على تندانس للوين شنو فما جديد بين قديم وجديد شنو نجم نخرج وهل يتبعوا أكثر شنو يحب اللي طالب ديكوراسيون اللي هو جنرالمون العروسة هي اللي تبدأ تدلل في الحكاية ذوما وإلا هما يعطيوا رأيهم سولون البلاصة اللي باش يخدموا فيها ونختموا مع جنينة دارك ويداد ويلي اللي اختصاصها بستنا باش تحكينا على النباتات اللي نجموا ربيهم في ربيهم اي ربيهم نزرعوهم في الصيف كيفاش نعتنيوا بهم شو اسمهم النباتات انا هي اللي تحب الشمس اكثر انا هي اللي تحب الماء اقل وباش نتعرفوا على نبته جديده مش دارجه في تونس ولكن دخلت مؤخرا وبرشا طالبينها علاش خاطر وردتها مزيانه وقت اللي تشيح نوليو نشربوها شنية هي خليو تعرفوا عليها في جنين الدارك سينا برشا موزيكا نبدأوها تودفيت موسيقى

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
2: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
3: بوتي وسبور ديتي
2: صيف معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، ما زلت الموسيقى سمعنا لطيفة، وما زلت الأنغام في صيف معانا. الصيف ما هوش كان بحر وخرجات وسهريات وحفلات ومهرجانات، الصيف زادا تخمام، الصيف خدمة، فما الخدمة الموسمية اللي تخليك تتعامل على روحك، تتحمل مسؤولية، تعرف شنو معنى التواصل مع العبيد، خاطر ما هوش سهل حتى إذا كان خذيت سوم صغيرة نتاع فلوس تعرف كيفاش تتصرف فيها، وهذه مهم برشا بالنسبة ليكم. فرصة زايدة باش تعرف روحك شنو اللي باش تختار، شنو اللي تنجم تعمل، شنو اللي تنجم تختص، شنو اللي تنجم تقرأ. هذا الكل نحكي عليه ديما في خوض فرصتك ونتعرفوا على اختصاص جديد. خوض فرصتك سفير الاختصاص الجديد اليوم هو محمد ياسين الحجري، اختصاص دليل سياحي. فرحانة برشا اللي معانا اليوم باش يحكينا على الاختصاص نتاعو، يحكينا على تجربته، شنو اللي قراه وقت اللي يخدم، لقى نفس اللي قراه وإلا لا، المتعة وين؟ نحسها ممتعة برشا دليل سياحي، فما مسؤولية فيها صحيح، متعبة أيما كالتعب اللي فيه اوكي، في غرام، في برش حاجات مزيانه. محمد ياسين اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مدام سوا صباح النور، مرحبا بك ومرحبا جميع المشاهدين معنا.
0: يعيشك، مرحبا محمد ياسين، اللي انت اليوم ان شاء الله في طريقك الى الجم.
1: تبدأ في الخدمه البارح في اخر لحظه، وانا توك في كارتاج.
0: في كارتاج، والشارع نتاع كارتاج لا يقل عن جمال الجم، وكل أكيد. بلاصه في تونس مزيانه وعندها الخصوصيات نتاعها، فمش باش نعطلك برشا ونقول لك احكي لنا على كارتاج مسيش تو مره اخرى، ما هي تعطينا مشوارك كيفاش بدا بغرام، والا انت حبيت تختار الخدمه اللي فيها مستقبل، ربما تحكي على السياحه في تونس، كيفاش بدا؟
1: والله انا في باك اكونومي جيستيون، قريت في سيك سوسا، قريت اون اني، بعد نشرش الامور بالباهي، حكم انه بابا في الدومين معناها في التوريزم، بابا في اجونس دي فواياج، هو ان ما باسي لو كوراج باش ندخل معناها ونكون ان جيد توريستيك، ونعرف اللي بابا مش ينكادريني ومش يحطني معناها في كادر باهي وفي انفيرومون باهي يخليني انا اني مش تكون لي ان شاء الله اكسبيريونس باهيه ونعمل ان شاء الله يعني كارير باهيه في الدومين.
0: اي قديش مهم انه انسان يكون عنده شكون في نفس الميدان باش يدلو ينعتو يقولوا الباهي من الخايب في الميدان هذاك ويشجعوا، ما حسيتش روحك وحدك
1: جامد لفي. انا من اول نهار دخلت فيه الدومين ما حسيتش روحي وحدك، سواء في القرايه في السنتر نقرا فيه في اف ام تي كاركوان حمامات، سواء تويكا بيريود ستاج تويكا، من اللي شوفور اللي معاي، من اللي قيد اللي نخرج معاهم تويكا في ستاج، اي حتى اللي شيف ترانسبور اللي نخرج معاهم، الحمد لله بحكم انه بابا في الدومين ومعنا معروف بابا في الدومين، اي الناس الكل تحمد وتقدرني وتعاوني، واللي عنده معلومه يعاوني بها الحمد لله.
0: هو حتى اللي ما عندهمش شكون في الدومين يلقى الاحاطه في المراكز اللي تعرفت عليهم، ياسر يحكيوا على الإحاطة بالمتربسين، يحسوهم كيما ولادهم كيما اخواتهم الصغار، ينصحوهم يدلوهم يعاونوهم حتى في الاستاج.
1: اكيد جدا اكيد، انا اي دليل سياحي نخرج معاه مش كان انا، حتى زملائي في اجنسيات اخرين مع ادلاء سياحيين اخرين يعاونوهم ويأطروهم يعطيهم معلومه ويدخلوهم في الجو مع الفرساء مع الكليون، مع ناس سوادي زونغلوفون سوادي فرانكوفون، يحبوا هكا باش المتربص ياخذ فكره يشوف روحه هو معناها غدوه، كي ياخذ كارت سيكيداج نتاعو يعرف على شنو قادم، خاطر كي تقرا انت حاجه مش في الدومين معناها مش تلقى حاجه اخرى، اي مش كيما القرايه معناها تقرا معناها في طاوله ومع استاذك، كيما في معناها في خط الامر الواقع مع خرفاء مع دي نقول واحد اللي كوتور ناتيف مش كيف.
0: القراية ماهيش سهلة، ممتعة صحيحة ما ماهيش سهلة، معناها مش أي حد يقول أنا والله تونس نعرفها ودرت فيها وحوست فيها وصيفت ومشيت نجم نولي جيت توريستيك. في الواقع وقت اللي باش تقراو باش تقراو اللغات باش تقراو على تاريخ ربما المواقع الأثرية اللي في البلاد، فما قراية
1: أكيد جدا أكيد. أنا هو قلت لك أنا هو في الدومين ومستنى صغير وأنا معاه في أي رحلة في أي إكسبيرسون نمشي معاه، وقت اللي قريت اتأكدت اللي ما عنده حتى علاقة معنا بالمخويس بالشيء اللي خلينا نشوف فيه احنا من هو كتسمع وكرتاج او الجم او طروان. بالحق رانا في بلاد ما شاء الله عندي معنا لاتيني سيستم ميزي اسيلو فير معنا من شمالها الجنوب.
0: تقرأ تاريخ وجغرافيا ياسين؟
1: نقرأ تاريخ جغرافيا اركيولوجي مام فرنسي انجلي نحكو نقراو على معنا على الاستوار نتاع لي فرانكوفون مع نتاع لي فرونسي نقراو على الاستوار نتاع لي انجلي نقراو كل شيء هذا مام ايكونومي نقراو جيستيون.
0: ايه ولازم معلومتك تكون مؤكده حافظها بالكدا مطلع عليها بالكدا خاطر ما تنجمش تعدي معلومه لاجنبي غلط.
1: اكيد اكيد ومعاك في حفله 50 حريف ما تعرفش عليه الحريف من اول سؤال اللي يطلع في بالك باش يسالك سؤال وبرفوا تكون في حفلة يكون معاك ثلاثة جنسيات
0: اي
1: ساعات معناها ألمانية فرنسية إنجليزية معناها يلزم معناها أنت تكون معناها أبار أن أنت مغروم مثلا بالتاريخ والجغرافيا في تاريخ بلادك يلزم تكون أنت مغروم باللغات وطالع ديما طالع ديما أجور ديما أجور.
0: وفما دي ميساج توصلوهم على السياحة في بلادنا على جمال بلادنا حتى كي تمشيو لبلاصة من بعد باش تقولهم راه فما بلايص أخرين مزيانين كيف هكا وهكا وهكا.
1: أكيد جدا مثلا أنا حريفي يمشي معي تونس كرتاج نحكي له على الجنوب نحكي له على الصحراء نتاعنا نحكي له على الشمال الغربي نتاعنا نحكي له على الشواطئ نتاعنا نحكي له على برشا حاجات. وكيف مش نبقى نحكي له وانا ما شاء الله بلادنا نقعد انا العادية نحكي له ما كملش
0: كلش بر فيها مزيان مش باش ناخذ وقتك برشا وانت عندك خدمة ياسين. فقط اللي قيدوا توا سجلوا ويحبوا يعملوا دليل سياحي واللي يحبوا يبدلوا ربما توجيه نتاعهم ويعملوا دليل سياحي شنو تقول؟
1: انا واحد من الناس نشجعهم حاجة تشجع على الاخر انك تحكي على بلادك وهذا فخر لينا والسياحة في بلادنا راهي موجودة صحيح نقصت بارابول لزاني معناها لزاني معناها كاتربان كاتربان بيس
0: ترجع
1: ديما فما سياحة ونخدمه ما شاء الله وعنا السياحة جينا وخرفة يحبوا بلادنا ويحبونا ويحبوا التوانسة ويحبوا الكولتير متاعنا. شجع أي إنسان إنه يدخل الدومين هذا
0: خدمة ومتعة وثقافة وترفيه كلهم يجيوا مع بعضهم في الاختصاص هذا. نذكروا لمحمد ياسين الحجري في قريت في مركز كركوين هكا
1: في انستيتيو فورماسيون دون ليميتي دو توريزم دو كركوين حمامات
0: كركوين الحمامات وفما مراكز اخرى للسياحة والفندقة اكيد اطلعتوا عليهم واللي ما طلعش نجم يطلع عليهم. شكرا لك محمد ياسين الحجري ان شاء الله نهارك زين في كرتاج ورحلات اخرى موفقة في ربوع تونس المزيانه.

0: صوت الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة دكتور نبيل بن صالح يؤكدون الأرقام المتعلقة بظاهرة الإدمان على المواد المخدرة في تونس تتجه نحو الارتفاع خاصة في صفوف التلاميذ. وأكد بن صالح أن نسبة استهلاك القنب الهندية في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة من 1.5% إلى 7.9%، فيما ارتفع نسبة استهلاك الأقراص المخدرة لدى هذه الفئة من 7% إلى 14%. في إطار إحياء الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم بعد غد بمقره بالعاصمة ندوة فكرية تتناول موضوع قراءة في عقد الزواج في تونس ما بعد 2011، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والفاعلين في المجال التشريعي والحقوقي وممثلي مكونات المجتمع المدني. مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، محور لقائنا. جمع وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ووزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين فارسين الشاهين، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم. وفي أخبار العالم، اختتمت في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي وتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن دون تحقيق اختراق في المحادثات. من جهته انتقد الأمين العام لحزب الله المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية لوقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة، في حين اتهم رئيس الحكومة اللبنانية بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: شباب من تونس.
3: صيف معنا،
4: صيف معنا،
5: صيف معنا،
6: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
4: جوكم،
5: تصيفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
6: نصايح استيفال،
4: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي. صيف معنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
6: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في صيف معنا. باش نرجعوا للموسيقى اكيد، ولكن هي تقبل لدي ناخذ ورسات جديده خفيفه سهله، لوجيك ما تكلفش برشا اذا كان باش تعملها في الدار لعائلتك والا عندك لما صغيره. حكينا على السالي مع تريتور نجوى، تريتور مدام تبربي، اما اليوم باش نمشيو للحلو، بما انه من اول حصه قلت لكم اللي هي تعمل الحاجتين، تعمل الحلو وتعمل المالح، فاليوم قلنا نمشيو للحلو ونجربوا حاجه سهله نجمو نعملوها في الدار. هي قالت لنا سهله وقلنا بنينا، هذا اكيد سهله الى اي درجه، نعرفوا معاها الخطوات توا توا في فيميزون.
1: ميزون.
6: صباح الورد، نهارك زين مدام.
7: نور عايش،
6: نهارك اسعد الايام. كيما خدينا من عندك لي روسيت المره الاخرى نتاع الحاجات سالين نجمو نعملوهم في الدار، وكان الاسم يخوفنا هك شويه، بناضج تظهر لي ياسر صعيبه، طلعت سهله بالحق. الميلفوي زايده طلعت حاجه ماهيش مش صعيبه، اي مع لي زاستوس اللي نتبعوهم تاعك انت بالخطوه بالخطوه، واحد ينجم يعمل هو طاجين. راه الميلفوي اللي نحكيو عليه مش ميلفوي ناخذوا فيه من الباتيسري. اليوم باش نعملو كعك العنبر. انا كلمه كعك بركه تخوفني على خاطر الكعكه اصلا ما نعرفش نعملها مستويه هنا يعني.
7: ليه سهله برشا
6: باش نبداو من الاول، شنو نستحق؟
7: نستحق شو؟ انا باش نعطيك احكار وكل واحد يعمل كما يحب، اللي يحب يعمل نص رطل، يحب يعمل رطل
6: باش
7: رطل لوز، رطل لوز عليه 200 غرام سكر محور وكعبتين عظام.
6: رطل لوز عليه نصف رطل سكر،
7: 200
6: غرام سكر
7: وكعبتين عظام
6: وزوز عظام،
7: غيره بالطريقه الزمنيه القديمه مش كيما تاو عطر شيء عمره ما يجي خطره كيكه.
6: باه
7: باه تاخذ زوز ابيض عظمتين هذوكم تحي الاصفر على جنب، تاخذ الابيض
6: باه
7: تخلطه هو السكر المحور وتحط فيه قطرتين روح العنبر.
6: باه
7: باه باه بعد تحط اللوز نتاعك وتخلطها بيزيك.
6: اللوز يكون مرحي على الاخر، مرحي برشا،
7: اللوز ارطب، اللوز
6: ارطب.
7: بعد تلمهم بيزيك، تلمهم بالقدا كيف تلموا تاخذ الكعبوره، معناتها انا خاطر نفهم عيني ميزاني اما هي الكعبوره فيها تكون 17 غرام، اما بالعين تنجم تطيحها.
6: اي
7: تكعبر الكعبوره نتاعك وتاخذ ستيلو ستيلو وتنقبها تنقبها بالستيلو وتبدا تدور فيها في كف يديك بس وهي في ستيلو، دور فيها في كف يديك باش تحل شويه النقبه.
6: باه
7: باه بعد تكون عندك انت بول فيها السكر المحاور ترميها في السكر المحاور. ويكون عندك انت بلاتو فرشه فيها سكر محاور.
6: باه
7: تعكوشه فرشه فيه السكر المحاور.
6: ايه.
7: الكعبه اللي تحطها في السكر تغطاها تهزها وتحطها فوق السكر المحاور.
6: هكا تكون حضرت ولا تدخل الفور؟
7: لا مازالت
6: مازالت. باه
7: بعد كي تكمل انت تخدمها الخدمه ذي وترصفهم الكل، دخلها تسخن الكوشه بالقدا. دخلها الكوشه حكايه 5 دقائق، كي ترى الكعبه تدوب من بدات تشقق تجبد الثلاثه نتاعك.
6: باهي وقتها نعرفوا اللي لبست على ضمتها.
7: اي يلزم الكوشه تكون سخونه بالقدا، دخلها 5 دقائق وتخرج الثلاثه نتاعك.
6: من غير ما نستنى انه تحمار هكا ولا تاخذ لون،
7: ما لازمش تحمار.
6: اي طيب
7: دوب مرتاح تشقيقه خفيفه راهي ساي، معناتها 5 دقائق بالضبط وتخرج سخنت الكوشه اللي انت محضرتها.
6: اي
7: بعد خليها تبرد، تجبد الكعب نتاعك يا اما تحط عليها البودان تاع شويش الورده هذيك، والا تاخذ فستق بصفر العظمه تقسم الفستق على 2 تغطسها في اصفر العظمه وتحطها في الجناب الزوز مقابلين.
6: اي تلصق بصفر العظمه. اي
7: تلصق بصفر العظمه وكلوا صحه وبالشفاء.
6: يعيشك يعطيك الصحة، هذايا الزمن
7: ولاو يخدموا فيه بالقولك عطر شيء وطريقة غالطة على الاخر فيه.
6: اللي يخدموه اللي تخدم توا بالعطر شيء يجي كيما كعبر اللوز ما باش تبدل الشكل كهاو
7: زعما وكتحط فيه قطره روح كاع كرام اما يلزموا ابيض عاد ما يلزموش الكوشه هذا الاصلي الزمني
6: اي ما سينا فما برشا اللي يقولك ما يدخلش للكوشه هذوك ما يعملوا فيه كيما كعبر اللوز
7: لا ما يجي
6: بالضبط
7: ياسر غلط مش هذاك كعك العنبر نتاعنا
6: اي هكا اللي ما عندها اللوز وسكر وشويه عطر شيا وباش تعملها كعكه وتحطها في سكر المحاور هذاك ماهوش كعك عنبر
7: ماهوش كعك العنبر جمله وتحطه في حك هذاك تكمل تخليه في حكته وقت اللي تحب تاكل بعد شهر بعد شهرين تحل حكتك باش بتاكل
6: اي اي يصبر معناها
7: يصبر اي وكل السكر هذاك باش ما تضيعوش يتكمل به اللي فرشته في البلاتو تغارب له وتحطه في حكة تحقه المرة أخرى كي تحط تعاود تخدم به مع أي حاجة أخرى يخدم له كل شيء
6: باهي برشا باهي برشا حويجة نجمو نعملوها خفيفة تعمل في الدار سهلة معناها متاع كونتيتي صغيرة تنجم تعملها في الفور نتاع الدار ما تستحقش برشا إلا إنك تعملها مرة اثنين
7: غرام لوز مش بشرط يرتال حتى 200 غرام لوز
6: هذه الحق نعملها كان في كان لعائلتي انا ما نجمش نمدها للضيف خاطر ما نتصورش كان باش تجيني مرتوبه الكعبه
7: هي بصراحه لا تجيك مرتوبه انا قلت لك الكعبه كعبوره تنقبها بالستيلو في الوسط وتبدا تدور بيديك ما تحطها في كاسيدك وتبدا تدور فيها في الستيلو لا سهله شيء ما فيها
6: كعبه اثنين لما الا ما تجي مرتوبه
7: لا تجي مرتوبه كنت عينك ميزانك في قصه الكعبوره عينك ميزانك حتى كان جات كعبه صغيره ولا كبيره هكا حط لك برمه بعضهم صغار مع بعض
6: اي والله وحدي يستحايل مالش يعمل لهم ناكلهم وحدي هذايا كعك العنبر بالنسبه لليوم بدينا بالحاجات الساهلين زعما يجي نهار نخلطوا البقلاوه ولا
7: لا نقدوا البقلاوه ساهله شيء ما فيها يجي نهار نخلطوها
6: زعما حلين الورقه هذاك الكل زعما يجي ساهل
7: صدقني اسهل حاجه نقدها انا هي البقلاوه
6: انتي هذاك انتي
7: لا تو نعطيهم طريقه اعطيني شويه وقت بركه خاطر عندي شويه شهر
6: اي
7: بعد نعطيهم طريقه سهله يقعدوا يطيبوا ويرحموا على الوالدين شيء ما فيه
6: اي نبداو بالسهل حتى اللي نخلطوا له على خاطر ديما
7: نخلطوا لها ونخلطوا برشا حاجات
6: وقت اللي نحكيوا على الحلو ديما نقول لك ليه عاده مش بقلاوه مش باش نخلط للبقلاوه
7: لا شيء ما فيها البقلاوه
6: تظهر صعيبه
7: ما هي سهله
6: اي الورقه نتاعها البات نتاعها كيفاش وقتاش ترتاح كيفاش تتحل وكل باهي مالا نستناو من عندك ان شاء الله في الحصص المقبله
7: نستناها تو اللي باش يسمعوها يقعدوا باش يرحموا على الوالدين برك سهل على الاخر فما اسيس نعطيهم يتبعوها تنشحنهم 1000%
6: هيا باهي خاطر ديما عندنا مشكله مع الورقه عندنا مشكله مع البونته زاده اللي تجيه عاقده برشا واللي تجي خفيفه
7: لا لا البونته لازم تكون عاقده اما تو نعطيهم اسيس البونتا تجيهم
6: باهيه باهي يعطيك الصحه مدام تريتور مدام تبربي شكرا ليك على الغوسيت هذيا انا اليوم بالحق تعرفت على غوسيت الكعك كعك العنبر الزمنيه القديمه اللي فيها العظم واللي تدخل الكوشه بالمجد انا مش في بالي اللي هو لوز وسكر ومن بعد الزينه هي اللي تتبدل الموتيفات والكل فهاك تنبعوا بشوي بشوية كما قالت المدام نجوى وإن شاء الله هتجيكم بيها ديما بديو بكونتيتي صغيرة في الدار ومن بعد كتوليو برو هكيت نجمو تعملوها تقدموها لضيف

الليله هذه اللي باش نحكيوا عليها توا ليله العمر، يقولوا لها مع انه فما برشا ليالي في العمر مزيانه، ما ديما ليله الزفاف هذيك يسميوها ليله العمر، الليله اللي تلبس فيها العروسه كيما تحب، تمكيج كيما تحب، وزيدة حاجه مهمه برشا انها تعمل الساله نتاعها والا البلاصه اللي باش تعرس فيها تعملها كيما هي يظهر لها. هذيك علاش عام مع بعد عام الديكوراسيون ولات حاجه مهمه برشا، وتمشي وتزيد اهميه وتمشي وتتطور زيدة ويزيد فيها الابداع، وهذا اللي باش نحكيو فيه توا في بدو بتمام.

0: وصغيرة نتذكر كانت عندنا عروسات ياسر مزيانة وكانت بسيطة، معناها كان فما زربية هكا كالخفيفة بكل يبدي فيها غزالة ولا تبدو محليها يعلقوها على الحيط. زربية ذيك بحذيها كي الورد البلاستيك، اللي عنده ورد بلاستيك ولا نخلة بلاستيك الله الله، واللي ما عندوش حتى النخلة ذيك السعف يزينوا بيه. وكان يتعدى العرس محليه، خاطر العرس باللمة المزيانة بالأصحاب والأحباب والعائلة والأهل والأقارب والفرحة هي الكل. عام بعد عام وليت ديكوراسيون كما قلت حاجه مهمه برشا، وتطور الورد هذاك باش يولي ورود وتدخل تلقاها مدينه ورود. والسهيل زاده على العرسين وعائله العروس والعروسه، وقت اللي يمشي لنفس الشركه نفس البلاصه يلقى فيها الكراسي والطواول والماعون والديكوراسيون، الدنيا الكل ينجم يلقاها. والفرق بين شركه واخرى، بين مكان تمشي له واخر، انه يطوروا ربما يزيدوا حاجات انت تستحقهم كعائله عروسه ولا العروس وتلقاها غاديك والا ما تلقاهاش. اللي باش يدخل معنا توا سي مروان انصايري في بدو بتمام باش يحكي لنا على الشركه نتاعهم، على الخدمه اللي قاعده تتخدم، شنو اللي يعملوا بالضبط، شنو اللي حضروه بالضبط، وباش يحكي لنا على التوندونس 2026 الصيف هذايا، شنو اللي طالع ودارج اكثر في عالم تنظيم الحفلات، حفلات الاعراس خاصه. مرحبا بك مروان.
1: عصيمة مرحبا بك عصيمة، أهلا بك.
0: أهلا وسهلا مروان، خدينك صباح ما أنه في الليل تخدم وتكون حريص أنت وكامل الفريق أنه تكونوا موجودين زادة في الحفلات هكا ولا؟
1: أي مرحبا بك. أول حاجة نشكر الإذاعة الوطنية على الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا بك،
1: شرفني نكون اليوم معكم. أنا مروان صاري، صاحب شركة صاري إيفانت، مختصة في تنظيم الحفلات والأعراس والمناسبات.
0: صحيح، هذه اللي قاعدين نشوفوا فيه، وقت اللي واحد يدخل للباج نتاعكم يشوف ما يشوفش عرس يشبه الخوه، ما يشوفش حفلة تشبه الأختها، ديما فما حاجة جديدة،
1: ديما حاجة جديدة، ديما نركزوا للتوندونس السنة، ديما كل يوم تشوف حاجة جديدة مع نصيري بانت، كل يوم تشوف حاجة جديدة.
0: معناها حتى وقت اللي العروسة تختار تصديرها هي بيدها اللي عرست بها قبلها عروسة أخرى، أما فما تبديل في الديكور في الألوان، تدخلوا حاجات جديدة
1: ديما جديد، ديما حاجات جديدة، ديما توندونس ديما جديد، معناتها نبدلوا ديكور جديد كل عام ونتطوروا نحن، فهمت؟
0: به اللي تجيكم مثلا عروسة تقول لك نحب حاجة في القديم، حاجة في الكويفر نحاس يمشي معاه الأحمر، نحب
1: نحاس
0: موجود هذا
1: موجود في العربي تراديسيونيل، قنادير عربي، التابي غوز، ما تفهمتني، كل حاجة ما الموجود ما تستيل عربي هو الخارج اثنين برشا ما
0: به استيل عربي نجمو نستعملوه في الحنة في الوطية،
1: الحنة في الوطية في الديكوراسيون في الدار، زيدا استيل عربي اللي يمشي معناتها الأكثرية في الدار خير برشا معناتها.
0: أي
1: وفي سال دو فيت معناتها في اسباس اون بلانير ولا سال دو فيت معناتها مسكرة معناتها.
0: به بالنسبة هذيك اللي ما يموتش نقولوا احنا الكويفر والجولد زيدا الدوري، معناها هذوما
1: دوريه ذيك ديما خارج ياسر يقعد القدام،
0: اي الملك
1: هو السيل هذي قديم برشا ورجع معناتها رجع بدا يرجع من قبل، فهمت؟
0: باهي اللي شفناه سيف السنه لون مثلا انا ما كانش يخطر على بالي اللي ينجموا يستعملوه في ديكور نتاع عرس، اما شفت ديكور ياسر مزيان اللي هو لي كولور باستيل، البلو البلو سييل،
1: البلو البلو البلو البلو بلون يمشي على في دمير على البحر معناتها، فهمت؟
0: معناها اي حتى تصور اللي شفتهم سيتي على البحر جي ياسر مزيانه خاطر تمشي مع البحر،
1: يمشي مع البحر، فهمت؟ كل خدمتنا نحن نصيري ايفانت كل اسباس وشنو الديكور اللي يمشي معاه، فهمت؟
0: أيه.
1: الكليون هو يجي ما مش هو مش عارف شنو باش يخدم بالضبط، انا نعطيه الفكره وننظمه كل شيء معناتها من ا جوسكا زيد معناتها كل شيء.
0: معناها لازمنا نقولوا لهنا للناس اللي قادمين على العروسات ان شاء الله ربي يفرحهم الكل اللي راهو فما حاجه عندك فكره في مخك اما لازمك تمشي للمختص باش اي باش تعطيه انت
1: السباس ننظم لك كل شيء ننظموا كل شيء نحن ونوري له كل شيء
0: معناها الديكور عنده علاقه بالسباس وين بالضبط مسكر ولا محلول على البحر على البيسين زاده تتبدل
1: شنو يمشي كل حاجه و كل سباس وستيل نتاع الديكور كيفاش يمشي معاه بالضبط
0: عدد المدعوين زاد عنده دخل
1: الانفيتي عنده دخل فهمتني
0: مش كيما 100 مش كيما 300
1: اي صحيت اي
0: باش ارجع لي للازرق والابيض فيش نلقاهم نلقاهم في التصديره في الديكور اللي ورا التصديره
1: ديكور في التصديره في البوديوم في اللونتري ديكور الديكوراسيون تاع بيستين في الورد الازرق زاده كيف كيف الدخله لونتري البوديوم ديكوراسيون دو تابل زاده كيف كيف الورد الازرق هو التوندونس السنه برشا حمتلو برشا فهمت
0: بي معناها التيم يمشي ازرق وابيض كهو
1: اي في الفيديو مي يمشي ازرق وابيض يمشي بلون يمشي الورد على الروزي في الفيولي معناتها انواع موجوده
0: ايش ايش اللي النجم ندخل مثلا لون على الازرق معناتها الفيولي هو يمشي شوي مع الازرق النجم كي نكسر به شوي الالوان
1: نجم تكسر به معناتها شوي الوان معناتها فهمتني وما ريت لكل اسباس وشنو هو الديكور اللي يمشي معاه فهمت
0: باهي باش نمشي عرس مثلا في قاعة أفراح باش نكريها سقف وقاع
1: سقف وقاع
0: اي شنو شنو تنجم تعمل لي فيها
1: لي صالون لي شيز ديكوراسيون دو تابل لونتري لي بوديوم كل شيء
0: ديكوراسيون دو تابل شنو تابل نتاع الانفيتي اي عليها
1: لي تابل رون لي تابل رون لي شانديليت فوق التواول لي شيز لي صالونات كيف كيف معناتها كل شيء معناتها الصاله تتبنى نبدلوها جمله نحن
0: انت ورغبه الحريف لهنا ولا انت وشنو الرؤيه نتاعك؟
1: انا ورغبه الحريف وين نعطيه الفكره والامكانيات نتاعو وشنو يحب بالضبط نخدمو لك هو شنو اللي يحب معناتها نعطيه الفكره نعملو بلون ا بلون بي بلون سي سويفون معناتها وهو الامكانيات نتاعو
0: باش اذا كان سقف فقاعة كما قلت لك الساله تنجم تعمل فيها ديكوراسيون تجيب فيها الكراسي الطويول زينه الطويول كيف كيف لي شانديل
1: لي شانديل ديكوراسيون لونتري البوديوم فهمتني كل شيء معناتها فهمتني
0: الضوء عليكم
1: الاضاءه زاده كيف كيف كل شيء
0: التابييت عليكم
1: اي التابييت علينا بالطبيعه
0: باهي التابييت عليكم ضايع نحب نلقى لك حاجه باش نعجزك هكا يا اخي طلع كل شيء عندكم حتى الضوء عندكم باهي يا سيدي نحب نعملها انا عندي اسباس في داري ماهوش جنينه ونحب جو جنينه اجيب لي انت تابي غازون
1: نجيب لك تابي غازون نجيب لك الديكوراسيون تاع الجنينه الجرده كل شيء
0: معناها هي تكون بطحه كيما نقول انا بطحه تردها لي انت جنينه
1: انا نردها لك جنينه بطحه تردها لك انا جنينه ولا ما تتبدل كل شيء ما تولي سال دو فيت
0: حتى البطحه تولي السطح فوق السطح
1: فوق السطح يولي سال دو
0: فيت لا مفر لا مفر مع مروان سايري لا مفر كلهم يوليو سال دو فيت دونك نذكروا بالالوان اكثر حاجه دارجه هي الازرق والابيض
1: الازرق والابيض وفما الورد
0: بلون اذا كان عندك انت رغبه في انك تبدل اللون فباش تلقى كل شيء
1: نلقى كل شيء موجود كل شيء عم
0: معناها مش محصور في الموضه نتاع السنه نحب الاحمر تام احمر باش تلقى لي
1: كل كل اليوم شنو

0: كل شيء موجود. اللي يحب يتبع تندانس يتبع موث 2026، واللي ما يحبش وعنده ذوق وعنده لون في مخه يحب يخدم به، يكفي انه يقول نحب البرتقالي يا سيدي، تلقى الدنيا كلها مزينة بالبرتقالي، وتلقى السومون في الورد ويمشي ياسر اللون هذايا. نعطيت وكيكة تاخذ اكزامبل، يمشي برشا مع الكويفر مع الدوري، تنجموا تنسقوا هكا وهكا. المهم اي اسباس مهما كان في اي بلاصه ينجم يولي قاعة افراح.
1: في كامل نخدموا نحن في كامل التراب الجمهورية.
0: فوالا.
1: نصاري ايفانس تنظيم الحفلات المناسبات معناتها.
0: اي معناها يشوف في واحد يدخل على الباج فيسبوك يلقى تصاور، يلقى الفيديوهات، يلقى كيفاش يكونتاكتيكم، يتصل بكم.
1: موجود.
0: هكا هاو انتم افرحوا وخليوا الباقي علينا. هكا. شكرا لك مروان نصايري، يعطيك الصحة، عندنا برشا أفكار هكا نسهلوا برشا على العباد. سي فغي اللي لازمها بيجي، معناها لازم واحد يخلي بيجي نتاعو وقت اللي يبدا يقسم في فلوس العرس يخلي للديكور، أما بعد ما تحملش هم كما نقولوا احنا. الله يوريكم انك منين باش نجيب نكري الكراسي، منين باش نجيب الطواول، منين باش نجيب الورد والديكوراسيون وغيره. راهو نجموا من A جوسكا زيد ينجموا يحضروكم العرس نتاعكم، وشواء بيان سور موجود، وخاصة فما أخصائيين اللي يقول لك كيفاش تنسق هذا مع هذا، وإلا هذا راهو ما يجيش، إجا نبدل لك البلان بي هكا يطلع أزين. ربي زين اللي ليكم الكل وأيامكم الكل، وإن شاء الله فرحة دايمة، وألف مبروك للي باش يتزوجوا اليوم وغدوة ومن هنا لآخر صيف. نسمعوا كانت زغريت في كل دار.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
4: في دون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت الجارية. وأوضحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس في بلاغ لها أن مطالب إعادة الإدماج تواجه عن طريق البريد إلى مقر الكلية شارع 9 أفريل تونس مع وجوب التنصيص على الاسم واللقب وعبارة إعادة إدماج على الظرف البريدي. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة تدعو السلطات إلى التدخل الفوري للتحقق من أوضاع الأطفال القُصّر فاقدي سند الذين يوجدون في وضعيات هشجة ويبيتون على الأرصفة، معتبرة أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة والذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية بالجهة. الاتحاد العربي للسلامة المرورية يعلن عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة العاصمة العربية للسلامة المرورية 2026 وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 أوت إلى 9 من سبتمبر المقبل. وتندرج الجائزة في إطار دعم الجهود العربية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية وتعزيز التنافس الإيجابي بين مختلف العواصم والمدن والمحافظات والولايات العربية من خلال تكريم الجهات التي حققت إنجازات متميزة في هذا المجال. ومن أخبار العالم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق الذي يتم التركيز عليه حاليا يتعلق بمضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة، مضيفا أن هناك نفطا يمر عبره حاليا ما يعني أنه مفتوح. ويؤكد تزامنا مع ذلك التوجه لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
8: عدل موجتك.
6: تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
9: في عمرنا هذا ولا نفكر في CNSS.
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسن وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دونلو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
2: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: نسمع في الغنية ونحب نركز لا لا لا ولا وهو هو يا اي لي ثبت دل روحك ما حبش ثبت دل روحه. دونك نسمع مرة اخرى الغنية هذه كمالتها وليد ريفي. تحية لكم مستمعينا، هذه اجواءنا في صيف معنا، وصلنا للجزء الاخير، نصف نهار غربة وجنين الدارك.
1: جنينة دارك،
0: وفي جنينة دارك ترافقنا وداد ويلي واختصاصها بستنا، كل مرة نتعرفوا معاها على حاجة جديدة. واليوم حبينا نحكيه وعلى النباتات اللي تتربى، اللي وشي ده صحيح، أنا في تتربى، اخترى تتربى مدام نسقيها ونتلهى بيها وننظفها ونحيلها الأوراق الزايدة وكل، فاسمها نربي فيها مش زرعتها بركة، اللي يستحملوا ربما سخانة أكثر، اللي ما يستحقوش برشا ما. مرحبا بك وداد، أهلا وسهلا.
2: السلام السلام،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك وداد. مش أول مرة معانا، ولكن الموضوع ديما يتجدد يتبدل، والبستنا عالم هو وحده، معناتها ماهوش سهل أنه واحد يجيب أي بلانت يحطها في فاز في بو وشوية تراب ويسقي وكهو، لازم يكون عنده عليها معلومات.
2: لازم هي علم، لازم تكون عارف كل شيء قبل ما تزرع.
0: انتم شنو تقراو وداد، شنو قريتوا في الاختصاص نتاعكم؟
2: نقراو بس انا تشمل كل شيء، نحن في البس انا نقراو اربر فرويتير، نقراو جارديناج، حتى بروديكسيون انيمال نقراو نحن، اما الباز اوكتيكولتور يعني.
0: اي معني تقراو الباز هذيك، من بعد زادت تختص وكل واحد يختص في حاجه في مجال معين.
2: نحن نقرأ كل شيء وبعد كل واحد فيش يحب يكمل
0: يكمل فلا. اي على خاطر كنت معنا سمية عاملة برودكسيون انيمال وتعرفنا على مختلف الاختصاصات. به نرجع للنباتات متاعنا، وشنو تنجم تقول لنا عن النباتات اللي الواحد مازال جديد في الدومين، مازال يحب يزين داره، يحب الخضار في الدار، يحب لي بلانت يكونوا موجودين، وفي الصيف يصعب شوية اختيار النباتات الملائمة
2: مع الشانجمون كليماتيك والكل. لازم
0: وحدي للأسف الصوت مش واضح بالقدي وداد، كان تعمل دورة كي تقرب للشباك باش نجمو نسمعوكم مليح.
2: سافا توا قلت لك توا مع الشانجمون كليماتيك والكل لازم واحد يعرف شنو يزرع
0: بالضبط
2: مع قصان الماء والكل. عنا برشا نباتات نجمو نزرعوهم في الجنينة والكل،
0: مثلا
2: كيما لا فيونت، كيما غومارين الكليل،
0: اي
2: كيما الكاكتوس. هذوك الكاكتوس عندنا برشا انواع، والاخرانيه مثلا كيما فرويد دراغون فروت اللي دخلت الاخرانيه تونس ما عندهاش برشا.
0: اي هذه نجمو زيد نزرعوها، معناتها مش
2: بالطبيعه تزرع نوع من انواع الكاكتوس وما تطلبش برشا ماء.
0: بيه برشا، ما واحد يشوفها كان في الفيديوهات هذي ما نجمش يقرب له، هو حتى كي تتلقى ما تتلقاش في البلايس الكل، وكونسومها غالي الحقيقة. هي نزرعها هي فكرة
2: هي تمشي، هي صفا معناتها ما تحبش برشا ما جيت ما تحبش تزرعها يعني في بلاصة ما تكونش فخونة برشا يعني ما تضربش فيها السمش طول.
0: بيه هو فما برشا نباتات
2: في الجنين، فما جدا كودير تخلخر ما عندوش برشا زادة تونس وطول لنا ولينا نسمعوا به برشا.
0: شو اسمه عاود لي؟
2: كروكودي.
0: تمسيح معناه؟
2: لا الكروكودي نعرفش بالعربي شنو
0: الكركدي.
2: كركدي صحيح،
0: كركدي اللي وقت اللي تشيح الزهره نتاعو يولي يتغلى ويتشرب، يشربوا فيه عصير، يشربوا فيه تيزان،
2: صاروا فيه حتى في لي برودوي كوزميتيك وكل.
0: اي هذه من نباتات الدارجه برشا، ويحكيوا عليها برشا، يحكيوا على فوائدها برشا، ما كنتش نعرف اللي نجموا نزرعوها.
2: ملي تزرع هي فصيل على الاخر، وزيد ما تحبش الماء وتقاوم
0: السقعه. ايه هذا المطلوب، حاجه ما تحبش برشا ماء
2: صحيح برشا ماء وتمشي في السخانة عادي، وتمشي حتى في الليسول نتاع تونس الكل معناتها
0: في الليسول الكل معناها. هو فما انواع نتاع تربه، فما الرمليه، فما التراب الاحمر، فما
2: الجيل، فما الليمون، فما السابل.
0: في هذوما الكل نجم نزرعها. باه في الدار نجم نزرعها.
2: ونحن السوق اللي في تونس الكل بريسك في السيت والسيت فيغيساك.
0: باهي نجم نزرعها معناها في الدار. اذا كان جنينتي صغيره نجم نزرعها ولا هي تحب سباس كبير؟
2: لا تمشي حتى في جنينه صغيره، انت ما تبش تزرع على قد جنينتك يعني، فهمتني؟
0: اي
2: تمشي في جنينه صغيره تزرع على قد جنينتك يعني.
0: باهي معناها حتى اذا كان الماء متوفر وانا نسيت باش نسقيها ما ماهيش ما النباتات اللي باش تموت فيه.
2: تتحمل. لا لا تتحمل السخانه تتحمل عطش عادي يعني.
0: والزهرة نتاعها مزيانة؟
2: مزيانة وكي تشيح تنجم تعمل بها برشا حاجات.
0: باهي معناتها واحد حتى يزين بها دارو وقت اللي تشيح ينجم يستهلكها معناها كمشروب، يشربوا فيها مشروب دافئ كيما التيزانة، يشربوا يعملوا فيها جو، يخلطوا فيها برشا حاجات شفناهم يخلطوها مع الاناناس.
2: حتى ولا تمشي تو في البرودوي كوسميتيك وكل.
0: باهي احنا خلينا في اللي نشربوه بركة كوسميتيك تم بعد باب اخر ويتحل. نرجع للي اللي كاكتوس بخلاف للويفيرا اللي نعرفوا اللي تتزرع وبرشا زرعينها في الدار ويمكن حتى زرعينها من بكري ومش عارفين الفوائد نتاعها، فيه انواع؟
2: فما الكاكتوس هذيك الهندي اللي جيبنا الهندي عادي غلا.
0: اي
2: فما الويفيرا، فما دراجون فروت،
0: هذوما كل كاكتوسات نجمون.
2: هذوما كل تبعين الكاكتوس.
0: باهي هذوما زاده في ما يحبوش برشا ماء.
2: ما يحبوش برشا ماء، كاكتوس تتحمل العطش.
0: باهي والتربه
2: تمشي في بريسك في الليسول الكل.
0: باهي هذوما ما يستحقوش يسحقوا سماد والا لا؟ الاسمده معناها
2: مش برشا، مثلا كان انت نتاع
0: الجنينه
2: عادي حتى تحط لي ديشي نتاع تاع الخضرة متاعك، تقشر الخضرة والكل.
0: اي
2: حتى هذاك يتسمى معناتها كومبوست تحطه للكاكتوس اللي عندك في الدار.
0: معناها مش لازم نصرف برشا ونمشي لجراند سيرفاس نشري كشكاير نتاع الاسمدة.
2: مادام انت نتاع الجنينة ما تتحقش انك تصرف.
0: باهي على خاطر فما انواع نتاع نباتات يحب لهم تراب معين كي تشري في شكاير هذاك.
2: هذا الكاكتوس الحقيقه مش ما تفرضش ياسر يعني،
0: ما متواضعه الكاكتوس
2: بالضبط.
0: متواضعه مسكينه تقول لك لا نحب برشا ماء، اي تراب النجم ننبت فيه، تحب تنساني ما تسقينيش ما يسالش، وفي المقابل انا نزين لك دارك وتنجم تستغلني سواء في اللوي فيرا، نعرفوا الجيل نتاعو عنده برشا فوائد، سواء الهندي وما ندراك ليه الهندي يحب له بلاصة كبيرة الحقيقة، إذا كان باش تزرعوا في بورة وللزينة فقط.
2: للزينة لا لا يا أخي، مثلا كنت كي باش تزرعها في الجنينة باش تجيب لك كعبة ولا اثنين غلة مش خسارة، فهمتني؟ أنت مش باش تزرع بارتيت كاملة.
0: باهي وهذوما كما قلنا موجودين في تونس، نجم ناخذهم من أي بيبينيير.
2: أي بالطبيعة من أي بلاصة تنجم تاخذ.
0: باش هذو هكا اليوم تعرفنا مال على النباتات اللي نجمو نزرعوهم ما يستحقوش برشا ماء، مقاومين للعطش ونجمو يمتوا في اي نوع من انواع التربه، وهذا مهم بالنسبه للي ديبيتون معناها اللي مازالوا داخلين في عالم البستنه، عندهم جينه صغيره يحبوا يعملوا عليها كيف يحبوا يزرعوا فيها نباتات. هذو ما اخر سؤال وداد يجيو في بو الا لا ولا لازمهم جنين؟
2: هو ماذا بيك تزرع في جنينة يعني، ما كان عندكش حتى في بو يمشيو.
0: نجم ناخذ بو كبير
2: شويه يعني.
0: اي بو كبير شويه ونرجع نذكروا اللي وقت اللي تسقي لازم ديما الصباح بكري ولا العشيه مخر ولا في اي وقت اذا كان النبته في الدار؟
2: لا ماذا بيك انت تسقي الصباح بكري ولا العشيه مخر؟
0: باهي
2: وقتها كما قلنا المره الفاتت.
0: باهي
2: في وقت الشمس وقتها.
0: باش التراب ما يشيحش
2: يشد
0: الميديتي. يعطيك الصحة وداد ويلي، شكرا ليك، موضوع جديد ان شاء الله الاسبوع المقبل ونصائح جديدة مع جينا دارك. نصل لي ختم حصتنا، خليكم مع الموسيقى حتى النصف النهار. شكرا لكل الضيوف اللي اثوا مختلف فقرات حصتنا اليوم، شكرا لكامل الفريق، نتلقى على خير.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم تكون عندنا متابعه لمختلف التظاهرات ومتابعه لابرز الاحداث على الساحه الوطنيه. نحكيه في تونس اليوم على استعدادات المركز الفني للصناعات الميكانيكيه لاحتضان اكبر موعد افريقي مخصص لقطاع الغيار الميكانيكيه والمعدات والخدمات الصناعيه، واللي باش يكون نهار 17 نوفمبر القادم، وبطبيعه الحال باش يكون تحت اشراف وزاره الصناعه والمناجم والطاقه. نحكيه على البرنامج نتاع التظاهره هذه، اهميتها خاصه عند المهنيين والصناعيين. يكونوا حاضرين معنا مجموعه من الضيوف، نفهموا معاهم اكثر الاهداف من التظاهره هذه واهميتها خاصه في تعزيز التعاون الصناعي بين تونس والشركاء نتاعها، سواء كان من الجانب الاوروبي والا حتى على المستوى الافريقي. خليني نقدم قبل هذا تحيات فريق البرنامج: خليل سولا، محمد عزيز شلبي في الاخراج الرقمي، علي بلطي في الهندسه التقنيه بالاستوديو الخارجي، وليد ريفي في الاستوديوات المركزيه، بدران عرفاوي في الاعداد، ومعز العويني في التقديم. اولى الاغاني نبداوها معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم من اختيار اكيد زميلنا وليد ريفي.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نحكيوا على استعدادات المركز التقني للصناعات الميكانيكية لاحتضان أكبر موعد إفريقي مخصص لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. نحكيوا بأكثر تفاصيل على المركز وعلى التظاهرة هذه أكيد مع مدام أمينة الغرياني المسؤولة عن الاتصال والتكوين بالمركز. مدام أمينة أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
4: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف المستمعين، مرحبا بكم بالمقر 60 في البرنامج الشهري.
3: شكرا لكم أنتم الحقيقة لحسن الاستقبال وتوفير كيف الظروف لتأمين هذا اللقاء. مدام أمينة، في البداية خلينا ناخذ فكرة على المركز هذا، شنو هو ممكن الاختصاصات اللي نجم نلقاها موجودة في المركز، وأيضا شنو المهام نتاعو بصفة عامة؟
4: بصفة عامة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية سيتيم هو مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، هو شريك ومستشار التقني المؤسسات الصناعية والتونسية ذي بامتياز. معناها دونك المركز في معناها تلخيص وجيز خاطر سينو نقعدوا نحكيوا الغدو عليه، يضم المركز 8 أقطاب كفاءة تشمل الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والميترولوجي معناها والطاقة ودعم المؤسسات، وعنا كيف التكوين الصناعيين والخبرة والتقييم التقني البروتوتيباج النمذجة في معناها في مجال الميكاترونيك. أحدث المركز هذا سنة 1982، عنا 44 سنة من الديكسبرتيز، معني 44 سنة تعدوا في تطوير النسيج الصناعي التونسي. يضم المركز أكثر من 120 إطار، إضافة إلى إدارتين جهويتين بكل من سوسة وصفاقس، باش نسهلوا معناها باش نجموا نخدموا على كامل تراب الجمهورية ونسهلوا للصناعيين التواصل مع المركز التقني. يوفر المركز 18 مخبرا للاختبارات والمراقبة من بين عدة مخابر معتمدة أكريديتي، فيها خدمات والاختبارات والتحاليل والاستشارة، ومعناها كل ما سيت ان سوبور بور سوبور اي ابوي بور لي بي ام اي. وكيف كما يضع المركز على ذمة المؤسسات منصة للموارد التكنولوجية سي ار تي سوس، هذيا سنتر دو ريسورس تكنولوجيك مخصص للنمذجة الأولية الميكانيكية والإلكترونيكية معناها دو بلاتفورم إلكترونيك و ميكانيك. دونك هذا هو المركز.
3: واضح واضح مدام أمينة، احنا توا كنا حاضرين معاكم الحقيقة في الورشات اللي عملتوها وكانت في سوسة، والورشات هذه أكيد متواصلة مع مختلف المهنيين والصناعيين في إطار استعداد للدورة 10 للصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية واللي باش يكون نهار 17 نوفمبر القادم. أكيد برشا خدمة قاعدين تحضروا فيها للمؤتمر هذايا، دونك شنو هو البرمجة اللي محاضرينها للمؤتمر وشنو هو أهمية هذا المؤتمر لفائدة الصناعيين والمهنيين مدام؟
4: هو ماهوش مؤتمر، هو صالون دولي صباحي. صالون دولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية، سابري صالون انترناسيونال دو لا بيس دو روشونج دي زيكيبمون اي دي سيرفيس اندستريال. دونك هذايا باش موعد صناعي كبير باش تحتضنه تونس من 17 الى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، واللي نظموا المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بشراكة مع شركة المعارض الدولية بتونس اللي هو الكرم كيف كيف. دونك هذه سابري الابريفياسيون تاعو سابري، مش مجرد معرض، هو فضاء يجمع كل الفاعلين في قطاع الصناعي، معناها المؤسسات الصناعية، المصنعين، المزودي تكنولوجيا، الباحثين، الجامعات، المؤسسات الناشئة، المستثمرين، الخبراء من تونس ومن الخارج. معناها هذي السيبل متاعنا الكل، وهذي المعرض باش يحتضنوا بإذن الله في الدورة 10 هذي. هي هامة جدا لأنها تمثل انطلاقة جديدة للسالون، معناها بهدف ترخيص مكانة تونس كما تو ان هوب معناها بور لاندستري بالنسبة لأوروب والأفريك. هي باش تكون جسر للتعاون بين أوروبا وأفريقيا في مجالات الصناعة الصناعية، تصنيع قطع الغيار، التكنولوجيا الحديثة، التحول الصناعي والتحول حتى البيئي والإيكولوجي معناها. دونك

0: عملية ثانية بالنسبة تو سكي اندستري 4.0، فما قرية الانتقال الطاقي والبيئي ترانزيسيون ايكولوجيك واللي هو موضوع الساعة، قرية الحلول التكنولوجية لإنتاج وتصنيع قطاع الغيار لي سوليسيون تكنولوجيك، قرية الهندسة والقياس والمراقبة الصناعية تو سكي ميترولوجي انجينيري، قرية الصناعات الثقيلة اللي تهم المناجم والاسمنت والنفط، وقرية التنقل الصناعي اللي هي في الترانزيسيون ايكولوجيك انرجيتيك.
1: واضح. مدام امينه بلي خلنا ممكن انا نحب نتفاعل في النقاط ذكرتهم انت توا المتعلقين بالانتقال الطاقي، هو ايضا الاعتماد على الرقم دونك مهم جدا انا نحكيه والايامات على مستوى التطور الرقمي واعتماده في المجال الصناعي ككل، وخاصه وقت اللي نحكيه على الذكاء الاصطناعي من خلال المؤتمر هذا، كيفاش نجم نوظف الذكاء الاصطناعي على مستويات متعدده بما تخدم المصلحه نتاع الصناعيين والمهنيين؟ ما نعرفش امينه ما عرفش كان فهمتني ولا
0: فهمتك. انا فهمتك، اما هو راهو صالون مش مؤتمر، هو en marge du salon il y aura des conférences. اما هذه سالون معناها هو معناها on met à la disposition معناها فما partie des expositions كامله، معناها فضاء للعرض كيف اي معرض، اما هو باش يكون في كل بارتي فيها الاختصاص. دونك كيفاش باش احنا ديجا اون مي اون فالور شاك اكتيفيتي اي كومبري لاندستري 4.0 ترانزيسيون ايكولوجيك اي انرجيتيك. دونك هذوك باش يكونوا بيان سور كل حاجه عندها، كل اكسبوزون عنده الفالور نتاعو في البلاصه نتاعو، معناها فهمت. هذه معناها من اهم الكونسيبت نتاع السالون اللي هو لي فيلاج تيماتيك هذوما.
1: دونك نحكيو زاد على فعاليات موازيه ذات اشعاع دولي، شنو المقصود بها مدام امينه؟
0: فعاليات موازيه ذات اشعاع دولي لل
1: في العمل والتكنولوجيا والاقتصاد من خلال يمكن المجموعه من الفعاليات الدوليه مدام اللي مش موجوده.
0: اي بيان سور، هما نون سولمون لا بارتي دي اكسبوزيسيون اللي في سابري باش يكون فما دي سايد ديفانت اللي هما دي معناها تظاهرات باش تصير اون مارج دو سو سالون، اللي هي من اهمها الاي سي ان دي تي افريكان كونفرنس دي ان دي تي نون دو سيركيف، وباش تكون زاد كيف فما لو ميكاتون دوزيام اديسيون دو ميكاتون افريكا باي سي تيم، باش يكون زاد فما لو غران بري de la maintenance industrielle معناها الجائزة نتاع الصيانة الصناعية، وباش تكون من اهم هذه الكل زاده باش تكون لقاءات اعمال اللي هي بلاتفورم بي تو بي، اللي هي باش تكون بلاتفورم معناها سي اون ابليكاسيون ديجيتال موجوده في على الهاتف نتاع كل اكسبوزون وكل زائر، اللي هو ينجم ياخذ لي رونديفو او بريالابل بالافونس، ينجم ياخذ لي رونديفو نتاعو وينظم معناها النيتوركينغ في وسط الصالون هذايا.
1: واضح. باش نختموا معاك مدام امينه في علاقه بالاهداف ممكن اللي واضعينها انتم لهذا الصالون، وايضا شكون الشركاء اللي نجموا نلقاهم موجودين؟
0: الشركاء اللي موجودين هما المجموعات نتاع الشركات اللي هما لي كلاستور، اللي هما التعاون الدولي، مثلا التعاون الدولي الالماني الجي زيد لي كلاستور الكل اللي هما مثلا تي ا الجي تاس نتاع الايرونوتيك، تي ا نتاع الاوتوموبيل، الانتيكا نتاع الالكترونيك، ميكاترونيك كلاستور ميكاترونيك كيف عندنا كيف عملنا برشا شركات اللي باش ينجموا دو تيل فاسون يكون ليكو سيستيم الكل موجود في المعرض بالنسبه سواء للزائر سواء للاكسبوزون. حبيت هنا نعطي لمحه على لي شيفر اللي في البارتي دي اكسبوزيسيون، معناها في تو سكي عرض رانا وصلنا ل 70% من الكونفيرماسيون تاع البارتي دي اكسبوزيسيون. دونك ماذا بينا من المنبر هذايا اللي يحب يشارك معنا كوم ايتون ان اكسبوزون يتفضل مرحبا به في دون لي بريف ديلي.
1: كيفاش مدام كيفاش ينجم معناها يتصل بكم ولا كيفاش
0: يتصل بينا؟ هو موجود نحن عنا سيت ويب

0: بالنسبه لسابري www.sapri.tn ينجم يعمل الانسكريبسيون نتاعو فيا السيت ويب والا يتصل بالسيتيم كل شيء موجود زاد موجود على السيت ويب نتاعنا احنا نتاع سيتيم www.sitim.tn دونك فما الانسكريبسيون باش تكون كوم ايتون سوا فيزيتور مرحبا بالجميع بالزائرين باش تكون زاد كيف كيف راهو معناها فرصه للزائرين بالكدا باش كيف كيف بالنسبه للعارضين دونك كل انسكريبسيون موجوده في السيت ويب www.sapri.tn.
1: واضح. شكرا لك مدام امينة غرياني المسؤولة على الاتصال والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكية. نعرف انه كما قلنا برشا خدمة قاعدين تسمو فيها باش تحضروا للصالون هذايا على اعتبار انه كما ذكرنا بكل شوية قطاع الخدمات والصناعات والمعدات مهم جدا في المجال الاقتصادي كركيزة اساسية اللي دعم هذا الاقتصاد الوطني، وبالتالي ان شاء الله موافقين مرة اخرى مدام امينة ويعطيك الصحة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية تكون حاضرة معنا مدام أسماء خرات مديرة مركزية للإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

0: يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين متابعتنا لاستعدادات المركز التقني للصناعات الميكانيكية للدورة 10 للصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. نحكي وزيدة على الفعاليات اللي باش نلقاوها موجودة في الصالون هذايا. من بين الفعاليات هذه باش نلقاو المؤتمر الثامن للمراقبة الائتلافية. حاضرة معنا مدام أسماء خرات، مديرة مركزية للإدارة المركزية لدعم ومساندات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أهلا وسهلا بيك مدام أسماء في البداية.
4: يعيشك.
3: أنا نحب نفهم
4: بيكم أنتم في
3: سيتي. شكرا مدام أسماء. مصطلح لا إتلافية شنو هو معناها مدام؟
4: هو مصطلح المراقبة لا إتلافية، وإلا نقوله زيادة المراقبة دون إتلاف. هي المراقبة دون إتلاف هو استعمال تقنيات للمراقبة. التقنيات هذه تستعمل في برشا مجالات، مثل في مجال الصناعات الميكانيكية، في مجال الطيران، في مجال المنشآت النفطية، في برشا معناتها دي سيكتور. معناتها الهدف منه أنه فحص المعدات والمنشآت وإلا القطاع المعدنية، لواش باش نتأكدوا من جودة المنشآت هذه ومن سلامتها. يصير هو بكل بساطة وكأنه فحص، إجراء فحص طبي، كما نعمله فحص طبي على إنسان نعمله فحص هذوما المنشآت والأجهزة والمعادن والكل، نفحصها بالطرق هذه التقنيات، كما الريسواج مثلا، السوائل النافذة وإلا الأمواج الفوق الصوتية للتراسون. هذوما دي تكنيك يستعملوهم في داخل المؤسسات من غير دون إيقاف الإنتاج. معناتها مسار الإنتاج يقعد ديما متواصل، والمراقبة تصير متاع الأجهزة في وسط المؤسسة، معناتها دون لا إتلاف لا كسر لا حد شيء. معناتها هو المهم البحث عن العيوب وإلا التشققات وإلا نقاط ضعف وأعطاء الحلول والإصلاحات، معناتها من غير حتى إتلاف. هيك علاش سميوها المراقبة دون إتلاف وإلا لا إتلافية،
3: لضمان معناها الاستمرارية
4: تاع الإنتاج واستمرارية الإنتاج.
3: دونك مدام نحكيو على المؤتمر الثامن للمراقبة لا إتلافية في إطار فعالية الدورة 10 للصالون الدولي، شنو نجم نعرفوا على المؤتمر هذايا وشنو تنجم تكون الأهداف نتاعو مدام أسماء؟
4: هو المؤتمر الافريقي الثامن للمراقبه دون اتلاف اسي ان دي تي 2026 مش يكون من 18 ل 19 نوفمبر 2026. هو فعاليه من فعاليات سابري كما كنت تقول انت. سابري مش يكون من 17 ل 20 نوفمبر في معرض في قصر المعرض بالكرم، والمؤتمر الافريقي هذا الثامن مش يكون من 18 ل 19 نوفمبر 2026. دونك هو موعد افريقي هام ينظم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالتعاون مع الجامعة الإفريقية للمراقبة دون إتلاف IFNDT. هي African Federation of Non-Destructive Testing. دونك بالتعاون مع بعضهم وبالتعاون مع الكوتاند، هذا كيف الكوتاند هي اللجنة الوطنية للمراقبة دون إتلاف. وما بين قوسين نحب نقول اللي احنا في السيتيم معنا نشاط معناتها للمراقبة دون إتلاف، والسيتيم زادة هو مركز تكوين وامتحان وتأهيل للمراقبين في مجال المراقبة دون إتلاف. دونك مش يكون المؤتمر الأفريقي هذا كما قلنا فعالية من فعاليات سابري. فيه انت قلت لي معناتها مش يجمع ما بين مختلف المتدخلين في مجال المراقبة الصناعية بصفة عامة، مش يكونوا فيه إن شاء الله مؤسسات صناعية، مزودين، مكاتب مراقبة، مكاتب دراسات، مراكز بحث، الجامعات، المهندسين، الطلبة، كل المهتمين بمجال المراقبة اللا إتلافية ولا دون إتلاف، اللي مهتمين بالمراقبة والفحص. دونك مش يكونوا فيهم كما قلت لك هذوما المتدخلين من تونس من افريقيا ومن العالم كامل.
3: واضح. هو مدام اسمى التركيز على السوق الافريقيه خاصه وقت اللي نحكيه على المستوى الاقتصادي والا نحكيه على مجال صناعي مهم انه نتوسع في مختلف الاسواق، لكن كي نحكيه بصفه خاصه على السوق الافريقيه اللي ولات تعتبر من الاسواق الواعده في مختلف المجالات، دونك من خلال التعاون والا التبادل التجارب اللي نجموا نلقاوها في السوق الافريقيه، كيفاش نجموا نستفيدوا منها مدام اسمى؟
4: اي هو وقت اللي ان شاء الله بحول الله كيصير المؤتمر هذا مشي معناتها مشي يولي ثم ما بين المؤسسات التونسيه والافريقيه والاجنبيه العالميه، نقول ثم كما قلت انت ثم تبادل خبرات، ثم نقل تكنولوجيا من مؤسسه من بلاد لبلاد، من تونس لافريقيا، من العالم الافريقي لتونس. معناتها هو المؤتمر هذا مشي يلمهم ومشي تولي ثم فرص نتاع شراكات، فرص نتاع استثمارات، ثم زاد كيف اللقاءات ما بين المؤسسات وما بين الزوار، دونك هذا مشي ينمي ومشي معناتها يخلي فرص نتاع كيفاش نقولوا احنا ديفلوبمون معناتها نتاع الاكتيفيتي في مجال المراقبه دون اتلاف
3: تطوير معناها
4: التطوير.
3: شكرا لك مدام اسماء خرات، يعطيك الصحه.
4: لحظه برك جست انا نحب ناكد على المؤتمر معناتها خلال المؤتمر هذا مش يتم تقديم أحدث التطورات التكنولوجية اللي تم إنجازها من قبل باحثين تونسيين وعالميين، تقديم نتائج أبحاث علمية متعلقة بمجال المراقبة دون الإتلاف، وعرض لأهم الإنجازات التكنولوجية، وأهم من هذا الكل مش يكون ثم فضاء عرض سباس ديكسبوزيسيون للشركات المختصة في بيع المعدات وفي الخدمات المتصلة بميدان المراقبة دون الإتلاف والفحص. هذا يسهل للزائرين اكتشاف كل التقنيات هذه نتاع المراقبة دون إتلاف. أنا ندعو من المنبر هذا اللي يحب يعمل خاصة المؤسسات والمهتمين بمجال المراقبة الكل اللي يحب يسجل يدخل على موقع الويب www.sapri.tn SNDT راهو الوقت معادس نوفمبر غدوة. اللي مهتم بالمجال هذا من مكاتب مراقبة والكل الكل المؤسسات يدخل الموقع هذا ويسجل.
3: واضح. شكرا لك مدام اسماء خرات المديرة المركزية للإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها. احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، راجعين بعد موجز اخبار نص نهار ونص.
0: تونس اليوم
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم
1: تونس اليوم.
0: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنظمة الدولية حماية أطفال المتوسط تدعو السلطات إلى تدخل الفورية للتحقق من أوضاع الأطفال في قصر فاقدي السند الذين يوجدون في وضعية هشاشة والتي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة والذي خلف خسائر كبرى في الثروة الغابية بالجهة. الاتحاد العربي للسلامة المرورية يعلن فتح باب ترشح لنيل جائزة العاصمة العربية للسلامة المرورية 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 أوت إلى 9 من سبتمبر المقبل. وتندرج الجائزة في إطار دعم الجهود العربية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية وتعزيز التنافس الإيجابي بين مختلف العواصم والمدن والمحافظات والولايات العربية من خلال تكريم الجهات التي حققت إنجازات متميزة في هذا المجال. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت الجارية. وأوضحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس في بلاغ لها أن مطالب إعادة الإدماج توجه عن طريق البريد إلى مقر الكلية شارع 9 أبريل تونس مع وجوب التنصيص على الاسم واللقب وعبارة إعادة إدماج على الظرف البريدي. في أخبار العالم، اختتمت في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي وتمهيد الاتفاق شامل للسلام والأمن. الأمين العام لحزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة. من جهته رئيس الحكومة اللبنانية يتهمه بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين متابعتنا لاستعدادات المركز التقني للصناعات الميكانيكية والصناعية لاحتضان كما قلنا أكبر موعد إفريقي مخصص لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. الأكيد باش نلقاو في المؤتمر هذا وإلا صالون باش نلقاو العديد من الفعاليات كما كانت حاضرة معنا بكل شوية دماس مخرات وتحدثنا معها عن المؤتمر الثامن للمراقبة اللا إتلافية. نحكيو زادة على مختلف التظاهرات اللي باش نلقاوها في المؤتمر واللي باش تتوج الحقيقه بجوائز. باش نحكيوا على الجوائز هذه مع سي حسني بالحاج مدير باداره تحسين الجوده والانتاجيه بالمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والصناعيه. سي حسني اهلا وسهلا بك على موجات اذاعه شباب.
5: يعطيك الصحه، مرحبا بك ومرحبا بك دونك
4: مرحبا بنا نحن بحضركم انتم
5: سي حسني حكم تواجدكم في المركز التقني. يعطيك الصحة زاد على تسليط الضوء على الصالون الدولي السابري في 2020 في دورته العاشرة، وعلى زاد تسليط الضوء في التظاهرات الموازية دي ولا السايد ايفنت اللي هم الجائزة الكبرى للصيانة والميكاتون أفريكا باي سيتي.
4: نحكيه على الجائزة الكبرى للصيانة الصناعية، شنو تنجم تكون الملامح متاع الجائزة دي سي حسني؟ كيفاش نجموا كصناعيين ومهنيين أن نقدموا للمشاركة في المؤتمر هذا ساعة والصالون في البداية وأيضا للمشاركة في الجائزة الكبرى هذه؟
5: صح سؤال. أول حاجة نحب نفسر علاش الجائزة الكبرى للصيانة، علاش الاختيار الصيانة معناها بالتسليط الضوء عليها والتركيز وإسناد معناها جائزة للمؤسسات. احنا نعرف أول حاجة في ثم علاقة بين الصيانة والمحاور متاع الصالون الدولي هذا، وكذلك مهام المركز التقني اللي هو في المساعدة الفنية وتطوير الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات. احنا نعرف أن الصيانة الصناعية معناها عنصر مهم لتطوير الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات، هذاك علاش قمنا بمعناها قمنا بالكرياسيون ولا ديفلوبمون نتاع الجائزة هذه في إطار المركز، لأنه أول حاجة معناها نجم معناها بقطع النظر على الجوائز هي فرصة للشركات يقيموا المستوى معناها الوظيفي للصيانة نتاعهم.
4: ميكرو سي حسني.
5: أي المستوى الوظيفي، لأنه احنا النظام الرسمي اللي قمنا بالإنتاج نتاعه مصرحة من أفضل الممارسات الدولية. عديد الدول معناها المتقدمة كاليابان وغيره، معناها فرصة للشركات باش يقيموا المستوى نتاعهم، كذلك معناها فرصة لتثمين كفاءات مميزات والتزام في حق الصيانة بالمؤسسة، الاستفادة من تقييم مستقل تنجزه معناها لجنة التحكيم، خاطر باش يكونوا معنا لجنة التحكيم معناها خبراء أكاديميين ومهنيين معناها باش يقوموا بتقييم الملفات. وكذلك من تعزيز حضور المؤسسة لدى مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي التونسي والتعريف بأفضل ممارساتها في مجال الصيانة. بالنسبة لشكون ينجم يشارك، جاء خطر مهم برشا، هي المؤسسات الصناعية كل القطاعات معنية بالمشاركة، مش حكر على الصناعات الميكانيك والإلكتريك، كل الصناعات الوضعية. المؤسسة لازم تكون عندها معناها هيكل منظمة متاع صيانة، لازم تكون عندها زادة نظام إدارة الإدارة موجود كما اللي زونا في ميل وكذا، على خاطر التقييم يكون مبني على وثائق وعلى دي بريف، دونك مستحسن تكون الشركة معناها عندها نظام إدارة، على الأقل تكون متواجدة عندها عميل ديزون ديكسيسونس دي كرياسيون، بطبيعة توافق على كل ما هو موجود في النظام الرسمي للجائزة بما فيه التدقيق والتقييم الميداني، خاطر باش يكون على مرحلتين، ثم تدقيق دوكيمونتير معناها على بخصوص معناها الملف المشاركه، وبعد باش يكون ثم اختيار نتاع الشركات اللي باش يقوموا بزيارات ميدانيه من اجل التقييم. اخر اجل نحب هنا نركز عليه، اخر اجل لتقديم الترشحات هو 21 سبتمبر معناها وقيت باش الشركات اللي مازالوا ما قدموش معناها يلتحقوا ويقدموا ترشيحاتهم، اللي نجموا يدخلوا على الموقع الرسمي سابري موجوده السايد ايفنت معناها الجائزة الكبرى للصيانة يدخلوا يلقوا الوثائق الكل، يطلعوا أكثر على التفاصيل ويعملوا الانسكريبسيون تاعهم. آخر أجل 21 سبتمبر، مع العلم أن الإعلان الرسمي وفتح باب الترشحات كان منذ 15 مايو 2016.
4: واضح. خلينا نذكروا أنه المشاركة في الجائزة هذه ما هيش حكر على أنه يكون تم معناها قطاع السيارات والقطاع متاع الميكانيكي، جميع المجالات معنية بالمشاركة في الجائزة.
5: قطاع النسيج، قطاع الخشب، قطاع الكيمياء، معناها كل الشركات معنية بالمشاركة، ما هيش حكر على لأنه إحنا الهدف بتاعنا في الأخر هو أنه القطاع الصناعي التونسي يتطور. فهمت؟ ما نجموش نعمل جائزة خاصة بقطاع الميكانيك والكهرباء ولا السيارات كهو، قطاعات الكل معنية. المهم توفر فيها الشروط اللي ذكرتها واللي موجودة بالتفصيل في ملف في الدوسيي، معناها متاع الريجلمون أوفيسيال ولا الريجلمون اللي موجود في الموقع الرسمي صبري.
4: هو الحقيقة أنا عجبني سي حسني كي تحدثت على أنه الهدف الأساسي من المشاركة في الجوائز هذه هو تشجيع الابتكار والإبداع، وأيضا خلق فرص لمختلف الصناعيين والمهنيين من أجل أن يكون ثم نوعا متاع تنافسية بين المشاركين. سي حسني
5: هو هذا هو الهدف أول حاجة. ما نحب أن هي باش يكون ثم جوائز، ثم ثلاث جوائز ما باش يتم إسنادها. الجائزة الأولى احنا مسمينها جائزة البلاتينيوم، حتى الأسامي صناعية شوية، بلاتينيوم لأنه معدن معناها مهم جدا. الجائزة الثانية هي الجائزة الذهبية جولد، والجائزة الثالثة هي الفضية. هذوما باش يكونوا جوائز، لكن بقطع النظر كما قلت على الجوائز واش يكون باش يفوز ولا، هي فرصة من أجل تعزيز التنافسية وكذلك من أجل التقييم. خاطر الريجلمون اللي عملناه اوفيسيال مبني على معناها مسوحه من اهم الممارسات الدوليه في العالم في الميدان الصيانه، وباش يكون ثم خبراء معناها مختصين واكاديميين اللي باش يقوموا بزياره معناها الشركه في الاخر باش تستفيد من الملاحظات ومن التقييم نتاعها في اطار المشاركه نتاعها.
4: سي حسني هي باش تكون جوائز ماليه؟
5: جوائز ماليه، تحديد القيمه الماليه معناها تو نطرحوه في وقته، اما باش يكون ثم جوائز ماليه ان شاء الله.
4: واضح. دونك عندنا زاده في اطار نفس الفعاليات النسخه الثانيه من ميكاتون. دونك شنو بالضبط اللي يميز النسخه هذه اولا، وكيفاش نجموا نشاركوا سي حسني في النسخه الثانيه؟
5: توا باش نمشيو للجائزه الثانيه ولا للمسابقه الثانيه. حكينا على باش ما نكونش خلط، خاطر باش ما نكونش خلط معناها المستمعين ولا المشاركين، حكينا من الاول على الجائزه الكبرى للصيانه 2020، تو باش نحكيو على المسابقه الميكاتون افريكا باي سيتي. ديجا من اسمها نعرفوا انها مفتوحه على القاره الافريقيه بالنسبه للجائزه الكبرى للصيانه خاصه بتونس، يعني الشركات الناشطه في تونس اللي عندها معناها امور قانونيه في تونس. تو الميكاتون هذه راهو مفتوحه على البلدان الافريقيه الكل، واحنا معناها ديجا عندنا دي كونتاكت مع بوكو دي بي افريكا وبعثنا لهم مراسلات، ان شاء الله معناها يكون ثم مشاركات به. الميكاتون هذه معنا الفكره نتاعه، طب باش نحكي عن الفكره نتاعه شنو؟
4: بعد اذنك سي حسني، الى حد الان قداش عندنا من مشارك في النسخه هذه؟
5: هو راهو ما نجموش نحدوا نعطيكم الرقم توا، خاطر مازال مفتوح معناها المشاركه مازال مفتوحه. احنا اللي يهمنا توا خاطر نعرفوا احنا زاد انا برشا شركات شاركوا في الامتار الاخيره
4: في اخر لحظات
5: دقه سنه. علاش؟ مش على خاطر توا في تحذير كان ندخلوا احنا بالتفصيل نشوفوا الريجلمون، ماهوش معناها ورقه كهو ولا كذا، ثم تحذير وثم دوسي لازم تخدم ودي بروف ودي فيشي، معناها يطلب وقت. احنا نعرفوا حتى في الجائزات العالميه الكل ديما معناها الابتار الاخيره هو باش يكون فيها العدد الاكبر للمشاركه. واحنا راهو شوف معناها في الكوميونيكاسيون مع الشركات معناها معطينهم الارقام نتاع المختصين باش يتصلوا بينا باش يعاونوها في الاستعداد وفي الاستفسار. فهمت كيف؟ اما ان شاء الله منتظرين باش يكون ثم مشاركه كبيره، وعندنا حسب الاتصالات مع العديد الشركات اللي كلموا فينا معناها يستفسروا، ان شاء الله باش يكون ثم معناها عدد.
4: سي حسني انا مستثمر تونسي في دوله افريقيه، وين نجم نشارك في المسابقه الجائزه الكبرى للصيانه الصناعيه والميكاتون؟
5: لا، الصيانه الصناعيه خاصه بتونس، الجائزة الكبرى للصيانة 2020 خاصة بتونس بالشركات اللي متواجدة في تونس، الشركات التونسية. فهمت؟ الميكاتون تو باش نحكي عليه هذه مفتوحة كما قلنا على القارة الإفريقية. خلينا نفهم موسى الكونسيبت نتاعو الميكاتون والفكرة نتاعو. هو معناها باش يكون في إطار الصالون، باش يكون ثم ان سباس دو ترافاي ديدي، فهمت، مخصص باش يكون ثم فرق باش ترشحوا بالطبيعة باش يخدموا لمدة 3 أيام متواصلة. فهمتني؟ بهدف تعزيز الابتكار المفتوح وتشجيع التكامل والتعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة في المنظومة الصناعية والتكنولوجية والأكاديمية. دونك من هنايا نفهموا شكون يشارك ينجم يشارك باش يشارك في الميكاتون هو معناها الستارت اب ولا المؤسسات الناشئة المؤسسات الصناعية ولا مقدمو الخدمات الصناعية زادة ستار دي سيرفيس مراكز البحث والمخابر والوحدات البحثية المؤسسات الناشئة كما قلت المبتكرون المستقلون الجمعيات المتخصصة وهيكل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا معناها كما تشوف معناها بوليفالونت ملتي ديسبلينير معناها الزيكيب باش يكونوا مشاركين باش يحاولوا معناها يقدموا افكار وترجمتها الى امور عملية خاطر الفكرة انه باش نعطيكم بالضبط معناها باش نكون باش نذكر كل شيء خلال 3 أيام مكثفة ستعمل الفرق المشاركة على رفع تحديات صناعية واقعية من خلال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة أو تطبيقات رقمية أو نماذج أولية عملية في إطار يقوم على الإبداع والعمل الجماعي والابتكار التشاركي هذا الفكرة لكن احنا حددنا بالضبط المواضيع اللي باش يكون فيها الاقتراحات ولا البروجي هذوما طبعا موضوع الطاقة نعرفه احنا في تونس توا مهمة بالسخانه لانه
4: من اهم المواضيع المطروحه عند المواطن
5: في الدوله كله في تونس
4: الطاقي في تونس اكيد
5: دونك كيفاش معناها تحسين النجاعه الطاقيه في العمليات الميكاترونيه الصيانه الذكيه تطوير حلول الصيانه التنبؤيه اعتماد على الذكاء الاصطناعي الاتمته منخفضه التكلفه اوتوماتيزاسيون دونك تصميم تجهيزات منخفضه التكلفه للاتمته الصناعيه تحسين اداء خطوط الانتاج ديجيتاليزاسيون والرقمنة وما يلي الميكاترونيك تصغير الأنظمة الميكاترونيكية وتطويرها والاستدامة الحد من الأثر البيئي للأنظمة الصناعية هذوما المواضيع معناها اللي باش يكونوا مفتوحين للفرق المشاركة باش يقدموا فيها الاقتراحات ويقدموا الاقتراحات في المرحلة الأولى تم لجنة معناها باش تختار الاقتراحات وبعد يكون ثم تطبيق ودي بروتوتيب في سير بلاس بوندون 3 جور كما قلنا من 17 ل 19 نوفمبر فهمت وبعد باش يكون التتويج معناها لي 20 نوفمبر بالنسبه للجائزه الكبرى للسيان وكذلك للميكاتون لي 20 نوفمبر باش يكون ثم معناها سيريموني بور دو دوني ولا بور معناها سيرتيفي للوريا
4: فهمت باش يكون فيها جائزه فقط
5: الميكاتون زاد ثلاث جوائز الجائزه الذهبيه الجائزه الفضيه والجائزه البرونزيه فهمت بالطبيعه كما ديما نقولوا احنا الهدف راه مش سلموا الجوائز في حد ذاته
4: هو الحقيقه سي حسني سامحني ما تعرف انت التونسي ديما وقت اللي تبدا تم هكا مسابقات اكثر حاجه يخمم فيها هو الجانب المادي نتاع الجوائز وبالتالي نعرفوا على اعتبار انه ما يهمناش القيمه الماديه نتاع الجوائز على قد ما يهمنا نوع نتاع الابتكار نجم نخرجوا به من الجوائز هذيا ومن خلال معناها التنافس اللي نجم يكون موجود زاده وتبادل الخبرات اللي نجموا نكتسبوها بعد المنافسات هذه والمسابقات هذه اما كي نحكيو زاده على مستوى ممكن ما بعد المرحله نتاع الجوائز كيفاش تصير متابعه سي حسني للمتوجين بالجوائز هذه على الاقل باش نضمنوا انه يكون ثم استمراريه ل معناها الانتاج والانتاجيه نتاع الصناعيين والمهنيين بمختلف المجالات سي حسني
5: هو بقدر نظر على الجوائز كما قلت باش يكون ثم حاضرين في الصالون وفي واحد باش يكون حاضرين عديد الاطراف المهمه يعني مستثمرين باش يكون ثم صناعيين معناها هي فرصه باش تقدم المنتوج نتاعك وباش تربط الخيوط باش تعمل معناها علاقات وباش تنجم تروج للمنتوج نتاعك والافكار نتاعك معناها الجائزه صحيح لكن زاد هي فرصه معناها باش تكون ثم علاقات تكون ثم تواصل مع مختلف الناشطين الصناعيين والمهنيين وحتى معناها العديد من الممثلين بتاع الدولة معناها إذا كان ثم إشكاليات ولا ثم طلب معناها في لونسمون كذا فرصة باش اللي باش يقدم الترشح نتاعو باش يدخل باتصال وباش ينجم معناها يوصل صوته ويديفلوب الأفكار نتاعو بالطبيعة احنا بعد الصالون باش نكونوا نقطة الربط في التواصل هذا باش نحاولوا زادة نكونوا معناها الهدف نتاعنا مش الصالون في حد ذاته ولا الجائزة باش نواصلوا بعد من أجل معناها تطوير كل الافكار وكل المشاريع المقدمه حتى معناها يكون ثم فيها جدوى وتطبيق على ارض الميدان وعلى الاقل تتحول الى مشاريع صناعيه فهمتني دونك احنا باش نواصلوا ان شاء الله معناها المتابعه.
4: واضح. شكرا لك سي حسني بالحاج مدير باداره تحسين الجوده والانتاجيه بالمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والصناعيه. شكرا لمجمل الاصحاحات اللي قدمتها لنا.
5: الحقيقه تذكير اخير بالديلي سمحني
4: بالنسبه نذكروا زاد انه المشاركه في الصالون هذا هو مجانيه هكا ولا امينه
5: اي هي
4: موال امين خلي سي حسني خاطر
5: بالنسبه للاجال اجال مهمه الجائزه الكبرى للصيانه في 2020 اخر اجل هو 21 سبتمبر فهمتي تدخلوا على الموقع الرسمي سابري تلقاو كل الوثائق المطلوبه وطريقه التعمير نتاعها. بالنسبه للميكاتون افريكا بي سي تي هو 30 سبتمبر 2020 المشاركه في الجوائز هذه معناها مجانيه المشاركه مجانية. معناها يعمر الوثائق اللازمه وبعد ثم لجنه تقييم معناها خبراء هما باش يقيموا معناها الافكار والمشاريع ويشارك كذا. بالنسبه للمعرض معناها ثم ديستوند هذيك معناها ثم ديفري معينين نجم يطلع عليهم المعني في الموقع الرسمي زاد.
4: واضح. شكرا لك مره اخرى سي حسني بالحاج مدير باداره تحسين الجوده والانتاجيه بالمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والصناعيه. شكرا لمجمل الاضاحات اللي قدمت لنا. بالتوفيق لكم. بالتوفيق امينه يعطيك الصحه. شكرا لك اللي كانت امنت لنا هذا اللقاء. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام حصتنا لليوم. تحيات كامله للفريق خليل محمد عزيز علي بالتي عبد السلام. شكرا لك بدرنا عرفيوي اكيد يعطيك الصحه. معاذ العويني بقى انا كنقول لكم شيء طيب للجميع. فينا منها.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: RG Music.

0: RJ Music. باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: استعدادا للعودة التربوية، وزارة التجارة تعلن حجز آلاف القطع المدرسية غير مطابقة للمواصفات. مع أن لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة شعار مبادرة تربوية بيئية بجزيرة قرقنة. والسنة المقبلة إطلاق دراسة ميدانية للحصول على إحصائيات دقيقة حول تعاطي المخدرات. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف أكثر من 30 ألف قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. معطيات وردت خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهوي الذي عقد أمس، وتم فيه استعراض مدى تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة التي انطلقت بصفة استباقية. وقد أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بالمناسبة ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى، وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف والعودة المدرسية، إضافة إلى التعامل مع فجوات الإنتاج. مع أن لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة شعار مبادرة تربوية بيئية متواصلة بمركز الاصطياف والتخييم بالرملة بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، ببادرة من جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. هذه التظاهرة التوعوية تستهدف الأطفال والأولياء لجمع 30 ألف قارورة بلاستيكية مقابل 3 آلاف كراس مدرسي، وذلك لترسيخ السلوك البيئي الإيجابي لدى الأجيال القادمة. رئيس الجمعية نافع الحليوية:
4: للأسف البلاستيك موجود بارتو، سواء في البحر وإلا في البر. علاش أطلقنا المبادرة هذه؟ المبادرة هذه باش تجمع ما بين التوعوي والتحسيسي والعمل الميداني. هي مبادرة بيئية تربوية أيضا اجتماعية في علاقة بالعودة المدرسية، حتى نجموا مع بعضنا أنه نبني جيل واعي يهتم بالبيئة متاعه. فئة المستهدفة هي الأطفال، ومن خلال الأطفال هي دعوة مباشرة للعائلات متاعهم بمركز الاصطياف والتخييم بالرملة قرقنا. المبادرة هذه هي الهدف متاحها 30 ألف قارورة نحدوا من استعمال البلاستيك. كل 10 قارورات باش يكون في المقابل متاحها كراس مدرسي. عاملين تو مبدئيا 3 آلاف كراس، لو أنه وقينا في العدد أكبر فأنه باش نواصلوا في الحملة هذه، ما تقتصرش على الشهر، نحبوا أنه هيك هو السلوك الطبيعي على طول العام.
3: هذا وتم برمجة سهرة تنشيطية الثلاثاء المقبل لتشجيع الأطفال على الانخراط في هذه المبادرة البيئية من خلال جمع القوارير البلاستيكية، وفق رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة نافع الحليوية.
4: يوم 11 أوت باش يكون عرض تنشيطي لفائدة الأطفال. تذاكر باش تكون العملة متاعها ماهيش الدينار التونسي، لكن التذكرة باش تكون بمقابل 15 قارورة بلاستيكية. يوم 3 أوت بداية من الساعة 10 ليلا يكون حامل معاه 15 قاروره بلاستيكيه حتى يتمكن من استلام تذكره الدخول. هي لتشجيع وتحفيز الاطفال نتاعنا للانخراط في المبادرات هذه وفي الانشطه البيئيه اللي موجوده في قرقنا، حتى تكون قرقنا صفر بلاستيك وحتى تكون تونس كلها صفر بلاستيك.
3: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا أكد المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح اليوم أن الأرقام المتعلقة بظاهرة الإدمان على المواد المخدرة في تونس تتجه نحو الارتفاع خاصة في صفوف التلاميذ. وأضاف على موجات الإذاعة الوطنية أنه سيتم السنة القادمة إطلاق دراسة تشمل الأشخاص من عمر 15 إلى 65 سنة للحصول على إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع.
5: نسبة اللي تعطات على النطاق الإقليمي اللي هي ما بين 5 و6%، واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من إقليم هذا. ما تماش معطى رسمي إن شاء الله السنة القادمة باش نقوموا بأنكيت اللي تكون ما بين العمر 15 سنة و 65 سنة باش نعرفوا بالضبط الترانش داج هذونك كل قداش كل واحدة ممسوس منها. في الوقت الحاضر عندنا تقديرات حسب الأنكيت اللي تعملوا عام 2013 17-21 عند التلامذة اللي عمارهم ما بين 15-17 سنة، شفنا اللي ثم معطيات هدية قاعدة تكبر برشا. مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%، مثلا معناها ضربة تقريب في 5. استهلاك كذلك الأقراص قاعدة زادة تتطور، ضربت في 7 وبعد في 14.
3: وفي إطار مخطط وطني تعد عديد الوزارات وثائق توجيهية للوقاية من المخدرات في الفضاءات المدرسية والشبابية.
5: بهذا النطاق معناها وزارة الصحة تشارك مع وزارة التربية في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي اللي هي متجهة للمدرسين باش يعرفوا كيفاش يجبدوا الموضوع هذا للتلامذة. حتى الوزارات الأخرى كيف قاعدة تستعد باش تحضر وثائق للمؤطرين بتاعها كوزارة الثقافة وزارة الشباب إلى آخره، باش يكونوا معناها الشباب أينما كان مؤطر في الموضوع هذا وتوصل له المعلومة صحيحة باش ما يغلطوش ويدخل في الآفة هذه. ما كان دخل فيها يوصل لحالة الإدمان، والإدمان بعد خروج منه يتطلب سنوات.
3: ونختم بالشأن الثقافي، حيث سيكون عشاق الفن الليلة مع الافتتاح الرسمي لمهرجان المنيهلة في دورته 34 الذي تتواصل فعالياته إلى 12 من شهر أوت الجاري من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي بالمنيهلة. عروض موسيقية ومسرحية ومشاهد فروسية وفنون شعبية تؤثث فعاليات المهرجان بحضور عدد من الفنانين، على أن يكون الاختتام بعرض المنيهلة تغني. مدير الدورة مسعود الغربي:
6: الافتتاح اليوم إن شاء الله بيكون في ملعب الحي الإداري وراء قصر البلدية المنيهلة بعرض المحفل الجربي باي جوهر، ويتواصل المهرجان غدوة إن شاء الله عرض الموسيقي الصوفي الضخم الكرجومة. بعده عنا عرض للفنانة لبنى نعمان، ثم باش نلقاو عنا دانياتي، ثم باش نلقاو لنوف أوت عرض للأطفال مسرحية الأميرة والسباك باش يكون في دار الثقافة 10 متاع الصباح. كيف في الليل عنا عرض للفنان حمزة الرحمن حموني وهشام سلام لنوف أوت، ثم عندنا لديس أوت عرض للفنانة عالية بالعيد وأليس الخماسي. لنختتم المهرجان إن شاء الله بعرض المنيلة تغني ومحفل المنيلة.
3: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. استعدادا للعودة التربوية، وزارة التجارة تعلن حجز آلاف القطع المدرسية غير مطابقة للمواصفات. معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة شعار مبادرة تربوية بيئية بجزيرة قرقنة. والسنة المقبلة إطلاق دراسة ميدانية للحصول على إحصائيات دقيقة حول تعاطي المخدرات. شكرا على حسن المتابعة، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
7: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: سبور.
1: ماضي ساعتين غير أربعة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية في توب سبور. معكم هادي جبنياني في الإعداد والتقديم، وليد في الإخراج، وحمزة في الديجيتال. شوية آخر نحكيه على أنيس بوجلبان مع المنتخب الأولمبي قل من 21 سنة. ولكن البداية بآخر أخبار الجدل القائم حول عملية سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى، وخلينا الحكاية عند مكتب الرابطة اللي راسل نوادي الرابطة المحترفة الأولى بعد اقتراح من اللجنة الفيدرالية للمسابقات لإبداء ملاحظات أو اعتراضات بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى. المهلة وفت اليوم بعد 48 ساعة، ومن جملة 16 فريق، فريق وحيد فقد اعترض على القرعة هو فريق الملعب التونسي. بقية الفرق الكل 15 فريق ما جات حتى ملاحظة إلى مكتب الرابطة، وبالتالي الرابطة توا شو مش تعمل؟ ستراسل اللجنة الفيدرالية للمسابقات وتقول لها وأن الملعب التونسي اعترض و15 فريق لم يعترض، وبالتالي سيتم اتخاذ قرار أخير فيما يخص القرعة هذه، ولو مبدئيا سيتم تأكيد القرعة هذه ولن تعاد بعد ما خرجت الرزنامة وعرفنا الدربي وقتاش والجولة الأولى والجولة الثانية إلى غير ذلك. نحكيه الآن على المنتخب الوطني الأولمبي قل من 21 سنة اللي قاعد يحضر استعدادا لخوض منافسات الألعاب المتوسطية في إيطاليا جماد آخر هذا الشهر. منتخبنا نذكر جاء في مجموعة تضم المغرب، تركيا، ومقدونيا الشمالية، وفي المجموعة الثانية نلقاو الجزائر، إيطاليا، كوسوفو، وألبانيا. اليوم كان الموعد مع مؤتمر صحفي كان حاضر فيه الناخب الوطني أنيس بوجلبان رفقة المدافع وقائد المنتخب أمين علالة. وأنيس بوجلبان نسمعوا حكاية شنو قال في تصريح أول إذاعة الشباب.
2: إن شاء الله مش يكونوا جزيرة، بعض الظروف شوية صعبة يعني في كتيف شوية دوي، ما فما برشا ملاعبية سرتوا لي كيف متاع كيما قلت متاع طولان حضرت، وكنت أتمنى أنه نبني عليها يعني منتخب، لكن بيصير حتى هذوما اللي زيني مول موجودين فيهم برشا عن التوصيل نستنى في فرصة. الكرة راهي كلها ثقة وفرص، هم ملاعبين نجم نكتشفوه في الدورة هذه، وهذا هو دورنا. أهم حاجة ممكن برمي الكاليتي اللي عندي إنه ديما نكتشف الملاعبين ولا نعطي فرصة للملاعبين اللي عنده كاليتي. توقع فترة اللي إنه ثم ملاعبين مش يكونوا مفاجأة في الدورة هذه، لأنه كما قلت كانوا يستنوا في فرصة. نعاد الجمهور التونسي، نعرف انه محتم مستحقين الفرحه، نعرف انه في ما انا بزور كلنا الشعب كامل يعني، لانه احنا اوكي انا مدرب لكن انا جزء من الشعب هذا، ونفرح لفرحه تونس ونحزن برشا للهزيمه. دونك لازم نعملوا نوتر ماكسيموم باش نفرحوا، لكن كل حاجه برك ما تكونوش قصير مع الماليه برشا، ونوتر اوبجيكتيف واضح، الاوبجيكتيف نتاعنا الاولمبياد
1: واضح، هذا هو الأوبجكتيف نتاعنا. ما ثماش برشا طمع إن صحت العبارة على مستوى النتائج والتتويج باللقب، يعني زيد بشري محدود، التحضيرات كانت قليلة، لكن أكيد عنا ملاعبية إن شاء الله باش يشرفونا ويشرفوا الراية الوطنية التونسية. وبالتوفيق لأنيس بوجلبان. شو مش عمل أنيس بوجلبان توا في تونس؟ باش يلعب ثلاثة مقابلات ودية مع المنتخب الأولمبي، اليوم الخمسة متاع العشية ضد مستقبل مرسى في ملعب فرعي في رادس، في نفس المكان نهار 7 أوت ضد شبيبة العمران، وفي نفس المكان أيضا نهار 9 أوت ضد التقدم الرياضي بسقية الدير. القائمة شكون فيها؟ 18 لاعب تضم على مستوى حراس المرمى نلقاو معتز الحنزولي وريان بسباس، بقية الملاعبية أمين علالة، علي الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، صادق محمود، هيثم ضو، أمين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. نسمع شو قال أمين علالة قائد المنتخب الأولمبي.
3: نحن حموشنا بس المنتخبين نحضر كل المنتخب حتى بس نلعبوا على اسمنا وعلى الماليو اللي بتاعنا، نعطيه أحسن معنا ونحاولوا نعملوا في الكارب إن شاء الله.
4: الجمهور كان حاضر في طولون وعملوا لكم مجموعه ممتازه جدا ونديري في الملاعب التونسيه، معناها معلش اسكو زاد حتى في ايطاليا عندنا جاليه تونسيه، اسكو تستناو زاد دعم الجمهور بتاعنا غادي؟
3: ولا الحقيقه انا قلت لك كي نتذكر لحظات هذيك واحد لحم القشعر وانتر، كل واحد يدخل التيران مثل الجمهور تلبويت غادي، الحقيقه يحس روحه كانه في تونس يلعب، ولا حاجه تفرح برشا الجمهور التونسي الحقيقه موجود في البلاصة الكل ويسمع معنا ويشجعنا. إن شاء الله في إيطاليا تلقاو بعد غفيرة إن شاء الله ويسمع معنا.
1: إلى آخر أخبار الميركاتو في تونس، والملعب التونسي أعلن اليوم الصباح على صفحته عن انتداب زوز ملاعبية المهاجم البنيني بيانفينو فينينو لمدة 3 مواسم، والمدافع المحوري عزيز الكناني لمدة 2 موسم. نبدلوا الرياضة. اليوم تم سحب قرعة أو رزنامة القسم الوطني الممتاز للبطولة الوطنية لكرة اليد. 5 سبتمبر 2026 تنطلق البطولة، والدربي جانا في الجولة 8 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. نذكر بطبيعة القسم الوطني الممتاز يتكون من الترجي الرياضي التونسي، نادي الإفريقي النجم الساحلي، نادي كرة اليد بجمال، بعث بن خيار، جمعية الحمامات، سبورتينغ المقنين، مكارم المهدية، الاتحاد الرياضي التميمي، نادي ساقيت الزيت، نصرة بولبا، والمنزة الرياضية. وفي الكرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي الأول نحكي على الأكابر قاعد يواصل في تحضيراته للألعاب المتوسطية، والبارح كان نلعب مباراة 4 أشواط، مباراة ودية ضد المنتخب المغربي. اليوم كيف كيف باش يكمل مع المغرب، وغدوة باش يكمل مع المغرب، ثم باش يلعب مقابلة ودية ضد المنتخب الفرنسي الثاني في نفس المكان، قصر الرياضة بالمنزة، والوقت بين 5 و6 متاع العشية. هكا كونوا كملنا توب سبور لليوم. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية، كان معكم هيدي جبنياني، وليد في الإخراج، وحمزة في الديجيتال. نتقابل معكم إن شاء الله في توب سبور قادمة، وما تنسيوش النشر الثالثة متاعنا إن شاء الله بشكون بعد نشرة أخبار 7:30. شيء طيبة، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: Summer Quiz.
2: Summer Quiz. Summer Quiz.
1: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
2: الكل مضمونين.
1: Summer Quiz.
2: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم موعد جديد مع سامر كويز. عدل موشتك تربح، الربح ديما موجود وحاضر معنا في سامر كويز كل يوم من الاثنين للخميس من توا ماضي ساعتين ودقيقتين حتى للاربعة. اكيد تربحوا معنا على 71 844 411، ولا زيدا كيف كيف راهو حتى على الفيسبوك عندكم الفرصة باش انكم تربحوا وتشاركوا معنا وتربحوا دي كادو. تدخلوا على الباج متاعنا، شنو اللي باش تلقاو؟ تلقاو افيش فيها اسم الحصة وفيها لي سبونسور متاعنا الكل. الافيش هذيك تعملوا عليها جيم كومنتير وتعملوا عليها زادة كيف كيف بارتاج، وبيان سور تكونوا ابوني في الباج متاعنا غادي جون تونيزي باج اوفيسيال. كي العادة الكادوات موجودة، شنو اللي عندنا؟ عندنا تقي اكاديمي بيان سور يهدي لكم دو زابونمون كل يوم تنجموا تربحوهم من السنه الرابعه ابتدائي حتى للبكالوريا، هذايا تقريبا يعني المستويات الكل. لابونمون هذايا قيمته من 450 دينار ويوصل حتى ل 2 ملايين 300 2 ملايين 400، دونك برشا الحقيقه كادوات وكادو مزيان على الاخر اذا كان انتم تقراوا وتحبوا تاخذوا هالكادو هذايا، والا زاد كيف كيف اذا كان تحبوا بيان سور انتم عندكم صغيرات وكيف كيف تحبوا علاش ليه صغيراتكم زاد يقراوا ترتاحوا. شوفوا ترتاحوا من جوج نتاع المراجعه وترتاحوا نتاع هذه فهمتها هذه ما فهمتهاش، وحتى الولي يبيدوا زعما هذيك كيفاش نخدمها هذيك باش نعملها، هذايا الكل تتكفلكم تقي اكاديمي. دونك مع صغيرك عندك شكون ليه معاه عام كامل انا بونمون ذكركم، دونك من الكاتريام اني بريمير حتى للبكالوريا. عندنا الباك اكلابور زاد كيف كيف كالعاده، الباك هذا اللي قيمته تقريبا 200 دينار توا صيف بدا بين اواخره، دونك لازمنا نتلهاو عربي ما غادي عمليه مازال لا ما عادش كهاوش مازال بدا يقشقش روحو 30 يوم بدو ندخلوا في الاخرين، دونك يلزمكم تتلهاو بوجوهكم على بكري قبل الغونتخي وقبل وسورتو ليك هكا في كونجي باش يرجع يخدم ولا باش ترجعوا للقرايه. اكرابيور شنو اللي فيه الباك هذايا؟ فيه نيتوايون دو فيزاج، فيه كريم هيدراتونت، وفيه زاد كيف كيف سيروم غنيين باللي فيتامين بكل حاجه تنجم تعطي اكلا للوجه. اسمع على جسمه اكلا بيور ديجا، وحتى لي زاكني نحيهم، اكل لي بتيت ريدي نحيهم، لي تاش الكل. والحاجه الباهيه انه هو زاد كيف كيف الحاجه الباهيه يمشي تو تيب دو بو للناس الكل. كيف كيف اللونيت تلقاوها زاد ديما لازم باش تربحوا على قيله واحده ولا زوز على طول الحصص نتاعنا في الاسبوع من اهداء كونيكت مجمع النظري لي زوبتيسيان، مشكورين جدا. كيف كيف حلويات نوران كعك ورقة زغوين زادة حاجة بنينة على الاخر وحاجة باهية اذا كان عندكم لما ولا حتى هكا قعيدة عشوية تستدعاو العزيز عليكم، دونك كيف كيف تنجموا تربحوهم معنا. عندنا زادة لي تيكي متاع كارتاجلاند ويويو مهرجان السعادة عادة، خلي سعادة عادة تاكلوا تلعبوا سورتو بالنسبة للمكلة مثمانية متاعي حتى الماضي ساعة، دونك هكا تزو صغيرات ولا حتى ان جروب حبوا تمشي مع بعضكم تعملوا جو، هذايا الكل بالطبيعة مع السكرابل زادة كيف كيف اللي موجود. فما اللي يحب هكا شويه العاب فكريه وحاجه حلوه برشا سكراب اللي يخليك هكا تتخمم وتكتشف حتى كلمات ساعات جديده ولا حتى كلمات تعاود تكتشفها تكتشف المعنى نتاعها بالحق يخلي المخ يخدم بالقدا. دونك زيدا هذايا الكادو نتاعنا اللي تلقاوه سيتيم، زيدا شركائنا كيف كيف مشكورين اللي في كل اسبوع تقريبا فما بطخية نجموا تربحوها معنا. مازال عندنا زيدا كيف كيف ليله في اوتيل مرادي ريجنسي جامارت، وعندنا زاد كيف كيف اونيتي لزوز اشخاص في دار الضيافه دار الجبل بالحمامات روزيت كير. زاد مشكوره جدا عطيتكم باك دامانسيسمون نعود ونذكروا الصيف بدا يخرج، نعرفوا في الصيف عدد بالبيز والكل، دونك مع الباك هذية هاكا اذا كنت تحبوا تضعفوا شويه فما بلايص مقلقينكم بدهون يكونوا سيبلي بيان سور، وتتعمل لهم دي سيونس. السيونس هذوما لي سيونس هذوما تقريبا قيمتهم فوق المليون دولار، هذوما اللي كادو نتاعنا برشا كادوات تستنى فيكم على طول. كما قلنا الحصص الكل في سامر كويز من الاثنين للخميس. تحيات كل الفريق اللي حاضر معكم لليوم، حمزه ابراهيم موجود وحاضر يجاوب على تليفوناتكم وتنسيق كل فقرات الحصة، وليد في الكوتي تكنيك، اسلام وحمزة زداء، حمزة هذية الدو في الديجيتال. توصلكم الصورة، تدخلوا على الباج متاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيل، دونك نذكركم تلقاو زادا كيف كيف لافيش متاعنا اللي تشاركوا بها زادا حتى انتم تنجموا تربحوا على الباج متاعنا. نبداو كالعادة مع الموسيقى مكملين معكم حتى للأربعة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: عادل موشتك تربح. هذا هو شعنا في سامر كريز. تحية لكم أنيس الكولبين. ما كنتوا أكيد تعودتوا بالحصة بالبرنامج كيفاش نلعبوا. عنا بطبيعة المستمعين متاعنا يشاركوا معنا, وعنا دو فينال, فينال الأولى وفينال الثانية, ونحاولوا على قد ما نقدروا هاوكا تكونوا ربحين معنا وتخرجوا فرحانين. سينا احنا خلينا نبدأو كالعادة مع التليفونات الأولى في استقبالهم. نبدأو مع تليفون لولينيا. لو عسلامة. مرحبا.
5: يا عايشك.
4: شكرا. معنا
5: معكم مهي.
4: مهي منين تكلم فينا؟ مهي
5: من
4: زغوين. شنو تعمل في الدنيا مهي؟
5: قاعدة في الدار.
4: في الدار بي. عندك صغيرات؟
5: ايه.
4: عندك زي قراو؟
5: ايه في الكورت.
4: هاي ان شاء الله بالنجاح ليهم يا ربي. بديت التحذيرات ولا قولي مازال بكري؟ ما تفكرنيش.
5: ليه
4: خلينا مازال بكري.
5: يعمل ربي
4: من بعد. يعمل ربي فوالا. باهي اقعد معايا مهي, نشوف شكون معاك. الو عسلامه.
6: الو عسلامه.
4: مرحبا.
6: عايشك.
4: شكون معايا؟
6: عفاف. سلامه من قفص.
4: عفيفه.
6: اي
4: عفيف من قفصه. شنو الطقس في قفصه؟ بديت شي تبرد شوي
6: البارح شوي وتوا
4: شيلي. ان شاء الله ان شاء الله اليوم الاخرين يوم بعد ترجع الحراره عاديه. عاش طعم في الدنيا عفيف.
6: فدا
4: عندك صغيرات؟
6: لا ما زلت.
4: مع العائله يعني. هيا بيه. مرحبا عفيف. مرحبا مهي. دونك بيان سور كيما تعودتوا باش نلعبوا مع بعضنا, وواحده منكم هي اللي باش تعدى للفينال الاولى. وبالتوفيق لكم الزوز, ونبداو مع بدايه الجوله. نبداو معاك عفيف. بيه. مهي. نبداو مع مهي. مهي مهي الاولى. مهي. سؤال, ثلاثة اقتراحات وعشرة ثواني للتفكير. السؤال يقول: أي وزير ارتبط اسمه بارتفاع المديونية الخارجية لتونس قبل الحماية, يعني في عهد البيات في العهد الحسيني؟ هل كان خير الدين التونسي, مصطفى خزندار, وإلا يوسف صاحب الطابع؟
5: نجاوب
4: بالطبيعة.
5: مصطفى خزندار.
4: مصطفى خزندار, والإجابة صحيحة. تعرف هالمعلومة؟
5: اي نعرفها.
4: تعرفها.
5: مادام قرات وليدك التاريخ.
4: هاي عاونك برشا مادام تقري فيهم في التاريخ. معناها
5: عرفت نشط الذاكرة شوية.
4: فوالا. باهي نمشي توا معاك عفيف. عفيف حاضرة معنا؟
6: حاضرة.
4: باهي. السؤال يقول: من أسس المدرسة الصادقية؟ هل كان خير الدين التونسي, أحمد باي الأول, وإلا محمد الصادق باي؟
6: محمد الصادق باي.
4: خير الدين التونسي. أنت قلت محمد صادق باي, دونك الصديقية محمد صادق باي. هكيكا
6: باي.
4: مش مشكلة عفيف. باي علاش كنت حاب تسلم؟ هاي
6: نسلم عليكم وعلى دارنا وكل من يعرف.
4: تحية ليك يا عفيف. تحية لكل مستمعينا في قفصة. يعيشك يا عفيف. مهي تخليك التليفون بحذيك, انت ترشحت معنا للفينال الأولانية, ونكلموك ان شاء الله.

0: بعد شويه باش تلعب معنا في الفينال. هذويا الموسيقيين بتاعنا انتم زاده كيف تنجموا تلعبوا تربحوا وتشاركوا، كلمونا على 71 844 411، والا زاده اذا كنت تحبوا علاش لا تلعبوا على الفيسبوك، تنجموا تدخلوا على الباج نتاعنا تلقاو لافيش اللي فيها السمر كويز وفيها لي بارتنير نتاعنا الكل ولي سبونسور نتاعنا الكل. شنو تعملوا؟ ساهل برشا، تدخلوا على الباج تحطوا جيم كومونتير بارتاج، بيان سور تكونوا ابوني في الباج نتاعنا وتربحوا معنا زاد كيف كيف دي كادو على الباج راديو جون تونيزي. سينا احنا مكملين مع الموسيقى، مكملين معاكم في سامر كويز.
1: يو مان يو اوبن اب مان
2: وات يو وان مان
1: ماي جيرل جاست كات مي
2: يو ميد هير كاتش يو
1: اي دونت نو هاو اي ليت ذس هابن
2: بت هو
1: ذا جيرل نيكست دور يو نو اي دونت نو وات تو دو
2: سي ات وازنت يو
1: اول رايت

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك يربح.
4: عدل موشتك تربح. مرحبا بكم النساء الكل. خلينا نذكركم 71 844 411. إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا وتربحوا، شنو اللي عنا للربح؟ عنا ليزابونمون تاكي أكاديمي اللي بيهم تنجموا ترتاحوا من المراجعة وترتاحوا من الحاجات اللي مش فاهمين، ويقولوا هذا ترتاحوا راه ترتاحوا عام دراسي كامل. دونك شنو فما في الابونمون هذايا؟ تلقاوه من الكاتخيام اني بريمير حتى للبكالوريا تقريبا كل المستويات. راهو لابونمون هذايا قيمته كبيره برشا، تبدا من 450 دينار توصل حتى تقريبا اكثر من 2 ملايين. دونك بالحق معناها انا ابونمون حاجه تعمل الكيف. نجموا تربحوا معنا زيد كيف الكوفري ايكلابور اللي تنجموا تربحوه. الكوفري هذايا اللي فيه كل ما يلزم للوجه للعنايه بالبشره وكوتيديان، معناها كل يوم فيه نيتويون، فيه كريم، فيه زيد كيف ان سيروم. دونك هذوما الكل تنجموا تستعملوهم وكيكا تبدا البشره نتاعكم مريق لبيه، خاصة هكا تحذيرات بعد الصيف والبحر والسخانة والكل الوجه يولي بالقدي. كيف كيف عنا تسكر كرتاجلان، عنا سكرابل، عنا كعك حلوية نوران، كعك زغوين، عنا زادة شنو اللي عنا الاخر، اي عنا نويتي، مازالت عنا نويتي تنجموا تربحوها معانا في ريجين سيغامارت. عنا زادة كيف كيف نويتي بور دو بيرسون في دار الضيافة في الحمامات دار جبل. دونك بالحق برشا كادوات. عنا لي لونيت اللي زادة تنجموا تلقاوهم حاضرين، هذايا الكل بيان سور تنجموا تربحوه معانا. السي تيم زاد كيف كيف اللي تهدي لكم كل اسبوع تقريبا اون باتري بالقيمه نتاعها تفوت 700 دينار. هذايا الكل موجود وتلقاوه في سامر كويز. احنا نرجع لكم بعد موجز انباء ماضي ساعتين ونص. 71 844 411.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، شعار مبادرة تربوية بيئية تتواصل بمركز الاصطياف والتخييم بالرملة بجزيرة قرقنة من ولاية إصفاقس ببادرة من جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب تقديم مطالب بإعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2027-2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول وإلى 31 من أوت الحالي. بمناسبة سبعينية مجلة الأحوال الشخصية، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم بعد غد ندوة فكرية تتناول موضوع قراءة في عقد الزواج في تونس ما بعد 2011. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا الخميس. الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان بعد إصابة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في إحدى البلدات. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع يعلن أن قواته اليمنية تمكنت من استهداف سفينة وفاء نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية محققة إصابة دقيقة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموجتك يربح.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل مواصلين معكم في سهر كويس حتى للأربعة. ماضي ساعتين واربعين دقيقة، الكادوات حاضرة موجودة، انتم حاضرين وموجودين. مرحبا بكم الناس الكل على الباج متاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال، وإلا تكلمونا على 71 844 411. تلعب معنا تربح معنا زوز تليفونات. نمشيو للتليفون الأولاني. ألو، عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: شكون معانا؟ ليلى معنا، ليلى ومعنا فرح. نبداو مع ليلى. مرحبا ليلى.
2: عايشه،
0: شنو حوالك يا ليلى؟
2: يعيشك لاباس ويسال، واخيرا تعديت معك.
0: مرحبا مرحبا مرحبا يا ليلى، مين تكلم فينا؟
2: معزوك برشا.
0: يعيشك يا ليلى، خليك. مين تكلم فينا؟
2: من باردو.
0: مرحبا بك يا ليلى، شنو تعمل في الدنيا؟
2: ربة بيت.
0: عندك صغيرات؟
2: لا، كبروا. عطا
0: كبروا في الفاك الكل.
2: ولدي خذي الباكس مي وبنتي فاكلتي.
0: هيا ان شاء الله مبروك يا ربي يعني. وربي نجحهم وان شاء الله ديما فرحانه بنجاحهم يا رب.
2: عايشك
0: يا فرح. به ليلى بلتو، اقعد معايا ليلى باش نمشيو لفرح. فرح مرحبا.
3: مرحبا
0: يا فرح، منين تكلم فينا؟ عايش. فرح
3: من بن عروس.
0: الصوت صغرون هكا، قداش العمر؟ 18 سنه. مازلت تقرا مال؟
3: اي.
0: شنو المستوى؟
3: بكالوريا
0: ان شاء الله. بكالوريا شنو؟
3: انفو.
0: بكالوريا انفو اعلامي. احكي لي شويه عليها، سهله صعيبه متوسطه؟ شنو الحاجات اللي ربما تلقى فيهم صعوبه ساعات؟
3: والله اللي يقرا يلقى،
0: ماذا اللي يقرا يلقى، هذا صحيح.
3: اي اه. حاجات سهله وحاجات صعيبه.
0: فما حاجات سهله كيما شنو مثلا؟ الحاجات الصعيبه تلقى شويه فيهم صعوبه.
3: شوية
0: الجوريثم
3: كيف؟
0: ليزالجوريثم. وشوية فيزيك. فيزيك بيان سور، ديما الفيزيك والمات وهذوما كلهم فيهم شوية صعوبات، والالجوريثم دونك هذايا الحاجات اللي تخليك هكا ربما تحاول انك تحسن منهم. كيفاش تعمل؟ تقرا اتيود والا تحاول تخدم دي سيري وتشوف الحاجات اللي ماكش فهمتهم وتحاول تفهمهم؟
3: هكا نقرا
0: اتيود وزيد
3: اخواتي
0: يعاونوا
3: فيا في
0: الدار. هيا باهي، ربي يفضلهم. كناش حين في الباك وما سابقينك؟
3: اي
0: شفتيني يا خوتي جماعه. ان شاء الله يا ربي نجحك زاد انت، ان شاء الله تكلمنا اخر العام وتقول لي انت نجحت. بالنجاح ليك يا فرح. دونك فرح ليلى كما تعرفوا الحصه عندكم ثلاثه، كل واحد عنده سؤال، في ثلاثه اقتراحات، 10 ثواني للتفكير، وبالتوفيق لكم اللزوز. نبداو مع بدايه الجوله. ليلى
2: مرحبا.
0: هيا نبداو مع السؤال. السؤال يقول: من هو الخليفة العباسي الذي أسس مدينة بغداد؟ هل هو هارون الرشيد، أبو جعفر المنصور، وإلا المأمون؟
3: أبو جعفر
0: المنصور. تعرف هالمعلومة ولا فماش كون يعاون فيك؟
2: هاي
0: فما الاستعانة بصديق يعني. أقعد معنا ليلى.
2: والله سمعتها أنا، تعدت معكم قبل،
0: سمعت هالمعلومة دونك هذاك علاش قلت ماهيش صعيبة.
2: ماهيش صعيبة، سمعت
0: به.
2: أتوقع فينا تسقفوا رو منه البرنامج.
0: أكيد لا أكيد، إحنا مع الكادوات والربح تكون فما المعلومة.
2: لو كان واحد ما ينسيش برك الله معلومات.
0: اي فوالا، برشا معلومات، مو خاطر يلزم واحد ديما يبدل شويه في الاسئله باش انتم هكاك والناس الكل تسمع فينا. هذا جوست ما هو لعبه وضحكه وكدوات وزاد تحصل الافاده. يعيشك يعيشك.
2: احنا وقيت معاكم بدنا نستناو في
0: يعيشك
2: من اول نهار والله معاكم بالحق.
0: مرحبا بك يا لالي، عايشك خليك. نمشيو معاك فرح. فرح
3: الو.
0: كالعاده عندنا سؤال وثلاثه اقتراحات. هكا به. به نبداو معك انت دونك السؤال وثلاثة اقتراحات. السؤال يقول: من هو مؤسس الدولة الأيوبية؟ هل هو نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، وإلا الظاهر بيبرس؟
3: صلاح الدين الأيوبي.
0: به توا انتم زوز متعادلين. به معناها باش يكون فما سؤال اللي هو سؤال فيه ثلاثة اقتراحات. كل عادة اللي باش يجاوب هو الأولاني وتكون إجابته صحيحة يترشح معنا للفينال. ماذا بيا كل واحدة فيكم، متى اللي يجاوب يعطي اسمه معاه باش هكاكا تبدا الأمور واضحة.
2: ايه
0: شقاوة لكم سهلة عادة كيتوال
2: ان شاء الله.
0: بي السؤال يقول من هو صاحب كتاب اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان؟ هل هو محمد بيرم الخامس، خير الدين التونسي، ولا احمد ابن ابي ضياف؟
2: احمد ابن ابي ضياف. ليلى
0: احمد ابن ابي ضياف. وفرح قالت خير الدين. ليلى اجابتك صحيحه، احمد ابن ابي ضياف. فرح يا فرح. الو ان شاء الله تشارك معنا مره جايه وتربح، وعلاش لا تكون من الفايزين. فرح على شكون تحب تسلم؟ هاي
4: السلام عليكم
0: صاحبي. تحيه ليك يا فرح كبيره برشا، وان شاء الله تشارك معنا المره الجايه وتربح. ليلى
2: وي
0: صح، تخليك التليفون بحذاك شويه ونعاود نكلموك باش تلعب انت وما هي في الفينال. باهي فرح. باهي يا ليلى، تحيه ليكم الناس اللي كل وين ما كنتوا تتبعوا فينا. 71 844 411 نمرو تليفون، سهله الحكايه، تهزوا تكلمونا، يهز عليكم جوابكم حمزه، ياخذ لي كوردوني نتاعكم وتتعداو وتربحوا معنا. وديما فما رابح معنا، حتى زوز ثلاثه اربعه تربحوا معنا اكيد. مرحبا بكم الناس الكل، هذه سمر كويزه.

0: برونو مارس خلتنا حتى للمدي ساعتين 53 دقيقة. هذه سامر كويز مكملين معاكم حتى للأربعة وبش نمشي ومع مهي وليلة بتبيعة في الفينال الأولى ونشوف شكون اللي بش يربح منهم. هما الأكيد الزوز بش يخرجوا بحبيجة معناتها ما فماش كون بش يخرج متغشش خاسر جملة واحدة. نرجع معاكم الزوز مهي مرحبا من جديد. مرحبا يا مهي. دونك أقعد معانا حاضر حاضر للفينال.
1: حاضرة إن شاء الله.
0: حاضرة إن شاء الله. ليلى
2: مرحبا
0: بك. مرحبا من جديد. حاضرة للفينال
2: إن شاء الله.
0: الجوكير موجود معاك؟
2: لا وحدي لا.
0: باهي نبدأ كالعادة مع بداية الجولة. نبدأ معاك مهي. باهي نبدأ معك أنت والسؤال كالعادة ثلاثة اقتراحات وكل عندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول أي باي وقع معاهدة باردو سنة 1881؟ هل هو محمد صادق باي، محمد باي، وإلى لمين باي؟
1: محمد صادق باي.
0: إجابتك صحيحة. نمشي معاك ليلى. ليلى
2: نعم.
0: به عنا سؤال ثلاثة اقتراحات كالعادة وانت بتبيعة تختار الاقتراح اللي تراه صحيح. عندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول في أي عهد ولا في عهد أي باي أنشئت المدرسة الحربية بباردو؟ في عهد محمد باي، محمد الصادق باي، وإلا أحمد باي الأول؟ يا ليلى إجابة
2: أحمد باي الأول.
0: أحمد باي الأول إجابتك صحيح. باي كالعادة عندكم سؤال مبعثكم التلازوز وسؤال فيه ثلاثة اقتراحات. تسمعوا الاقتراحات حتى للآخر وبتبيعة اللي يجاوب الأول وتكون إجابته صحيحة هو اللي يترشح معنا، هو اللي بيربح معنا في الفينال هذا. يا باهي يا مهي. ليلى السؤال يقول ما اسم المعاهدة التي استكملت نظام الحماية الفرنسية سنة 1883؟ معاهدة قصر السعيد، وإلا معاهدة برشلونة، وإلا معاهدة المرسى؟
1: معاهدة
0: المرسى مهي.
2: الإجابة الثانية.
0: ليلى
2: الإجابة الثانية.
0: الإجابة الثانية معاهدة برشلونة.
2: المرسى.
1: إيه أنا قلت المرسى مهي.
0: إيه مش مشكل مش مهي. متبعين أنا متبعين. إجابة صحيحة معاهدة المرسى هي هي المعاهدة اللي استكملت نظام الحماية الفرنسية سنة 1883 وإلا الاستعمار الفرنسي بلوتو. ما هي إجابتك أنت صحيحة الأولانية، أنت جاوبت الأولى. أقعد معنا ما تعلقش. ليلى كيف ما قعد ما تعلقش. به ما هي
1: نعم
0: شنو هو هكا اللي في مخك وقت اللي كلمتنا تربح كادو؟ فما تقية أكاديمية. أنت عندك صغيرات يقراو إذا كنت تحب تربح أبنمو. فما الإكلابور كفري إكلابور، وفما الإقامة متاع زوز أشخاص في دار الضيافة في الحمامات زادة كيف عنا روزيت كير سنتر روزيت كير اللي يدي زادة دي سيونس دامانسيسمون متاع تضعيف تقريبا قيمتهم.
1: فما الإقامة في الحمامات
0: أي دار الضيافة ميزون دوت تاخذ الاقامه.
1: ايوا احنا معنا زوج صغيرات.
0: زوج اشخاص فقط راهي الاقامه لزوج اشخاص.
1: اي بون ادي اوكي
0: باي الاقامه داكور. مبروك عليك يا مهي الاقامه في دار الضيافه الحمامات. تحيه ليك. يلا شكون تحب تسال؟
1: نسلم عليكم
0: انتوما.
1: شكرا
0: ان شاء الله. مبروك عليك يا مهي. الف مبروك ليك. تحيه كبيره ليك يا مهي مره اخرى. مبروك اللي ربحته اللي قام في دار الضيافه دار جبل بالحمامات. ليلى
2: اهلا بك.
0: ما نحبش نخليك تخرج ديك فارغه
2: ان شاء الله. ثالث مره راني
0: نشارك. ميزيرش به تحبش تربح معنا حلويات نوران؟
2: الحق ويسأل أنا على إكلة فيغ إذيك عليك أحد يران كان سمع إذيك
0: إكلة فيغ نخليوه خاطر مازلت عندنا فينا الواحد أخرى دونك كادو قيمته تقريبا 200 دينار نخليوه لحد آخر الحقيقة معنا
2: مثال شوي سأل نجم أنا ما تعطيني سيوم شارك مرة أخرى
0: مرحبا بيك مرحبا بيك فما حتى مشكل يا ليل مرحبا بيك مرحبا بيك تحب تعاود تشارك معنا تعاود تشارك معنا مرحبا بيك ليلى تحية كبيرة ليك شكرا ليك ليلى يعطيك الصحة احنا مواصلين معاكم في سامر كويز 71 800 44 411

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من الناس الكل، نسلموا على وليد ونرحبوا بنزار اللي باش يواصل معاكم في الكوتي تكنيك. سينا احنا مواصلين معاكم زادة كيف كيف حتى للأربعة في سامر كويز، باش نمشي للفينال الثانية ونبداو مع استقبال التليفونات. معنا رجاء وذكرى. رجاء مرحبا.
1: مع السلامة يا وصال، مساء الخير، مساكم بالخير والرضا والسعادة والهناء، دمتم أحلى الموجات ومونسينا كالعادة.
0: يعيشك يا رجاء، مرحبا بيك. مين تكلم فينا؟
1: وصال من المتلوي يا وصال.
0: من المتلوي، مرحبا بيك. مرحبا بكل مستمعينا في ال... مش بس أقولك شنية حول الطقس، خطر واضحة الحكاية سخونة منزل.
1: يا وصال يا وصال، لدود بكل شيء.
0: لا ما تبدنيش والشاوة ما نجمش نشتي السخانة اللي
1: موجودة. لدود بكل شيء ليك يا خيتي.
0: سخانة صحيح، سخانة كبيرة برشا.
1: ربي برد علينا
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي باش يتحسن شوية الطقس وتبدأ تنقص السخانة هذية. سينا اش تعمل في الدنيا رجاء؟
1: إطار بشركة خاصة ويسا.
0: مرحبا يا رجاء، عندك صغيرات؟
1: لا مانيش معرفة، أما على معناها
0: أي قولي
1: صراحة. نلعب على لابونمون تاع تقي على ولد خويا، نحبه برشا، هو أول حفيد في العائلة. يحضر للباك انفورماتيك، إن شاء الله ربي يوفقه.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يوفقه وينجحه، وإن شاء الله تدخل الفرحة بنجاحه. باهي رجاء، أقعد معنا نمشيو لذكرى. ذكرى مرحبا.
2: مرحبا وصال، عسلامة، شحوالك؟
0: تحية ليك يا ذكرى، منين تكلم فينا؟
2: تحية ليك، نتكلم فيك من جربة.
0: من جربة، جزيرة الأحلام. أما توا طقس سخون، حتى باش تمشي البحر في القاع لازمك تبرد شويه، يا صباح بكري يا العشاء يا مخر هكاك.
2: كاينك معايا انا فيك، نحب بكري ولا العشاء؟
0: اي لا توا مستحيل، معناتها تير بل ما تجمش تمشي عليه بالسخانه اللي تبدا موجوده. اما تبحيره محلاها حلوه. البحر شنو احواله؟ هكا سخون شويه، تحس الماء ولا سافا؟
2: باهي
0: باهي. فما حركيه في جربه سناك العاده؟ اقل من العاده، اكثر من العاده؟
2: العادة
0: ربي امين يا ربي، ان شاء الله ديما حافله بالاجواء وصحه التبحيره للناس الكل، وسلاعه واللي ماخذ كونجي والناس الكل، كل حد بطبيعه يحب يتفرهد كيما ينجم. عندك صغيرات ذكرى؟
2: ما
0: عندكش تخدم؟
2: نخدم
0: تخدم. مرحبا بيك ذكرى، به تقعد معانا رجاء وذكرى كالعاده. نبداو مع بدايه الجوله. رجاء.
1: وي
0: نبدا معاك سؤال كالعاده، ثلاثه اقتراحات وعشرة ثواني للتفكير. نبداو بالسؤال. السؤال يقول: من اول خليفه اموي كان في الاندلس؟ هل هو عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر لدين الله، والا الحكم المستنصر؟ إجابة رجاء.
1: عبد الرحمن الداخل.
0: عبد الرحمن الداخل.
1: أي.
0: الإجابة عبد الرحمن الناصر لدين الله. به ذكرى.
2: وي.
0: سؤال ثلاثة اقتراحات عشر ثواني للتفكير. تسمع فينا بالكدي؟
2: حاضر. أي نسمع.
0: أي. السؤال يقول: باش نقعدوا في الأندلس، ما هي عاصمة الدولة الأموية في الأندلس؟ هل كانت إشبيلية، قرطبة، وإلا غرناطة؟
2: قرطبة.
0: قرطبة. إجابتك صحيحة يا ذكرى، قرطبة كانت العاصمة الدولة الأموية في الأندلس. ذكرى، أنت تخلي تليفون بحذيك، ترشحت معنا للفينال الثانية، وهذيك بعد شوية نكلموك. رجاء.
1: وي رسالة.
0: علاش كنت حابة تسلم؟
1: نسلم على كل مذيعي وصحفي إذاعة شباب، ونسلم على سهام عباسي صاحبتي صديقتي العزيزة. وإن شاء الله نعاود معاكم يا
0: مرحبا. مرحبا يا رجاء، مرحبا بيك، بتبيعة تعاود تلعب معنا وإن شاء الله تكون أكيد من الفايزين. تحية ليك رجاء، وتحية لكل مستمعينا في المتلوي وكل مستمعينا في الجنوب. تحية ليكم وين ما كنتوا. 71 844 411 فقط حبيت نحكي على الترسيم، مواعيد الترسيم اللي سنة دراسية 2026 2027 27 برشا كلام تحكي وبرشا حديث. ووزارة التربية هبطت بليغ توضيحي منذ حين بالنسبة للمواعيد، أعلنت أنه مازال الترسيم عن بعد ما تحددش الوقت متاعه، معناها مازال ما تمش فتح المنصة باش تدخلوا ترسموا صغيراتكم، عاد نجم تقيد والكل فيها، لكن راهو الترسيم مازال ما فما حتى وقت، خاطر برشا كلام شفناها وتحل باش يتحل الترسيم نهار 3 أوت أو 4 5 6 أوت، هذا الكل ما فماش، مازال ما تفتحش الترسيم بالنسبة للمنظومة الحياة المدرسية. وزارة التربية قالت انه باش تعلن عن خدمة الترسيم وقتاش باش يكون، بتبيعة القاوة عبر القنوات الرسمية للوزارة وإلا عن طريق الإعلام أكيد. سينا بالنسبة للترسيم وعملية الترسيم راهو يتم خلاص مع عليم التسجيل عبر الرابط vscolaire.education.tn، وما فما حتى وثيقة لا تتطلب أي وثيقة ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة للدفع الإلكتروني متاح للأولياء سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية، معناها تجب تخلص ببطاقة بنكية كارت بنكير، وإلا بريدية، وإلا تطبيقة التديسيت، وإلا المحفظة الإلكترونية الواليت كارت. دونك هذوما الطرق اللي تنجموا تقيدوا بهم صغاركم. الترسيم مازال ما بديش، نعاود نذكر حسب البلاغ التوضيحي اللي هبطته منذ قليل وزارة التربية، الترسيم عن بعد مازال ما بديش، والوزارة قالت تو تعلن عليه وقتاش يتم فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية. وأكيد تلقاو عنا المعلومة محينة في وقتها. فوالا باش هكاكا ما تقعدش العباد الكل داخلة على السيت والناس الكل تسأل على الترسيم واللي يقول لك ما نجمتش ولقيت السيت مسكر إلى آخره، راهو الترسيم عن بعد مازال. هذه بالنسبة للمعلومة فيما يخص السنة الدراسية 2026-2027، موصلين معاكم في سمر كويز حتى للأربعة.

0: رجعنا لكم من جديد في سامر كريز باش نمشيو مع التليفونات كالعادة مع المتسابقين اللي معانا باش نشوفوا شكون باش يترشح معانا للفينال الثانية بعد ذكرى. حاضرين معانا هيفا ومنيرة. هيفا مرحبا.
1: عايشك مرحبا.
0: مين تكلم فينا هيفا؟
1: من حي تضامن.
0: من حي تضامن مرحبا. ايش تعمل في الدنيا هيفا؟
1: نخدم.
0: تخدم عندك صغيرات؟
1: كيف
0: عندك صغيرات؟
1: اي عندي طفلة.
0: تقرا ولا ما زلت صغرون؟
1: ست سنين.
0: ربي يفضلها لك يا هيفا. اقعد معانا ما تعلقش. نمشي والمنيره. منيره مرحبا.
2: مساء النور يا وسال. شحوالك؟
0: الحمد لله. شنو احوالك انت؟
2: والله الحمد لله شكرا. نحييكم حي كيف العمر رجعت الشباب وكيف المستمعين.
0: يعيشك يا منيره. منين تكلم فينا؟
2: سلينا.
0: من سلين. حافظتها الاغنيه اللي تتغنى باسمك ولا ليه؟
2: مي

0: يا منير هذه القليه لما ما نحكي يولي غرور يا وسام.
1: انا زعما باش نقول لك غنيها وتربح معانا.
0: لكن غنيها اما غرور نولي نحب. انا ما نحبش الكبرياء برشا.
1: لا لا مش غرور تربيشه يا محلاها واحد هكا يغني باسمه يفرح.
0: يا وسام يسلم من سميني.
1: اش تعمل في الدنيا منيره؟
0: والله قاعدة في المنزل.
1: قاعدة في المنزل. والله يقولوا راهو حتى القاعدة في المنزل ولا يقول لك رب تبرد
0: نخدم نخدم. والله تو برك تكلم فيه كنت ناقصة في الصابون يا وسام. مش خدمة
1: خدمة لا خدمة خدمة وخدمة متعبة برشا معناها.
0: وفي السهيل هذايا وفي الريف خدمة مناضلة.
1: والله مناضلة صحيح صحيح هذايا عندك ألف حق. عندك صغيرات منيرة؟
0: لا لا
1: لا باه. ما قولي انت قلتي كنت تغسل صابون ما طيبتش الفطور مالا مش انت اللي طيبت الفطور؟
0: طيب منيره وحره يا وسام
1: حر. شنو هو الفطور اليوم؟
0: خبز وسلاط مشوي.
1: هاي صح صح صح صح كها وفسخانه واحد ماذا بي سلايطه حاجه خفيفه هكا حاجه
0: خفيفه
1: بقل تعب. صح بالشفاء منيره.
0: يعيشك ربي يبارك
1: فيك. يعيشك. نرجع معاك هيفا.
2: وي نسمع فيك.
1: حد انت
0: يا هيفا؟
2: عسلامة.
1: عايش حتى انت يا هيفا فما اغنيه تتغنى بهيفا؟
2: انا هيفا انا
1: فوالا غنيتها هيفا على شفتها كل يوم زوز كل واحده عندها اغنيه على اسمها. باهي كالعاده سؤال ثلاثه اقتراحات 10 ثواني للتفكير. نبداو مع بدايه الجوله. هيفا
2: نسمع فيك.
1: هاي نبداو معك انت. باهي والسؤال أيه. يقول في اي سنة دمرت قرطاج على يد الرومان؟ سنة 202 قبل الميلاد، 146 قبل الميلاد، وإلا 44 قبل الميلاد؟ هاي اجابة هاي
2: 44 قبل الميلاد.
1: 44 قبل الميلاد. 146 قبل الميلاد. منير
0: صباح بركة. تفرجت في الوثائقي على الكرتاج.
1: اسمع سيدي
0: والله يا كان جاني انا نجاوب عليه.
1: حفظت المعلومات.
0: والله لا ماني انا كنت نفرج على شريط وثائقي يلزمني نشد المعلوم.
1: اي باش نجم هكاك
0: ومن بعد حنا بعد كيفاش نهزم ومن بعد كل شيء شريط الوثائقي الكل.
1: به أي منير السؤال يقول من هو القائد القرطاجي الذي عبر جبال الألب؟ هل كان أميلكار برقة، حنبع البرقة، وإلا ماسينيسا؟
0: تقولي حنبع.
1: حنبع تعرف هالمعلومة ولا؟
0: والله في بالي هكي سمعت وما نعرف. في بالي حنبع.
1: حنبع
0: في بالي والله وعلي.
1: إجابتك صحيحة. حنا بعل هو القائد القرطاج الذي عبر جبال
0: الألب. هي عطتني معلومة يا وسام.
1: هي هكا شفت المعلومات تنفع. المعلومات تنفع.
0: لا أنا ماني عارف يا وسام. أنا مثل عبيد.
1: إيه.
0: مش يتشاهد هكا هو وراي يتشاهد وتاخذ المعلومة.
1: تاخذ المعلومة فوالا. باهي منيرة أنت تخليك التليفون بحذيك نكلموك من بعد شوية. ترشحت معنا للفينال الثانية هايفا.
2: وي.
1: على شكون تحب تسلم يا هايفا؟
2: السلام عليكم الكل على
1: وسيلة. تعيشك يا هيفا. تحية كبيرة ليك. تحية لكل المستمعين في حي تضامن وين ما كانوا. ذكرى ومنيرة ترشحوا معنا للفينال الثانية. وبالطبيعة هيفا مرحبا بيك. نجم تعاود تلعب معنا. مازال سامر كويز متواصل على امتداد الشبكة الصيفية. مكملين معاكم. نرجعكم بعد موجة زامبي ماضي 3:30. بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفع الشيك يا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027. وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. وزارة الصحة تذكر الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الخامس من أوت وعلى الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل استكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير، مدينة المنستير تحتضن بداية من 8 وإلى غاية 16 من أوت الحالي الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. في العالم، الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة، مستهدفا محافظات غزة والوسطى وخان يونس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت يؤكدان إجراء مفاوضات جارية مع طهران قد تفضي إلى اتفاق وشيك لإعادة فتح مضيق هرمز ونزع السلاح النووي الإيراني، وإيران تنفي ذلك. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمع طوس
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: رجعنيكم من جديد، تحية لكم الناس الكل من ما كنتوا. هذه سامر كويز ماضي 43 دقيقة، مصير معاكم حتى الأربعة، وباش نبدأ ونلعبوا الآخر فينال اللي هي الفينال الثانية مع ذكرى ومنيرة. نبدأ مع ذكرى. ذكرى مرحبا.
5: مرحبا.
4: مرحبا من جديد يا ذكرى. حاضرة؟
5: حاضرة.
4: أكلي حلو، الباب يسكر، قولوا خلينا نركزوا شوي.
5: يا خاتيني
4: أنا عندي شيء. مالا عند منيرة هذا 100%.
5: عندي أنا.
4: مرحبا من جديد منيرة.
5: دوك عايش
4: كملت الصابونة؟
5: لا كملت.
4: هكذا معناتها توا مخك مركز مع الفينا.
5: لا الباب عندي انا باش ما نزلبش.
4: ما يسالش مش مشكلة. باهي نبداو معاكم كالعادة مع بداية الجولة. ذكرى. سؤال كالعادة، ثلاثة اقتراحات، 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول: ما اسم الهيئة المالية الدولية التي فرضت رقابتها على المالية التونسية سنة 1869؟ هل هي اللجنة المالية الدولية، صندوق النقد الدولي، وإلا مجلس أوروبا؟ إجابة.
5: صندوق
4: النقد الدولي. أيه. جديد الصندوق هذا جديد. هي اللجنة المالية الدولية. باهي. نمشيو معاك منيرة.
5: عسلامة ذكرى.
4: عايش. يا سيدي نبداو نمشيو معاك أنت. باهي فما شوية، شكون بحذاها راديو؟
5: لا أنا ما بحذيش.
4: باهي خاطر فما شويه هكا بارازيت. المهم تسمع تسمع فينا منيره.
5: تسمع فيك.
4: باهي. لا السؤال يقول: ما اسم المدرسه التي انشاها خير الدين التونسي سنه 1875 لتكوين النخب الحديثه؟ هل هي المدرسه الصادقيه، المدرسه الزيتونيه، والى المدرسه الحربيه؟
5: الصادقيه.
4: إجابتك صحيحة، هي المدرسة الصادقية. ذكرى قعد معانا ما تعلقش. منيرة مبروك عليك،
5: عايشك،
4: ربحت معانا يا للا. هيا شنو هكا خممت في الكادو؟
5: والله ما نعرفش، أما الإقامة لا بعيد عليه خاطر الإقامة
4: ذيك سيء. تحبش كفري هكا إكلابيور هكا لوجهك بعد التعب متاع الصيف؟
5: ماني أنا مشكلتي مكياج.
4: ليه مش مكياج؟ هو مش مكياج، اغزلي هو
5: في الحاجات.
4: لا مش يكرو، حتى اللي كروش بيه بيه اللي كرو للوجه سخته فاس خال.
5: ما تستعمل
4: جمله ما تستعمل الجمله جمله. يعني ما ماكش
5: ومثلا الشيء الاخر
4: فما حلو كعك الورقه من عند حلويات نوران، فما ليتيكي متاع كارتاجلاند تونس، وإلا الحمامات، فما شنو فما الآخر، فما سكرابل، فما اللي معناتها فما دي سيونس نتاع امانسيسمون اللي يحب يضعف هكا شويه حاجات في بدنه من عند روزيت كير. هذوما اللي فهم.
5: قلت حاجه
4: قولي.
5: الحلو مولاها ربي كعك الورق زغل.
4: وراهو بنين راهو
5: اكيد هكا تو
4: باي. مبروك عليك يا ذكرى. يا منيره مبروك عليك. دونك كعك الورقه
5: تحيه يا رساله.
4: اي بالطبيعه تدلل.
5: متعايشك ربي يبارك لك في صحتك ربي يبارك عليك في الستر. نتمنى الشفاء العاجل للماما ان شاء الله ربي يشفيه ربي يحييه بخير يا ربي.
4: امين امين ربي يفضل.
5: كيف المستمعين وتحيه لزوجي وربي يبقى عليكم ستر ليل ودنيا.
4: يعيشك يعيشك يا منيرة، تحية كبيرة ليك، مبروك عليك. دونك انت اللي ربحت معنا وربحت، اخترت انك تاخذ كعك الورقة من اهداء حلويات نوران ذكرى. مرحبا من جديد. انت كان ربحت شنو كنت باش تختار؟
5: كعك الورقة.
4: كعك الورقة زيد.
5: من الأول
4: اللي تلعب على كعك الورقة. بيه بيه بيه، مادام تلعب على كعك الورقة ما نقول لكش ليه، احنا على كعك الورقة. تحب يعني كعك الورقة؟
5: ايه
4: داكور دويلل.
5: ديما ما يختانيش
4: هذا. ايه بيه، وحاجة بيه تو تشوف تو تولي بعد بشوية بشوية يعجبك هو، وتولي زدك كيف كيف من اللي كليات بتاعها. تحية كبيرة ليها حلوية نوران، مبروك عليك يا ذكرى. على شكون تحب تسلم؟ ماي
5: يعيشك، سلم عليك يا إيصال، سلم عليك خدمة معك الكل اللي هز علي التليفون
4: حمزة،
5: صحة يعيشك وإن شاء الله موفقين كلكم ديما.
4: شكرا لك، يعطيك الصحة ذكرى منيرة. كل المستمعين اللي كانوا شاركوا معنا وربحوا معنا لكادو زادة كيف كيف، بالطبيعة احنا نذكركم ان ديما تنجموا تلعبوا تربحوا معنا، مازال اللعب متواصل من الاثنين للخميس سامر كويز على امتداد الشبكة الصيفية. تحية كبيرة زادة كيف كيف لسبونسور متاعنا الحقيقة اللي ماهمش مقصرين معنا بالكل في الكادوات، ويفرحوا فيكم انتوما خاطر تفرحوا انتوما احنا نفرحوا. دونك برشا كادوات ديما تستنى فيكم في السامر كويز. نذكركم عندكم ليزابونمون تاع تقية اكاديمي، نعرف هما اللي لعبوا معنا وكانوا يحبوا على ليزابونمون هذوما، ان شاء الله في فرص قادمه. دونك ليزابونمون اللي راهم تاع عام كامل معناها على امتداد العام الدراسي، لابونمون يكون موجود للتلامذه، سواء انت تحب تشارك والا تحب تربح تربحوا لصغيرك ولا تهديه لحد اخر. دونك النيفو شنو 4 اني بريمير معناتها من رابع الابتدائي حتى للبكالوريا، قيمة الباك تختلف بطبيعة حسب المستوى التعليمي من 450 دينار حتى 2 ملايين وأكثر. نذكر زادة كيف كيف حلويات نوران كعك ورقة زغوين، عنا زادة مهرجان السعادة عادة خلي سعادة عادة اللي تربحوا فيه دي تيكي الكارتاج لاند واليويو، معناها تلعبوا وتاكلوا الأكل تاكلوا قد ما تحبوا من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة. عنا كيف كيف النظارات الشمسية اللي تنجموا تربحوهم مرتين في الجمعة، النظارات هذوما من اهداء مجمع النظارين كونيكت اوبتيسيان. زاد تنجموا تربحوا معنا باتري اللي تخرج تقريبا زاد كيف كيف كل جمعه من اهداء السيتي، من باتري هذيا قيمتها تقريبا باتري دو كويزين بيان سور قيمتها تقريبا اكثر من 700 دينار. روزيت كير المروج واحد زاد سنتر روزيت مشكوره جدا اللي تهدي لكم كيف كيف دي سيونس دامانسيسمون، معناها تضعيف حصص التضعيف بلايس المعينه اللي تحبوا هكا تنقصوا منهم شويه دهون. كيف كيف زاد تقريبا قيمته فوق المليون. شنو عندنا الاخر؟ عندنا سكرابل، عندنا زاد كيف كيف الاقامه مازال في نزل الريجنسي القمر. دونك هذوما الكادوات نتاعنا اللي موجودين ويتنجموا تربحوهم تباعا على امتداد الحصه في سامر كويز. نذكركم عربي ويسال وكريم موجودين وحاضرين معاكم باش يفرحوكم وتربح معنا 71 844 411. ولا تنجموا تشاركوا كيف كيف حتى اللي موجودين على الفيسبوك لي زابوني نتاعنا، تنجموا تربحوا راهو تكونوا ابوني في الباج، تدخلوا باش تلقاو لافيش اللي فيها اسم الحصه واللي فيها لي سبونسور نتاعنا، هذيك تعملوا لها بارتاج، تحطوا كومونتير وجيم وتربحوا معنا كيف كيف كادوات قايمه في انتظاركم. سينام بعد شويه الموعد يكون مع جهان تركي في كريشندو، واحنا هكا نكون وصلنا حصتنا لليوم من سامر كويز. تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معاكم، حمزه ابراهيم في الديجيت في التنسيق وتنسيق كل فقرات الحصه، حمزه وشذي في الديجيتال، وليد ونزار في الكوتي تكنيك، ويسار زوابي كوتي ميكرو. ما بقى لنا كمش نقول لكم في لمين، باي باي.

جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع سهرة مسرحية إقامة شهيرة للممثل والمخرج الكبير عبد العزيز المحرزي، وذلك يوم الخميس 6 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. تقدم هذه المسرحية رؤية فنية تعالج قضايا اجتماعية وتجمع بين الدراما والكوميديا مع أداء يعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور، بمشاركة عدة ممثلين على غرار جلال الدين السعدي، إباء حملي وغيرهم. تباع التذاكر بموقع جيشي.com وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو، من توا حتى للخمسة. معكم جيهان التركي في الإعداد والتقديم، نزار ورتاني في الهندسة الصوتية، حمزة في الإخراج الرقمي. كالعادة في كريشندو باش نحكيو على جديد وقديم، أما باش نحكيو على جديد، أول إنتاج الشام الذهبي لوالدتها أصالة غنية، طرحت البارح الفيديو كليب، كانت تطرح البارح على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على قناة أصالة على اليوتيوب. وبعد شوية نحكيو أكثر على أول تعامل مع الشام مع والدتها أريانا غراندي. أريانا غراندي تحكي برشا على الورد تاور متاعها، على أنه اعتزال، على ناس تقول هي مريضة، على برشا حاجات. أريانا غراندي في حفلة من حفلاتها، بما أنه الورد تاور متاعها تنتهي في بداية سبتمبر 2026، اخذت الوقت في حفلة توانهارين باش تفسر للجمهور وباش تفسر للناس الكل أنه القرار هذايا، شكون اتخذ القرار هذا. وبعد شوية زادنا نحكيه على بيتال، آخر ألبومات أريانا غراندي والورد تاور والقرار بالراحة. هذا عشان باش نحكيه في كريشندو اليوم. زاد شيرين اللي بعد غياب، بعد أزمة صحية، أول حفلة لها في العالمين الأيامات هذية، وقاعدة للترويج للحفلة. ديما مقاطع من البروفيت اللي قاعدة تعي فيهم، البرايف اللي قاعدة تعي فيهم شيرين مع الفرقة متاحة، تحضير الحفل العالمين. هذا كله بعد شوية باش نحكيو عليه في كريشندو. أما قبل نخليكم مع حماقي حلي حلي.

عمري ما أقول لك وداعا، ده اللي هذه الكلمة السر وكلمة المفتاح بالنسبة لشيرين مع جمهورها اللي أعطته موعد نهار 7 أوت 2026 على الأقل بالنسبة للجمهور المصري اللي بشي يشوفها في مدينة العالمين الجديدة في مصر. إقبال جماهيري هائل، استعدادات مكثفة للعودة للمسرح بعد فترة غياب. كما قلت لكم الحفلة تعرف إقبال جماهيري كبير، نفاذ التذاكر أقبل موعد الحفل. تعرفوا اللي شيرين بعد رحلة علاج وغياب عن الأضواء رجعت بعد ما أصدرت غنية تباعا من بعد الديو مع حماقي بحرية. كذلك الأسبوع هدايا شفنا العديد من مقاطع الفيديو مع الملحن عزيز الشافعي وهي تبرف مع فرقتها الموسيقية. هدايا كله تحضير الحفل نهار الجمعة 7 أوت في مدينة العالمين الجديدة. كذلك الفنانة أصالة نصري أول مرة في تعامل مع بنتها شام الذهبي من خلال فيديو كليب اسمه الأصالة، أصالة وتقدم فيديو كليب اسمه الأصالة. العمل هذا هو دخول شام الذهبي الرسمي لعالم إنتاج الموسيقي بشركتها الخاصة، وكي هدية لوالدتها. الغناية هي مصممة بهوية سورية خالصة، فكرتها حول الوفاء والتمسك بالجذور والحنين للشام. الفريق العمل الكلمات والألحان الشاعر السوري أمجد جمعة، توزيع فؤاد جنين، الإخراج للكليب زوز مخرجين بيتر رمسيس وبيتر جورج، وتم تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أصالة الأصالة.

0: لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

كان هنا حسين الجسمي اللذيذ باش نحكيوا على الفنانة أريانا غراندي. كما قلت لكم في العديد مشاعات تقول أنه الفنانة عندها مشاكل صحية وتمر بأزمة هذيك علاش باش تاخذ فترة راحة بعد ما توفى الورد تاور متاعها. لكن القرار هذايا قالت أريانا غراندي في الحفل متاعها الحي في يعني قبل نهارين نفات الشائعات, وقالت أنه حول خاصة صحتها وجسدها بما أنه الفيديو كليب بيتال يظهر أني أريانا غراندي فقدت برشا من وزنها, وهذايا القرار خذته رد على موجات التنمر والتعليقات المكثفة اللي تحكيت عليه نحافتها المفرطة وتكهنات بإصابتها باضطرابات الأكل. أريانا غراندي كي خذت الكلمة كانت محضرة كلمة على تليفونها وقراتها للجمهور اللي حاضر في الحفلة في الكونسير. قالت أنها خذت قرار أنها تبتعد عن الإعلام. قالت أنها باش تقرر ظهورها الإعلامي بعد انتهاء جولتها الغنائية الحالية Eternal Sunshine. اعتذرت زيادة على أعمال مسرحية كان مفروض في صائفة 2027, انسحبت من المشاركة في المسرحية الموسيقية المنتظرة Sunday in the Park with George اللي هي كما قلتكم في 2027 في لندن, باش تعطي روحها فترة راحة كاملة. الزيدة قالت أنه القرار جاء بعد مواجهة التدقيق أنه يعود مباشرة الكثرة التدقيق المزعج والمستمر على مظهرها من قبل الجمهور ومنصات التواصل الاجتماعي, كذلك شائعات عاطفية وقانونية متزامنة, تغيير كلمات الأغاني خاصة بعد ما عدلت كلمات أغنيتها الشهيرة Thank You Next في حفلاتها, من اللي خلى بعض منصات تقول أنه وجود تكهنات عودتها المحتملة الحبيبها السابق ريكي ألفاريز. ملاحقة القراصنة زادة أريانا غراندي قاعدة يعني ترفع في قضايا على ناس اخترقوا حسابات مصوريها وسربوا عشرات الأغاني والمواد غير المنشورة لحماية خصوصيتها الفنية من يعني من الكلمات اللي قالتها أريانا غراندي في الحفل واللي برد فيها أنه فترة الراحة اللي بتاخذها في ابتداء من سبتمبر 2026 أنه هي إنسان وهي كبشر, يعني كي تتحط فترة تحت الأضواء وتحت الضغط فهي ماهيش روبو, فهي حاجة الفترة أنها تستعيد أنفاسها أنها ترتاح بما أنها بشر.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا 2026 بنسبة 5.1% مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3% وفق المعهد الوطني للإحصاء. وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. انطلاق تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027. تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير، مدينة المنستير تحتضن بداية من 8 وإلى غاية 16 من أوت الحالي الدورة 20 المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. في العالم، وزارة الخزانة الأمريكية تفيد بأنه جرى رفع عقوبات مرتبطة بإيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات وهجمات على مناطق جنوب لبنان، معلنا أن العملية تأتي ردا على ما وصفه بخروق ارتكبها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوتها استهدفت 3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

زي الفل. دياب دياب هي الأغنية للمسرحية الجديدة لهشام ماجد. ودياب قال على التعامل مع هشام ماجد أنه يحب التعامل معه وهو كفنان. هشام ماجد يعني بالنسبة للإنتاج، بالنسبة للمسلسلات، بالنسبة للمسرحيات، بالنسبة للأفلام، فيعني كمنتج كممثل يمكن من أكثر المنتجين ولا الممثلين توا البنكبل في مصر، والناس الكل تحب تتعامل معه هشام ماجد لأنه عادة ما يقترن اسمه بالنجاح. فهذاك علاش كي دياب تلقى عرض أنه يغني الغناية زي الفل اللي هي غناية المسرحية، فما قالش لا وقبل العرض وسجل الغناية في 48 ساعة. على كل احنا مازلنا واصلين معكم رحلة في كريشندو الأربعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. كريشندو معكم جيهان ونزار وحمزة حتى للخمسة.

لولا البنات عمرو دياب الالبوم من اخر البومات وحبيتك واللي هو الالبوم رقم 38 في مسيره عمر الفنيه وثاني البوم في انتاج مع سوني ميوزك بعد البوم ابتدينا. الفيديو كليب تحصل على اعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه المشاهدين اشادوا براعه المخرج طارق العريان في تصوير الكليب اللي مزج فيه بين الرقص الفولكلوري والايقاع العصري وتم تصويره باكثر من موقع مناطق ريفيه وشوارع وسط القاهره وشواطئ الساحل الشمالي. الاغنيه من تاليف مصطفى البرنس، الحان عمرو دياب، توزيع احمد ابراهيم والميكساج والديجيتال ماستر الامير محروس. الكليب كان يعني اثار الاعجاب على منصه اكس وكذلك بطلت الكليب لوجين خليفه اللي اعجب بها الجمهور وتعد من اكثر الوجوه المصريه اللافته في الكليب واللي كانت حصلت عم ناول على لقب ملكه جمال السياحه في مصر. خليكم مع عبد العزيز لويس بدر الشعيبي، برافو عليك.

برافو عليك. الأربعة 55 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا وصلنا لنهاية عندنا معكم في كريشندو اليوم. كنت معكم جيان تركي في الإعداد والتقديم، نزار الورتاني في الهندسة الصوتية، حمزة في الإخراج الرقمي. بعد شوية موعدكم مع إيرجي ميوزك. احنا نتلقاو إن شاء الله نهار الجمعة في قبل العرض وبعده. باي باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تمام الخامسة والنصف من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا المواد الإخبارية. وزارة التربية أعلنت اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027، وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و 2020 بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرسالات القصيرة انطلاقا من يوم غد 6 أوت بداية من منتصف النهار. فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت الجارية. على إثر انتشار مقاطع فيديو وصور الأطفال قصري يفترشون الأرصفة، المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسطة تدعو إلى التحقق من أوضاعهم واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتهم من مختلف الأخطار. الديوان الوطني للحماية المدنية دعا المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة عشية اليوم. ومن المنتظر وفق بلاغ المتحدث باسم الحماية المدنية تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية محلية بالشمال ووسط البلاد، وأمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم مع إمكانية تساقط البرد محلياً وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية التي تصل مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساحة. في العالم، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن إيران وسلطنة عمان اتفقت على الأحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف أخرى. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: RG Music

يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحا. قلب تمرس باللذات وهو فتى، كبرعم لمسته الريح فانفتحا.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور

ياقوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: عدل موجتك تسمع صوت
1: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
4: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
6: من الستة للثمانية متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالولي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه،
5: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف بريحة البلاد.
7: لما تصيف كيما العادة، الموعد اليومي بداية من توا حتى الثمانية. بون اليوم مالك ترابلسي وكريمة الوسلاتي، شحوالك كريمة؟ لاباس.
8: أهلا وسهلا مالك، تحياتي ليك وكل متابعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في هذا البث المشترك.
7: بث مشترك وبث مشارك على الفريكونس متاعنا ما بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، كيما قلنا من الاثنين حتى للخميس. كيما سمعتوا قبليك للي قاعد مرتاح، فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس زادة قاعدة تخدم، لازمنا نذكروهم هذوما.
8: بطبيعة
7: سخانة برشا،
8: فما سخانة وفما ناس تخدم، اللي باش ياخذ كونجي أكيد زميله باش يشد عليه ويقعد يخدم، فما ناس تكمل الحصة الواحدة، فما ناس عندهم نظام آخر نتاع العمل، دونك الناس
7: فما قصان ضو،
8: فما أي فما زاسيس قصوا عليكم قبيلة،
7: قصوا ضو
8: يوم عيد ميلادك ولا بعد يوم من عيد ميلادك؟
7: عداو عيد ميلادي قالوا
8: ما طفيوش عليك الضو،
7: ما طفيوش الضو،
8: طفيو عليك الشمعة.
7: نورمالمون كرم طفيو البارح بشمعة
8: تكون محليها. دونك كل سنة وانت بألف خير أستاذ مالك الترابلسي.
7: ربي فضلك أستاذة كريمة.
8: دونك نقول ولا ما نقولوش؟
7: شو
8: قديش نمرو، قديش من شمعة طفيت البارح؟
7: 45.
8: يا عيني، وي سنة حلوة يا جميل. فما كل فازات متاعكم إذاعة شباب وكل كل ذوك نستنيوهم. دونك 45 شو قلتها هكا؟ هو ما تظهرش وتظهر.
7: عجبتني كل الهزيتاسيون هذه.
8: ساره اللي ميسيون بتشوفها قبل سبتمبر بترد بالحكايه. تو يو تي رارارا، علاش تظهر ما تظهرش؟
7: تؤمن بالابراج؟
8: شنو هو الاسئله هذوما؟
7: اعطيني برج الاسد ايش قولك فيه؟
8: برج الاسد اللي نعرفه انه مزاجي، متأكدة منها هذه.
7: مزاجي في باليش مزاجي.
8: مزاجي وصعيب ورأسه كاسح، خاطر عندي أسد في حياتي، معناتها في الحياة المهنية باش نبداو واضحين، فهمت؟ بدو شكا تدوروا في الحياة المهنية، تعرضت لزميل هكا برج وبرج أسد، عينك ما ترى إلا النور.
7: ربي
8: في كل شيء. ليه معناتها صحة الرأس مش معناتها راهو سلبي، معناتها في النقاش وكل رأس صحيح ومزاجي، دونك فما تقلب في المزاج. اللي أهم في علاقاتنا ببعضنا راهو كي نكشفوا المفاتيح متاع كل شخصية اللي قدامك، باش أنت تربح مخك وتبعد على وجع الدماغ، عندك المفتحات تتعامل
7: لوضوح
8: على أساسهم، تعرفوا مزاجي ما تعكرلوش مزاجه، باش أنت تربح راحتك وانت الموضوع. دونك الأسد نعرفه، أما أنت أحكي لي على الأسد اللي أنت تعرفه.
7: بون لا، الأسد اللي نعرفه كما قلت صحيح راسه صحيح، ولكن هذوما بون صفات تلقاهم عند الناس الكل جينيرالمون، ما حاجة تلقاها طاغية شوية صحة الراس، ديما يحب يفرض رأيه ويحب عنده السيطرة.
8: لا مش عند الناس الكل، فما ناس ما تحبش تفرض رأيها وأصلا ما تعبرنيش جملة وما تعطينيش حتى رأيها، فما راه
7: صحيح،
8: فهمت؟
7: العلاقات
8: أي هي في أنماط متاع شخصيات، فما العنيد، فما اللي يبدأ يحب قيادي، فما اللي يحب ينفذ فقط ما غير ما فما شكون اللي في هو يبدع في وسط مجموعة مثلا وحده لا، وفما برشا انماط نذكرهم هذوما من صباح التوانسه كانت عندنا فقره فتح الدنيا اسمها
7: توا الصيف.
8: اي
7: كيما توا كيما التسعينات مثلا العلاقات تبدلت كريمه، توا نحكيو على لما تصيف للي قاعدين للعائله مره الاخرى، حكينا كيفاش العشويه.
8: الفيه بيناتنا 5 سنين فقط، راه تنجم تجاوب عليه سؤال؟
7: لا ما يسالش، انا نحب انا رايك.
8: نفدلك عليك.
7: نحب رايك
8: على جو الصيف في التسعينات.
7: مثال التسعينات.
8: انا مثلا مش

0: نحكي على
1: نحكي على العلاقات خاصة العلاقات العائلية العلاقات الأصحاب العلاقات المهنية
0: كانت أقوى ليه كانت أقوى العلاقات خاطر الكلنا معناتها أنا التسعينات نجم نحكي لك على بالكدا من منظور تجربتي واللي عشته في منطقة تعتبر داخلية إيش معناتها داخلية صحيح هي تابعة الساحل جغرافيا في الساحل التونسي لكن تعتبر داخلية على خاطر مرافق الترفيه تكاد تكون منعدمة في مدينة الوردانيين وإن شاء الله أملنا أنه يتغير وتكثر الفضاءات المخصصة للترفيه تاع العائلات لكن العائلة تلقى الحلول في اللمة
1: رغم اللي هي حاجة سلبية ولكن تلقى خليت فما حاجة إيجابية لمت العائلة
0: لمت العائلة خطر أولا الساعة الحاجة الباهية أنه البحر قريب دونك وكان تقبل لقواتن كانتش كما تاو باش تدخل لقواتن ميلا تهز دنيتك وزوادك وتضرب ثلاثة شهر على البحر وما يكلمك حتى حد جيتون جيتون
1: جيتون
0: انت وعائلتك
1: جمع جيتون
0: لقواتن دونك جيتون هوني في عائلة فلان مع جنبها جيتون هذيك كوجينا الجيتون الاخر سالة واستقبال لزمان
1: الناس كلها تعرف بعض
0: الناس الكل تعرف بعضها وتتعرف على بعضها اذا ما تعرفش مثلا بين وردانيين ومساكن فما حكايه مزيان يقول لك ولاد خال علاش خاطر كانوا برشا يتقابلوا في الصيف في البحورات العائلات وتتعرف على بعضها ومن بعد تتساهر يعني يصير فما عمليه زواج دونك يقول لك انت ولد خالي وانا ولد خالك برا افرزها كيفاش دونك شفت الجو اللي كان يخلق لك حكايات دونك واللي ما ينجمش يقعد يمشي ويجي وما عندوش الامكانيه ينصب الجيتون ويقعد شهر كامل شهرين يخدم راهو ويروح للجيتون
1: أي.
0: معناتها سيد
1: عادي لحوم العادي
0: لحوم الكلها تفرغ والكلهم الحومة كاملة تنتقل بكلها للسوسة المستير
1: العلاقات كانت أسهل
0: كانت أسهل وما فيهاش تكلف معناتها ما فمش تخديم مخ متاع تورة اللي هو ينجم يكون راهو تخديم مخ لما يكون الغاية منه إيجابية يا حبذا خاطر زاد الاندفاع برشا تلقى روحك خاطر احنا كنا نعرفش قبل كانت فما طيبة أكثر راهو قبل كي يدزوا الباب ويدخلوا مثلا أنت قاعد على روحك ولد خالك ولد عمك وندر شنو
1: عادي
0: عادي جدا أنه المسؤولين على الدار يقوموا وتتحرود الحكاية وناكلوا وما تقول شو علي أنا عندي ثلاثة لحمات أو شو نعمل
1: وعلي جيني
0: توا وكل نهار أنا مش نقعد توا خمسة من الناس زايدين عليه وهذه الكل ما كانش تطرح جملة راهو جملة راهو مرحبا بالناس الكل مرة عندي ومرة عندك دون حسابات توا كثرة الحسابات
1: يظل نعيشه في زمن للأسف مازال لما حالة اللي تحكي فيه مازال موجود ولكن
0: نقص.
1: مشكلة في عنا ابتداء العلاقات مش بالضرورة لو علاقات زوجية نحكي وحتى علاقات مهنية أسري. علاقات أصحاب أسرية ولات فما اون فاسيليتي ان نسلموا في بعضنا.
0: ليه ولينا زاد كل اللي اختار راسي واضرب عرفت مالك؟
1: معناتها كريمة اقل حاجة انا نجم نشوفها مثلا من ولد عمي، بنت عمي، حاجة خايبة، سبحان الله احنا في الأخير معناتها نجموا نغلطوا. بشر قلت كلمة ما نصبروش على بعضنا كما كان في الفترة اللي تحكي فيها. ما نعديوش.
0: اي.
1: ولي ريزو سوسيو اللي سوبوزي انهم يقربوا.
0: سهم
1: يظل يزيدوا بعده
0: تجيش برشا وفي الكراهية منسوب الكراهية ولا برشا ما عادش طول تبال واللي تمسه تسمع حسه راهو هذه هي الشعار نتاع المرحلة اللي تمسه تسمع حسه ريت انت تهبط منشور عادي راهو انت عادي عامل جو طاقة كان السبان ما فهمناهاش هذه التو راهو علاش الناس تسب واحد في جروب مثلا هو اسمه استشارات قانونية مثلا يقول أي انا بلي حابب نسأل
1: كذا
0: يسبوه على الشوا نتاعو يا ولدي جاوبوا على قد السؤال شيمكم فيه السيد السيدة معناتها عجيب وغريب الأمر لكن يلزمنا نتعايشوا ويلزم الذكي توا انه يلقى كلزون نتاع الكونفور نتاعو
1: يلسونتور بالعباد
0: بالعباد
1: اللي يشبهولو
0: اللي يشبهولو واللي يعطيوه موجات إيجابية
1: باهي احنا ان شاء الله نحاولوا انه باش نعطيوه موجات إيجابية احنا في كل مرة نختاروا الشيرة نحكيو برشا على البحر وهذا عادي في الصيف شنواصلوا احنا مرة هذية مع جرجيس ابارامو جرجيس
0: جاذبة
1: جنة على وجه الأرض فيها برشا ساحل متاحها كبير شريط ساحلي متاحها كبير
0: وأهلها محليهم
1: أهل الجنوب صفة عامة
0: كلهم
1: هذوكم معناتها احنا الأهل التوانسة الكل فيهم الباهي وفيهم الخايب. ولكن أهل الجنوب إذا تحب ترجع لفترة التسعينات اللي أنت تحكي عليها وكالعائلة وككرم الضيافة ما زالت موجودة.
0: ممكن زادا احنا مالك باش ما نظلموش
1: معناتها طاغية اغلبها في الجنوب
0: اما باش ما نظلموش زادا برشا ناس راهو العاصمة ديما مختلفة على داخل الجمهورية
1: عادي
0: معناتها في العواصم الكل يختلف في الايقاع نتاع الحياة في البلاستوت. انا اول ما سكنت بهت كيفاش حد شافني مني اليوم قال لي صباح خير تشوكيت جاتني صدمة حياتك اللي انا عاملة هكا صباح خير بعد
1: تعدى
0: ليه تشوكيت انا تصدمت وقتها كيفاش العباد ما تحكيش مع بعضها صدمة حياتي لتوا نتذكر الشخص في الطالعة أنا في كلمة البلاس ديجا تعلمتها هوني في تونس طالعة في العمارة أنا قلت صباح خير وخزر لي طفيني أول صدمة دي
1: أن توكا ديما نقولوا راهو نسبوا يا كريمة
0: أي طبعا طبعا
1: الباهي والخايف في كل بلاصة باهي نمشي نعملوا تنفيسة مع الموزيكا وراجعين شوية آخر نعملو. مع محمد بن حمودة باش يحكينا على شنو فما في جرجيس وشطوط تاعها وشنو هي البلاصة اللي اختارها في فقرة اليوم اللي تهتم بطبيعة الحال بالبحر وشطوط في لمة سيف.

0: سمعنا بثينة نابولي، حلوة الأغنية برشا. دوليشة دوليشة توم باش نمشيو كما العادة في حكاية شط.
1: حكاية شط
0: حكاية شط كما العادة مع محمد بن حمودة، مهتم بالهوية الثقافية التونسية، باش يشرهنا في شط من شطوط جرجيس، شط الباتوار، ثلاثة هذوما، شط الباتوار، شط العقلة ولا العقلة ما نعرفش تو يأكد لنا هو، والسويحل، لأن نعرف السويحل في ليبيا، هذا شط السويحل في جرجيس. شنو حوالك سي محمد؟
2: أهلا وسهلا، مالك؟ كل عام وأنت حي بخير، عايشك طول العمر، وإن شاء الله ربي يحفظك
0: ربي يفضلك.
2: كريمة أهلا وسهلا وديما منورة يا كريمة.
3: أهلا أهلا أهلا أكا سبقني لك بالدوليشة، الكلمة قداش عندك عليها يا محمد؟
2: أوه الدوليشة عندنا عليها مديدة وما شاء الله عليها هي توا.
3: أوكا بثينة قاعدة تتألق،
2: بثينة قاعدة تعمل في حاجات واعية
3: أي، وقاعدة تدولش بينا، تعمل بينا في دورة أي.
2: وإحنا دوليشتنا ما زلنا ندولش في وسط جرجيس، شفنا الحس الجربي مع مالك
0: أي،
2: وشفنا زادة جزيرة البيبان اللي هي جميلة وجميلة جدا في بحيرة البيبان، واليوم العقلة والسويحل وشط البطوار نحكيه على الكورنيش. كريمة كنقوله كورنيش، تعرف كورنيش سوسة أبو جعفر ولا كورنيش بنزارت ولا كورنيش جابس، إلا لما نشد عندك أطول كورنيش في تونس 11 كيلومتر اللي هو في جرجيس. جرجيس بلاد العكارة، جرجيس ملك غريغوروس أو الملك رسبيت اللي كان قبل، وجاب فتح الإسلامي وأسر قتل وأسرت بنته، ومنها جت الغناية ديك نار على جرجيس وبنويته تحكي على ملك رسبيت. وجرجيس نقولوا بلاد
0: الأغنية دي ما يحبوهاش برشا، يقول لك جماعة جرجيس
2: لا لا لا ما عندها حتى
0: ما نعرفش أنا، فما هكا كيما لزيكو
2: تحكي على التاريخ، تاريخ جرجوس اللي هو كان ملك سويطلة وقتل وأسرت بنته، ما كان بعد ولا وبناته. الأغنية دي ما تحرف بطبيعة في السياق الأنتروبولوجي. قلنا جرجيس ديما شبه جزيرة، شبه جربة، يعني بريسك محاطة بالبحر من كل مكان. وكي نقولوا جرجيس نقولوا شط مريم الدولية صالحة، مقام موجود فيها البيبان، حس الجربي، العقلة، السويخل والبطوار اللي اليوم باش ندخلوا المدينة. حكينا على 10 كيلومتر و20 كيلومتر بعدها جرجيس.
3: اي دونك الكورنيش هذا الكورنيش مثبت انه اطول كورنيش في تونس.
2: في وسط جرجيس بلاد العكارة. علاش العكارة؟ نسبة للولي صالح صياح العكاري اللي جاي من الساقية الحمراء من المغرب. علاش الساقية الحمراء؟ كلمة العكري كلمة معناها يقول لك يثبت على العكري. والعكري اللي هي فرنسا
3: من زمان العكري
2: فرنسا. صحيح زمان الاستعمار معناها خاطر الجيش وقتها يلبس بالأحمر. والعكري هذا معناها الأحمر اللي جاي من الساقية الحمراء. دايور حتى اللبسة العكرية حمراء
3: اي فيها اللون الأحمر طاغي
2: طاغي بامتياز، وخاصة الحرير الأحمر، ونحكيو على لبسة العرس اللي هي مع هذا الذهب الأصفر الفاقع الذي يسر الناظرين.
3: شنو يسر؟
2: والخلخال الجرجيسي واللبسة الجرجيسية الجميلة والجميلة جدا اللي توا العادات والتقاليد اللي بدات كل لبسه بالأحمر
3: أي.
2: اللبسة هذيك وانت مشيت وتعرف
3: هذا هو مهم جدا هذيك ريتوك شوية التقاليد اللي عندنا مهم جدا انه نحافظوا عليها. راهو ما عندكمش فكرة الأهمية، ريتو انت تحكي في التواريخ توا، فمش كون يعرفهم فمش كون يكتشف فيهم.
0: صحيح.
3: يقول قديش بلادنا فيها برشا حكايات، وهذه الحكايات متاعنا لازم تروى بعيوننا، ما نخليوش الآخر يحكي علينا.
2: بالضبط بالضبط هذا هو. واللباس العكاري لباس جميل جدا. شط البطوار وين نلقاو الكورنيش، وين كي نقولوا كورنيش نقولوا ستريت فود، معناها الماكلة اللي على الطريق المطبقة اللي هي لفانات مشهورة بالجبن ولا بالصوص. البنبلوني، البنبلوني موجودة بكثير في الشط هذا، شط البطوار. الدجاج المشوي، الطيبق اللي توا ولا موجود
3: في موضة ذي جديدة
2: واللي قاعدة موجودة من قبل اللي هي السيترونات والروزاتا والقهوة الفيلتر ذوما الطعام كان في زويف ما
3: نحكيش عليه. الفيلتر فما الفيلتر في بقايا أخرى عادة.
2: إي فما فما.
3: إي
2: عشط عشط.
3: آه عشط أوكي معاك معاك.
2: ما فما في بعض البلايص موجودة الفيلتر واللي هي يحصر على القهوة نتاع الفيلتر تلقى تدخل القهوة تلقى الماكينات الحديدة ذوما القهواجي. وجو آخر
3: مرتبطة بالكادحين الفيلتر
2: بالكادحين يعطيك الصحة
3: اللي يقوموا على الفجاري اي
2: اللي يقوموا على الفجاري حتى الحداش في كل وقت فما ناس في العشية تولي يشتار
3: بالضبط
0: يعدي بها نهار الكل
2: يزيدوها الحليب والش اسمه والقهوة الحوت نتاع جرزيس قلنا حوت البيبان والدغال والبوري والقاروس والباقة مع حاجة مهمة جدا اللي يتميزوا بها شط البطوار والشطوط اللي جرزيس اللي هو السفنج أو يسميوها النشاف واللي هو للتصدير وكي نقوله نشاف نقوله على 50 متر وصلت حتى 70 متر وغوص معناه يعطلوا بالغوص ويطلعوه وقتل للتصدير جرزيس هي مالديف تونس هي هاواي تونس العقلة والسبيح اللي هو مشطوط الجميلة والجميلة جدا في جرزيس وعندك الغناء التجاري والحوت نتاع جداريه، جداريه اللي هو قلت لكم البارح البلاصه اللي مشوا منها لجزيره البيبان، يعني كيف كيف شط هو، قد ما تسمي بحورات في جرزيس تعد تغلط، شط سانجو هذا من اجمل الشواطئ مدرسه ابتدائيه وبحذاها حومه كامله، اللي يميز جرزيس هو زيت الزيتونه نتاعها. تلقى الزيتون على البحر مع الشط معناها يمشي
3: نبات
2: الزيتون كي نقولوا جرزيس نقولوا تاريخ نقولوا حضاره نقولوا عادات نقولوا تقاليد نقولوا امبراطوريه جكتيس اللي هي قامت على انقاضها المدينه هي نحكيوا على العهد البونيقي وجهه سياحيه من افضل الوجهات كريمه مش كان في الصيف عام 12 نحكي على المان والفرنسيس والليبلج والطويكة ولات جنوب شرق جنوب شرق أوروبا ولا أوروبا الشرقية اللي يجيوا من أنحاء العالم وبالإضافة إلى الإخوة الجزائريين والليبية والسياحة الداخلية التوانسة معناها اللي يمشيوا للجزائر باش يتمتعوا بالمناظر هذيك الجميلة والجميلة جدا كي تقول البطوار تقعد تمشي قد ما تحب أنت على يمينك تلقى البحر وتلقى شط رملي هذا جميل وجميل جدا وبعد منها تلقى الماء وتلقى البحر وتعوم وخاصة اللي حاجة أخرى تميز هذه المنطقة هذه أنه يعوموا في الليل العباد لأنه مفهميش هوايش تخوف معناها في البحر معناها خطر وشنو اللي خوف أنك نجم تجي حوتة ولا تجي حاجة ما نعرفش أنا فما أنواع فما بحرات ليه ما تعومش في الليل ترد بالك لأنه ما تنجم ما تعرفش
0: شنو اللي نجم تجي معناتها يظني ما فماش علاش واحد باش ما يمشيش الجرجيس كل شيء موجود
3: اي فما برشا ناس تصيف تختار
0: حر الجرجيس معناتها صباح والا ليل
2: افكتيفمون اللي تعاود ترجع حتى الالمان والفرنسيين يرجعوا بالعشرين يعني يوالفوا البلاصه هذيك والتوانسه ولا الديريه ولا الليبيه اللي يجيو للجرجيس يقعدوا كل عام يمشيوا داير كريمه كي تمشي راه تحب تمشي تو قلبها
3: يهفف يهكا قلبي ما نحكي لك زدت على ما بيا يا سي محمد
2: يمشي لها جرجيس وجربه ثم زوز بلايص ويشرب الماء نتاعها
3: اي فما فما انت قلت قبيله كلمه باش نقف عندها شويه قلت لي قلت الاسفنج وكل نتذكر قبل وقتها في القايلة وقت اللي ما عندك حتى شيء إلا التلفزة الوطنية قدامك كوسيلة ترفيه كانوا فما وثائقيات راهو يتحكي فيهم على الإسفنج هكا تتذكر ولا سي محمد ما فهمتش وينهم يا أخوي عاودونا هذوك ميسينش ليه وخاطر الوثائقيات مهمة على الأخر ونحتاج الآن إلى احنا عنا الوثائق الإذاعي والحمد لله زملاء قايمين بالواجب لكن ما فيها بازدة عرفتها تونس الكلها نكتشفوها من خلال الوثائق الوثائقيات هذوما وتتشوفهم بعد تأثير الصورة وتأثير الكلمة على المتلقي
2: موجودين اما مش في القائلة يتعديوا الصباح
3: ليه وحتى الطريقة يلزم تتعاود زيادة خاطر تو المتلقي صحيح. اصبح أوه. اكثر نقولوا احنا يتشرط ياسر
0: تدخل في النوستالجي كريمة رغم اللي احنا كنا كي نتفرجوا فيها نبداو قلقين كما قلت في قائلة ولكن بعد ما غير ما تشهر تقعد
3: تستفيد
0: وقتها زيادة حتى القرنيت كانت فما
3: حكايات
0: العالم تاع البحر في تونس نبداو نتفرجوا.
3: وهذا سي محمد زاد لازم يقعدوا يتعاودوا ميساج، خاطر انت وقتها صغير، فما
2: يعطيك الصحة.
3: اي كي باش تكبر باش يتغير وعيك وطريقه صحيح. التلقي باش تتغير، دونك يا خويا اي خليهم يتعاودوا ميساج، ما يقلقش هذوك.
2: هو انا ادعو الى ان بعض قناه وثائقيه، خاطر عندنا برشا، عندنا ماتير، عندنا
3: بالطبيعه طبيعة.
2: نعم قناة
3: بلدان العالم الكل عندهم قناة وثائقية، أغلب بلدان العالم.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ ربما في المشروع إن شاء الله.
2: هذا هو جرديس جميل، كملنا معاها اليوم احنا جرديس، ولو أن مباراتها ما توفاش وبلايصها الكل الجميلة ما توفاش، باش ننقزوا غدوي كان نمشيو الجربة ونقعدوا في الأجواء.
3: أهم شيء أنت وين توا؟ أنت نحب نعرف أنت وين.
0: كان تطلع مش في جرجيس مش
3: خاطر حسسني كأنك في جرجيس ولا؟
2: أنا على برمى حذر منك أنت.
3: بالحق أنا راني ما بين توس وحمامات، سا دي بون أنت وين؟
2: لا مازلت خفت من الأستوديو.
3: تخي بيان، باهي باهي. ريت هالمعلومة هذه باش تحاسب عليها، خاطر المفروض قعدت شوية في الصالون وجيتنا بعد يا سي محمد.
2: مصبيح
3: هاو تعبتك هاو، عندك الحق.
0: يعطيك الصحة محمد بن حمودة، شكرا لك زميلنا مهتم بالهوية الثقافية التونسية، مهتم بالبحورات كما كل يوم نسمعوا في حكاية شط هكا
3: ومحليها الطريقة.
0: مازلنا باش نحكيوا على البحورات، يفرق زادا كل حاجة عندها الرونق نتاعها ما بين البحر كي تمشي له في وسط النهار وإلا زادا في الليل. سؤال تحب الأسئلة، نعرفك
3: نحب شنو؟
0: نعرفك تحب الأسئلة برش. اللي يبدأ في خلينا نقوله في شعور خايب، في حزن، في ديبريسيون، البحر يزيد عليه ولا ينقص حسب رأيك؟
3: ما عشتش حالة ديبريسيون مرة واحدة كانت عميقة جدا وفيها 3 شهور راحة من العمل، وقت ما مشيتش للبحر الحقيقة، أما البحر هو يرتح انت والحالة متاعو عادة، ما تمشيلوش هو هايج عادة، خاطر اذا في ازمه سا ديبون كل واحد الوقت اللي يعيش الازمه كيفاش يخرج منها، فما شكون اللي اما البحر كمام يقولوا اللي عاشوا الازمات انه البحر ينجم يفرهدهم معناتها، وهو الكثير مربوط بالعاشقين عادة. واش علاش
0: هاتوا نسلم بعد سي الحبيب بن صالحه كيما العاده في فقره كتاب بحر شويه اخر، نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى ميسالش،
3: نعملوا تنفيسه
0: نرجعوا بها.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
2: باهي ريحة البلاد، سمعنا قبيلك أغنية اسمها ريحة الصيف.
3: محسن الماتري عمل بينا جولة هكا بطريقته المميزة. محسن زيدا نحيوه، أكيد أغنية متاع الصيف، تاع صيف متاع صيف 100%. واحنا باش نمشيو توا للبحر مرة أخرى. مالك
2: كيما العادة كتاب بحر.
4: كتاب بحر
2: مع صديقنا الحبيب بن صالحة. اليوم نحكيو على كاتب كما يقولوه بلغة الملاكمة من الوزن الثقيل والثقيل جدا. مرحبا بك سي الحبيب.
5: مرحبا. هو نشط ساعة دار نشط فيه بصراحة مبيعات له ثمن الكتاب 4 دينارات. قهوة باهية. نحن نقول جبران خليج جبران ب 4 دينارات، والورق ورق أبيض، ودار المعارف الاتباع والنشط نشط الناشئين اللي يوفرون كتب بحر. راهو غريب، أنا كي جيت جاي الكتاب اللي داير يحكيه على واحد تقلق. انت قلت البحر ما ينفسش وما يفرادش، هذا كلام هو وين هو يهيج اكثر، وين الانسان يريد اكثر،
3: وين يهيج البحر يريد البشر،
5: الانسان كيبدا مقابله هايج هو يرتاح.
3: ماني ما عشتش عادة الحكاية، انا ديما انطلاقا من تجاربي ياسي الحبيب ياسي. انا ما تعرضتش للك
5: هو عمكم جبران خليل جبران مش يقول لكم
3: اي مش يقول.
5: وما ابعد الامس وما اقربه ذهبت ونفسي أنا وروحي إلى البحر الأعظم لنغسل بمائه ما علق بنا من غبار الأرض وأوحالها. ولما بلغنا الشاطئ اتفقنا نبحث عن مكان خال يحجبنا عن العيون. وبينما نحن سائران إذ برجل جالس على صخرة غبراء وفي يده كيس يأخذ منه الملح قبضة بعد قبضة ويطرحها في البحر. عجيب. قال هذا هو المتشائم. لا يرى من الحياة سوى ظله، يرمي في الملح في البحر.
2: كيفاش
5: هيا برا قدم خلينا نشوف واحدة أخرى.
3: هات نشوف.
5: فتعرق لذلك المكان وتبعنا المسيرة حتى وصلنا بقعوكش فوق راجل آخر ايش يعمل وفي يده صندوق مرزها بالجواب ويتناول منها قطعة من السكر ويرمي بها في البحر.
2: مرة ملح ومرة سكر،
5: وهذا يرمى في السكر. فقالت لي نفسي هذا هو المتفائل الذي يستبشر بما لا بشر فيه. قلق هذا يعجب في شعبه يرمي في السكر في البحر. هذا كلامه
3: قدم
5: القدام شعفر على رجل آخر وبقرب الشاطئ التقيت الأسماك الميتة ويعيدها إلى البحر. قال هذا الشفوق ردوا بالك فش قاعد يعمل هذا يحاول إرجاع الحياة لمن في القبور فنبتعد عنه. برا ماشي يلقى يرى رجل آخر يرسم خياله على الرمال فتجيء الأمواج وتمحو ما رسمه ويتابع عمله. والمرة بعد آخر الماء يفسخ وهو يصور. قال هذا متصوف، هذا يقيم في أوهامه. برا خنقدم القدام القشمة خير يا ودي يا أخي هو يمشي. فتابعنا السيرة وإذا بنا نسمع صوتا هاتفا. هو ذا البحر العميق، هو ذا البحر الهائل العظيم. هو قال البحر الأعظم. فبحثنا عن مصدر الصوت، رأينا رجلا واقفا مديرا ظهره إلى البحر وقد وضع صدفة على أذنه ويصغي إلى دمدمتها. فقالت لنفسي سر بنا في هذا الدهر الذي يريد ظهره لكليات يستطيع الإحاطة بها ويشغل ذاته بجزئيات تستميل كليات. ما عجبوش. برا حتى لقى واحد رادم روحه في رجل بين السوق دفن رأسه في الرمال. قال ورد بالك منه، هذا شر الناس أجمعهم، هو التقي النقي اللي يحجب نفسه عن مأساة الحياة وخبي حاجات كبيرة. هذا حتى في الأخر شنو القاه في الأخر شنو القاه. فغادرت وصل وقال وهذا هو البحر الأعظم وصرنا ننشد البحر الأعظم. يعني النص هذا يبين الإنسان عمره ما يحجبه شيء. والبحر على كل حال في نفس
2: هذه تجي قصة للصغيرات سي الحبيبي ذولي زيت.
5: والله حتى الكبار اسمع الأخرى الكبار
2: نجم نقيلوا بها زيت.
5: في سكون الليل لما تنثني يقظة الإنسان من خلف الحجاب يصرخ الغاب أنا العزم الذي ألبتته الشمس من قلب التراب غير أن البحر يبقى ساكتا قائلا في نفسه العزم لي. ويقول الصخر إن الدهر قد شادني رمزا إلى يوم الحساب، غير أن البحر يبقى صامتا قائلا في نفسه الرمز لي. قامت الريح ما أغربني فاصلا بين سديم وسماء، غير أن البحر يبقى ساكتا قائلا في نفسه الريح لي. قام النهر قال ما أعذبني مشربا يروي من الأرض الظماء، غير أن البحر يبقى صامتا قائلا النار لي. يخف الأخر يقوم الفكر يقول أنا ملك ليس في العالم غيري من ملك، غير أن البحر يبقى هاجعا قائلا في نومه الكل لي. هذا جبران خليل جبران أمشى لأمه قال عندي كتاب، قالت له قرأ لها شوية منه. قالت له عظيما يا بني ولكن لم يأتي الأوال نشره بعد، ضعه جانبا. وكان ذلك كذلك، كان الفتاة مطيعا لكن يزرب وينشر وهو وقت الحقيقة. أبي جبران خليل جبران
2: أعطينا عنوان الكتاب بعد السي الحبيب.
3: البدائع والترائف.
5: البدائع والترائف
2: إبداعات جبران خليل جبران.
5: جبران خليل جبران بين أنا تو اليوم في صباح نعوم عملت قصة، خرجت حليت صفحة نلقى نص، جيت عمت مرة أخرى حليت نلقى نص آخر.
3: تعوم وتغطس تعوم وتغطس
2: في الكتب وفي الأشعار. تقرأ ما تقرأ في 10 صفحات 20 صفحة
3: حتى أكثر، حتى أكثر.
5: هو راهو عنده بيت ساعات يقول وهي بحار مدها صمتنا وجزرها في حبر أقلامنا.
3: أوه حلو ياسر البيت هذا، حلو ياسر.
5: يعني البحر فيه حبار والقلم فيها بحار
3: والامتداد نتاعو فما صمت زيادة في هكا ولا
5: يقول له يا أنت أيها البحر العظيم الذي فيك وحدك يجد النهر والجدول سلاماتها وحريتها. يعني بالنسبة للخليج جبران البحر هو الكل،
3: هو الكل
5: البحر هو الكل.
2: وحتى عنده برشة شعراء سي الحبيب سمحني نتفاعل معاه. البحر ديما معناتها من المواضيع اللي تستقطب
3: ملهم.
2: نلقاو أكيد المرأة، نحكيو زيد على الطبيعة على القمر، تلقى برشة من قديش حسب رأيك نسبة الموضوع هذا بتاع البحر؟
3: ملهم ملهم شعراء.
5: أنا ما نصورش كتاب تونسي، كتاب متوسطي، كتاب إفريقي، ما في شيء بحر وبحر. أخي كتنحي البحر من الكتاب خليت أنت شو خليت؟ على خاطر حتى هو غادر ذات يوم أبحرت على سفينة وقد كان ذلك في شهر وفم ربيع، ترتعش بين ثنايا الهواء وتثني وتنثني مع امواج البحر. كيف اصف لكم؟ يقول راني من الجمس نوصف لكم كيف اصف لكم ذلك، بالاخص واللي يشعر به هو اللي هو الروح نتاع كل شيء، هو ابعد من الادراك وادق من الشعور. كيف ارسمها لكم بالكلام؟ يقول الكلام عاجز على وصف لغه البحر والابحار والامواج. وانا نسمع بكيك على الزرزيس وعلى تونس
3: والجو.
5: رانا راهو الانسان اللي ينظر للبحر نظره اخرى، يحاول ينظره نظره اخرى
3: بالفعل.
5: ما عندوش حتى جواب. واهميه السؤال انتم تحكيوا على فيسبوك بكريك وتقولوا شبي مش تونسي برك تبدل الكائن في العالم
2: تغير
5: اصبح لا ديسيفيليزاسيون. مشات الحضاره، مشات الشعور، مشات العائله، مشات الحومه، ومشات مازال تكونوش متشائمين. ما قال لك على في يحط في السكر في البحر ولا يحط في الملح. لأنا باش نحطوا السكر ولا انا باش نحطوا الملح، نبقاو بين وتونس امه الوسط.
3: واضح. شكرا لك، يعطيك صحه يا حبيب. البدائع والترائف ابداعات خليل جبران خليل جبران خليل جبران كانت معنا من قفه سي حبيب من شط مشتو تونس هكا ولا ايه؟
2: والله يعطي الصحه سي الحبيب بن صالح. نلقاوه كما قلنا يوميا في لمة صيف. شفت المراوحة ما بين الفترة القديمة والفترة هذه، باقي نقول نرجعوا للنوستالجي.
3: والشباب راهو زادة مهم أنه يعرفوا شنو كان قاعد يصير باش يعرفوا كيفاش يبنيوا مستقبلهم. هذا مهم جدا،
2: لازم تعرف تاريخك والدول اللي تحترم نفسها تساهم في هذا وتعرف
3: الشباب. هم ثلاثة حاجات مهمة، اللغة التاريخ والفلسفة، هذوما ثلاثة كي نتمكنوا منهم أمورنا هانية.
2: اما كيفاش والطريقه اللي لازم توصلوا للماركتينغ كيفاش
3: بيه.
2: نمشي تنفيسه مع الموسيقى وراجعين شويه اخر في لمة صيف.
4: شعرها بيطير على خد حرير والنسمه تغير تغرم الخد.

0: مرحبا بكم كنا خلطتوا علينا تو. انتم تسمعوا في بث مشترك بين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب لما تسيف السبعة وربع شويه طيبه للناس الكل. ان شاء الله ثنيه زينه للي ماشيين وين قاصدين. ربي معاكم الناس الكل ان شاء الله ملمومين كان في الخير يا ربي. هكا ولا كريم؟
1: طبعا لما يزم تكون كان في الخير سينو ماهيش لما تولي حاجه اخرى تقطيع الريشه
0: اللي فما شكون يعتبرها خير على فكره
1: زعما
0: لما تخير هذيك
1: لي جمله زاده
0: الله لا حطنا في الشيره هذيك
1: لي محسوب حتى كان حطنا ذوك اللي نحن حسنات ما يقلقش بالعكس حطونا ديما هذيك الدليل زاد اللي الناس ناجحه زاد خاطر احنا للاسف اللي ينجح ديما يبدا مسكين وبر
0: تحت المجهر. نمشيو للسبور ديكالي
1: نمشيو
0: سبور ديكالي باهي. في سبور ديكالي كريم نحكيو
1: انا باش نتبع باش نبداو واضحين مع المستمعين
0: حاجه سهله نتاع ديبيوتون
1: زعما
0: تسمع بيه محمد صلاح ولا؟
1: اي هذا نسمع بيه
0: لاعب المصري المعروف محمد صلاح رسميا مع فريق التركي ترابزن سبور. فريق هذايا لمده سنتين باش يكون معاه. بون الاخبار متداول ومعروف توا منذ ساعات تقريبا مازال كيف وصل لتركيا. تقريبا العقد نتاعو في السنه 17 مليون يورو. ما يقارب 50 مليار معناتها بفلوس. عادي كريمه بالنسبه لك انت
1: الارقام
0: الارقام الفلكيه الخياليه اللي كل مره تزيد. فما شكون يقول لك هي الصناعه واللاعب هذايا راه باش يبيع زاد هو. فما شكون يقول لك لا مش معقول انه لاعب في الاخير هو

0: الرياضية اللي موجودة في العالم يجيبوا حد ما يفهمش برشا
1: في باش ياخذ
0: الرياضة خاطر نجم يعطيك إجابة اللي إنسان كونيسور ما يعرفهاش.
1: بالضبط. باهي أنت تقولي 50 مليار في العام.
0: أي.
1: هذايا هو خاطره يلعب في الكورة. باهي وأنت شنو رأيك أنه فنان يجي يعمل ساعتين ياخذ 450 ألف دولار؟ في الفن زاد فما منه
0: موجود.
1: اي مره انا جتني صدمه، قال لي هو في الحفلات التجاريه الحقيقه يا اخت كريمه 450 الف دولار، بس نحن نعرف تونس وظروفها فممكن نخفض شوي، كي خفضوا وصل 200 الف دولار مش لازم نقول لك شكون الفنان، اما راهو هذيك هو
0: تو. علاش قلنا مثال؟
1: لا ما نجمش نقول، تنقول لك في الاوف، لا نبرد لك على قلبك في الاوف ونسمعك الفويس كان تحب. اما من بعد هذيك في مذكراتي تو نقول.
0: هو لما حالة طاح بالكدا معناتها من 450 ألف دولار يتيح
1: عمل سوم لتونس 200، وتونس ما زالت مش فايقه والقائمين على الاشياء هذه مازالوا مش مستوعبين انه هذيك هي الاسعار، دونك لازم نلقاو حل، يا نجيبوا اللي مبتدئين واللي تكون تونس انطلاقتهم منها، يا نجيبوا اللي في اخر المشوار ويحبوا يرجعوا الزمن ويكونوا ويتذكروا ذكرياتهم وكل، يا نشوفوا حل اخر.
0: دونك تقول انت هذيك واقع السوق
1: العادي، الواقع هو انت يا تمشي مع الواقع يا تتك على جنب
0: يا تسير يا لا. باهي علاش هوني مثلا كي واحد يبدا مدير نتاع شركه، بي دي جي نتاع شركه، ما نعرفش انا شركه نتاع انفورماتيك نتاع اتصالات
1: نجم يوصل 100,000 دولار على فكره.
0: لا نقولوا يوصل 30 مليون في الشهر. فما فئه والعياذ بالله تحسد الشخص هذاك. ولكن ان ياخذ 17 مليار او مليارات وهو يلعب في كره القدم، هذا مش رايي نحكي لك فيه، شنو تقول يلعب يقول لك يلعب في كره القدم، شنو اللي قدم لاخر قرا حياته الكامله وسنوات باش يوصل للبوست هذا؟
1: اي ما انت هوني تبدا تحكي ماكش انت صاحب القرار، انت قاعد تستهلك في اللي عملوه لك، دونك انت ماكش فاعل حسب رايي، معناتها شكون اللي يرد الاجور هكا ومصلحت شكون اللي تخلي الاجور هكا وشنية الغايه من انه العالم الكل يبدا هكا في الكوره مش لاهي بحكايات اخرى، دونك الموضوع
0: قلناها احنا مره اخرى افيون الشعوب.
1: اي معناتها معناتها علاش انا مش مانيش قاعده انا كمواطن مانيش هابله على اخر كتاب مثلا هبط، علاش هابله على معلومات على رياضي كور وكل باش نعرف اخر اخباره وما نهبلش وما نتجنش على كاتب او مخترع؟
0: علاش؟
1: اما الاجابه مش عندي انا الحقيقه.
0: انتو كان حاجه المهمه يعني احنا نخدموا في كره القدم ونقدموا برامج رياضيه، لكن الانسان زاد لازم يكون واعي، كره موجوده والناس تتبع، ولكن راه ما ننكروش اللي هي راهو افيون الشعوب حاجه فاتت ربما نعرفش انا سقف التوقعات وقت اللي اول ما اخترعوا اللعبه لعبه كره القدم، لانه فما حاجات ماهيش عاديه شئنا ام ابينا. باش ما نهربوش على الموضوع كريم، باش ما
1: نهربوش. اي معناتها الاجور في النهايه
0: عادي بالنسبه لك انت؟
1: والله معناتها هو كاني وليت كرونيكير هوني، واحنا المفروض رانا نسالوا الاسئله ما نعطيوش ارائنا.
0: اي
1: معناتها خليتني مش نعطي رايي، مالك ربي
0: يهديك. انت عطيتني اجابه نتاع تهرب مش نتاع
1: معناتها نحن احنا بي ريبورتر نوت سيبورتر راهو في الاعلام.
0: عادي تنجم تعطي رايك.
1: معناتها احنا خارج اللعبه رانا نشوفوهم يلعبوا ونعلقوا عليهم، هذا بمنطق الكوره تو.
0: شوف من حق
1: ماكش طرف في اللعبه
0: من
1: انت.
0: من حق اللاعب
1: اي
0: انه ياخذ الفلوس وربي يتم عليهم.
1: لا عادي
0: انا لو كنت مكان اللاعب ماذا بيا ناخذ مليارات.
1: ما دام هو معناتها موجود الشيء هذا عادي ولا مش عادي، نجم بينك وبين بينك وبين روحك تقول مش عادي، ابريتو برشا فلوس، لكن هو يقول لك انا ناخذ برشا فلوس خاطر انت ورايا باش تجني اكثر، دونك فماش علاش انت تربح ورايا وانا ما نربحش، معناتها سي هذيك هو عرض وطلب، انت كنت تجيبني ب 450 ألف دولار
0: تحكي كفنان.
1: نحكي كفنان راهو انت عندك ال 900,000 دولار راهو موجودين، دونك تعطيني ال 450 وعندك 450 مرابيح
0: يرجعوا.
1: دونك يرجعوا بطبيعه يرجعوا بطريقه، يا اخي هما كيكا زاد الناس تفرق في الفلوس القوه غادي انه انت كي تصرف لازمك ترجع، هذا هو انا كي نصرف نرجع ولا ما نرجعش، كي نجيب انا فنان ولا حد ولا اي فعاليه وندفع عليها الفلوس نرجعها ولا، اذا انا مطالب بالترجيع، اذا انا مش مطالب بالترجيع زاده على اساس الميزانيه مرصوده وباش تمشي للايفينمون هذاك نعملوا على بزو معناه الايفينمون وما نرجعش الفلوس خاطر عندي غايات اخرى اني نرفه على شعبي الكريم.
0: ما زالت الغايات هذه توا
1: هو الترفيه جزء لا يتجزأ من حياتنا
0: وزاد سي ليجيتيم وحق شعبي.
1: ويلزمني لا انا اوكي هذيك شكون

0: باش ندخل الفلوس، معناتها اذا انا مطالب باش ندخل الفلوس يلزمني نلقى الاليه باش نرجع فلوسي. اذا انا الميزانيه ترصد من اجل انها تتصرف ومش لازم فيها الربح، راهو يلزم تتصرف وما تربحش فيه وما تغيرش مسارك انت وتمشي تحت ضغط المستشار باش تولي تربح على اساس اوغ انت مش مطالب. فما مهرجانات غيرت راهي برامجها كامله على خاطر سي المستشار فرض عليها حاجات وهو مش مطالب باش المستشار يتحكم فيه. علاش يتحكم فيه المستشار؟
1: فنان بون مستشار يتحكم في برشا حاجات.
0: ليه نحكي في حاجات بعينها انا
1: فيسا فيسا كريم فنان يعني. انت 450 الف دولار يزمو على الاقل قدش من عرض باش يرجع؟
0: لا يزمو ساعه فضاء يحتضن الالاف من الجماهير حتى يرجع في ليلته. لا من نجمش مهرجان كارتاجي رجع خاطر طاقه استيعابه 7500 الا اذا باش تولي تبيع تذكره بمليون وانت الدوله قاعده تنظم هون، الا اذا في الاوف
1: تمشي على استاد معناتها الحاجه
0: معناتها يلزمك ببرشا فضاء يرفع برشا باش نجم. وهل احنا قابلين انه تيكي نشريوها بمليون ولا توا في تونس صعيب ياسر؟
1: ندعيو ربي بعد لحظات شكون
0: بعد لحظات
1: ندعيو ربي باش يرزقنا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرزقنا. اكيد مستمعينا مستمعاتنا على موجات الاذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه تواصل البث ويرفع الان الى حضراتكم اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: تمام الساعة 7:30 هنا إذاعة شباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: وزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة، وأن التسجيل سيتم حصريا عبر بوابة الحياة المدرسية. الإعلان غدا عبر الإرسالات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000. أثر انتشار مقاطع فيديو وصور لأطفال قصر يفترشون الأرصفة، المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسطة تدعو إلى التحقق من أوضاعهم وحمايتهم من مختلف الأخطار. تقلبات جوية منتظرة والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027. أوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وشدد الوزارة على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn، وأن العملية لا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عملية خلاص معلم التسجيل، بينت وزارة التربية أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات البنكية أو بريدية أو تطبيق دي سيت أو محافظ إلكترونية فالي. من جهتها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرسالات القصيرة انطلاقا من يوم غد 6 أوت بداية من منتصف النهار. ووضحت أنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم على النحو التالي: أورج ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم 7 أوت الجارية. وفي الشأن التربوي أيضا، فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت الجارية. أوضحت في بلاغ لها أن مطالب إعادة الإدماج توجه عن طريق البريد إلى مقر الكلية، ومع وجوب التنصيص على الاسم واللقب وعبارة إعادة إدماجه على الظرف البريدي. كما أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب إعادة الإدماج عبر موقعها الرسمي مع بداية السنة الجامعية 26 و2027، مشيرة إلى أنه لن يقبل أي مطلب أن يرد إلى الكلية بعد انقضاء الأجال المحددة. نواصل مستمعينا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها نشدت المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسطة في بيان أصدرته اليوم كافة الوزارات والمرافق التي تعنى بالطفولة إلى التدخل الفوري ضد ظاهرة أطفال الشوارع والتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقد السند يوجدون في وضعيات هشة ويبيتون على الأرصفة. ودعت رئيسة الجمعية ريم بلخذيري إلى التحرك العاجل للتحقق من أوضاعهم وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الحمائية الكفيلة بصون حقوقهم.
5: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تناشد وزارة المرأة ووزارة الداخلية وكل المرافق التي تهتم بالطفولة في بلادنا إلى التحرك ضد ظاهرة أطفال الشوارع وأطفال التي ترتدي الأرصفة في الليل وإلا في النهار. الصغار لمينور في العادة في الليل يكونوا موجودين داخل بيوت مع أسرهم وإلا داخل الفوايي متاع الدولة، صادم جدا ولا يليق بتونس أن يرتدي الأطفال في سن مبكرة الرصيف في بيته في الشارع. نطالب كذلك بكل جمهورية بمحكمة تونس التدخل فورا وفتح تحقيق في حكاية الصغار اللي نلقاهم على الأرصفة لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات. هذا يعرض الطفل إلى شتى الجرائم، الاغتصاب، التحرش، العنف المادي والجسدي، الابتزاز، حتى الاختطاف. مش معقول نشوف صغيرات في العمر هذاك في الشارع. يلزمنا نعرف شكون أولويهم، يلزمنا نعرفوا منين جاوا.
4: على صعيد آخر، فأدى المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح بأن الأرقام المتعلقة بظاهرة الإدمان على المواد المخدرة في تونس تتجه نحو الارتفاع خاصة في صفوف التلاميذ، وأنه سيتم السنة المقبلة إطلاق دراسة تشمل الأشخاص من عمر 15 إلى 65 سنة للحصول على إحصائية دقيقة حول هذا الموضوع.
3: النسبة اللي تعطات على النطاق الإقليمي اللي هي ما بين 5 و6%، واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من إقليم هذا. ما تماش معطى رسمي إن شاء الله السنة القادمة باش نقوموا بأنكيت اللي تكون ما بين عمر 15 سنة و 65 سنة باش نعرفوا بالضبط اللي ترانش داجة دونك كل قداش كل واحدة ممسوس منها. في الوقت هذا عندنا تقديرات حسب الأنكيت اللي تعملوا عام 2013 و17 و21 عند تلاميذ اللي عمارهم ما بين 15 و17 سنة، شفنا اللي معطيات هدية قاعدة تكبر برشا. مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%، مثلا معناها ضربة تقريب في 5. استهلاك كذلك الأقراص قاعدة زادت تتطور، ضربت في 7 وبعد في 14.
4: كما أكد نبيل بن صالح على موجة الإذاعة الوطنية أن وزارة الصحة انطلقت منذ السنة الفارطة في نشر عيادات طب الإدمان في عديد المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية، مشيرا إلى أن وزارتي التربية والصحة تتشاركان في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي.
3: وزارة الصحة تشارك مع وزارة التربية في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي اللي هي متجهة للمدرسين مش يعرفوا كيفاش يجبدوا الموضوع هذا للتلامذة. حتى الوزارات الأخرى قاعدة تستعد باش تحضر وثائق للمؤطرين متاعها، وزارة الثقافة، وزارة الشباب إلى آخره، باش يكونوا الشباب أينما كان مؤطر في الموضوع هذا وتوصلوا المعلومة الصحيحة باش ما يغلطوش ويدخل في الأفة هذه، وكان دخل فيها يوصل لحالة الإدمان، والإدمان بعد خروج منه يتطلب سنوات.
4: وفي متابعة لأحوال الطقس، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي يكون ملائما خلال الساعات القادمة لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالولايات السليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابلة، على أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم غدا خاصة بالشمال والوسط. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
6: الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم يكون ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تخص مناطق الشمال والوسط، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سديانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية تصل مؤقتا 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. غدوة سحب قليل على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية. غدوة الحرارة تواصل في انخفاض طفيف خاصة في مناطق الشمال والوسط. نجم نقولوا في المناطق الشمال والوسط ترجع تدريجيا المعادلات تاعها العادية بداية من يوم الغد. كذلك بمناطق الجنوب تبدأ تنخفض تدريجيا، ونسجل غدوة أقصى يعني درجة حرارة 44 درجة في أقصى الجنوب.
4: وتبعا للتقلبات الجوية المنتظرة، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر والحيدة وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية واحترام قواعد السلامة المرورية والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح والممتلكات عبر هاتف النجدة 198، مؤكدا أن فرقه تعمل على مدار الساعة للتدخل كلما دعت الحاجة. انعقدت اليوم بالمنستير ندوة صحفية الخاصة بالدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي المقررة من 8 إلى 16 من أوت الجارية تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. دورة تسجل هذا العام مشاركة فرق مسرحية طلابية من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفق ما أفاد به مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسطى ورئيس المهرجان محسن الفازع في تصريح للزميل رياض سكمة.
7: شكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش كون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعو، الورشات، العروض الندوة الفكرية والفنية مش يأطرها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و 350 مشارك. الدخول مجاني، زوز عروض في اليوم. المكان تاع العروض مش يكون قصر العلوم، المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسبة.
4: وفي تألق جديد للرياضة التونسية، أحرز لاعب تايكواندو آدم السالم اليوم الميدالية الذهبية لمنافسات وزن أقل من 63 كيلوغرام ضمن دورة أندونيسيا الدولية إثر فوزه في الدور النهائي على الروسية بيتسوفيف كانتيمير. وكان آدم السالمي توج بالميدالية الذهبية في الوزن نفسه ضمن دورة فيتنام الدولية التي أقيمت نهاية شهر جويليا الماضية. نقطة نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوينه. وزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة، وأن التسجيل سيتم حصرياً عبر بوابة الحياة المدرسية. الأعلان غدا عبر الإرسالات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000. وأثر انتشار مقاطع فيديو وصور لأطفال قصر يفترشون الأرصفة، المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسط تدعو إلى التحقق من أوضاعهم وحمايتهم من مختلف الأخطار. وتقلبات جوية منتظرة، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيتة والحذر. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: لما تصيف،
0: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سامي الويسر، وبشير خلف الله.
0: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
9: من 6 ل8 متاع العشية،
2: وانتي تحت الباراسول
0: تاكل في البامبالودي
2: ولا تقرمش في الكاكيت.
0: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه.
0: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة. رياضة،
0: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
0: لما تصيف،
2: لما تصيف،
0: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
2: لما تصيف،
0: بريحة البلاد.

شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا اذاعه شباب الاذاعه الوطنيه. يوميا من الاثنين للخميس تلقاو بث مشترك موحد بين الاذاعتين في لمه صيف. خلطنا نهايه لمه صيف بالنسبه لليوم. تلقاو ان شاء الله غدوه ستة مع كريمه الوسلاتي وايضا مع سامي نويسر. ان شاء الله نتقابل معكم في اذاعه شباب في ملا كره بدايه من 9:30 متاع الليل. شكرا نزار ورتاني في الإخراج التقني، حمزة العراكي في الديجيتال مشكور أيضا. نقول لكم في أمان الله سهرية طيبة للجميع في مختلف البرامج كسوا في إذاعة شباب وإلا الإذاعة الوطنية. بسلامة ناس الكل.

0: لمة صيف.
1: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: sur Radio Jeune, du côté de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: توب سبور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام موعد الرياضة على موجاتنا. نزار والتاني في الكوتي تكنيك، كوثر البديو معكم في الأعداد والتقديم. نبدأ بكرة القدم. رابطة كرة القدم تثبت رزنامة بطولة الموسم الجديد، موسم 2026-2027 اللي تم سحبها يوم 29 جويلية. ونذكر بالجولة الأولى، نجم المتلوي يستضيف حامل اللقب النادي الإفريقي، تقدم سقيت الدير يستقبل شبيبة العمران، أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري، استاد النادي سفيقسي واستاد الفريق الوحيد المعترض على بقاء هذه الرزنامة، الترجي النجم الساحلي، اتحاد بنقردين، نادي حمل أنفسيا بي، مستقبل مرسى، ترجي الجيس، الأولمبي الباجي. إلى أخبار فرقنا التونسية، ترجي فسخ عقد الجزائري كسيلة بوعالية اللي باش يحصل على مبلغ 350 ألف دينار مقابل فسخ العقد، والبيروفي وسط الميدان خيسوس كاستيلو في تونس للانضمام للترجي. ترجي الجيس يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 19 أوت وغلق باب الترشحات باش يكون نهار 16 أوت الجاري. الملعب التونسي يلعب بعد غدوة لقاء ودي ضد أولمبيك أقبو، ويوم الأحد لقاء ثاني ضد شباب بلوزداد. الملعب التونسي عزز رصيده البشري بالمدافع عزيز الكناني لمدة زوز مواسم، والمهاجم البنيني فينينو بيانفينو وعقد عقده مدته 3 سنوات. النادي الافريقي يلعب نهار السبت لقاء ودي أخير قبل البطولة ضد الاتحاد الكرتاجي 5 نتاع العشية. النادي الصفاقسي توصل لتسوية منحة تكوين اللاعب عمر بن علي بالتراضي مع نادي حمام الأنف. نذكر أنه لاعب متكون في الهمهامة ثم لعب في السياسات قبل أن ينتقل لنادي ألانيا سبورت التركي بصفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. غدوة الستة في القاهرة قرعة الأدوار التمهيدية للتشامبيونز ليج والسيترو الإفريقي. نذكر فرقنا التونسية المعنية بالتراج، النادي الإفريقي الترجي في السي أن والنادي الصفاقسي وترجي الجنوب في كأس الكاف. منتخبنا الوطني أقل من 23 سنة بقي نحكي كرة قدم في ودية تحضيرية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، يلعب لقاء ودي في الوقت هذايا ضد مستقبل المرسى مع منتصف الشوط الثاني. مستقبل المرسى افتتح التسجيل عن طريق نور ماني بضربة جزاء. في كرة اليد مونديال السيدات أقل من 19 سنة، رومانيا 2026 غدوة، منتخبنا الوطني يلعب من أجل المراكز 17-20 ضد المنتخب الكرواتي. في كرة اليد كذلك منتخبنا الوطني للسيدات يلعب زوز وديات ضد المنتخب الجزائري، وديات تحضيرية المشاركة في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. مباراة تلعب توا في قاعة الحمامات وأنهار 7 أوت ضد نفس المنتخب كذلك في قاعة الحمامات. نبقى مع كرة اليد. تم اليوم سحب رزنامة موسم الجديد، موسم 2026-2027. نعطيكم برنامج الكامل. نادي كرة اليد بجمال مع النجم الساحلي مكان مهدي يستضيف بعث ابن خيار، جامعة الحمامات، سبورتينغ المكنين، اتحاد منزل تميم، الترجي، شبيبة المنازه، نادي ساقية الزيت، ونصرة بلبة مع النادي الافريقي. نذكر انه ديربي العاصمة مش يكون في الجولة الثامنة. نهاية اخبارنا، ليلتكم زينة، نسكل، الى اللقاء.
1: Top Sport.

وسهلا، مرحبا بالجميع في ديديكاس، موعدكم اليومي من 8 من توا حتى للتسعة ونص. نقبلوا فيه مكالماتكم، تانيو فيها العزيز عليكم، هدائاتكم الغنائية كذلك، تختاروا النغم اللي تحبوا تسمعوه، وإحنا معلينا كان نبيولكم الطلب، أكيد أفراحكم ومناسباتكم السعيدة إن شاء الله تعم كل دار تونسية في فصل الصيف وغير الصيف إن شاء الله يا ربي. دونك تنجموا تطلبونا على الرقم 71 844 411، وتختاروا النغم اللي تحبوا تهديوه في أي مناسبة تهمكم، وكما قلنا احنا في التلبية لكل طلباتكم الغنائية. مرحبا بالناس الكل في ديديكاس وأولى أنغامنا الليلة.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في ديديكاس. اكيد بدينا الانغام التونسيه، الجو التونسي، جو الافراح والمسرات. اكيد باش نبداو نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه ومكالمات في الحقيقه توصلنا من مختلف الجمهوريه، من بنقردين، من سوسه، من نابل، من قفصة. ان شاء الله المستمعي اذاعه شباب الاوفياء يكونوا حاضرين، يكون عندهم افراح ويحبوا يهديوا اغاني اليوم للعزيز عليهم اكيد بمناسبات أفراحهم السعيدة. كما قلنا أكيد من 8 حتى للتسعة أو نص موعد مع ديديكاس، وأكيد نقبلوا كل الإهداءات، الأنغام التونسية الخليجية، خاصة كما قلنا أغنيات الجو هكا التونسي والفرحة التونسية. ويظهر لي في انتظار أولى المكالمات نزار الورتاني، ذكر في الكوتي تكنيك، حمزة العراكي في الديجيتال، وكذلك في التنسيق مع ضيوفنا. أولى المتصلين اليوم في ديديكاس أمنا، هكا أمنا من بنقردين ضو، سي ضو السليماني. أهلا وسهلا مرحبا بك على موجات إذاعة شباب.
3: تحية لك أخت كوثر من سيدي بوزيد، مملوءة بالعطر والزهور والورود.
2: مرحبا بك يا سيدي. يا سي ضو، عندك فرحة في العائلة؟
3: والله هي الفرحة متواصلة
2: إن شاء الله، ديما متواصلة.
3: عايش، عندي بنت خويا تعد سنة خامسة مهندسي يعني ترمينال عام جاي، إن شاء الله ربي يوفقها. وتحية خاصة لولدي أحمد ويوسف بحضر صديقه ونعيمة سعدولي وسمعها يا ربي أماني سليماني هذه المهندسة، فهمني. وتحية لصديقي وعشيري في منجي العيفي اللي يعمل 30 سنة زواجه وزوجته وهمتي رفيقة، طيب، ونتمنى لهم عشرة سعيدة وطول العمر. الحصة وتحية لك انتم والفريق العامل معك.
2: يعطيك الصحة سي ضو. شنو النغم اللي اخترته اليوم؟
3: إيمان الشريف على الله.
2: على الله
3: يا ما يربوك.
2: أي ما زلنا في الجو التونسي. يعطيك الصحة. شكرا لك سي ضو، ان شاء الله افراحك متواصله. يعطيك الصحه من سيدي بوزيد ضو سليماني، نهديوا له نغم ايمان شريف على الله.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية المقبلة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفئة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تنشد في بيان أصدرته اليوم كافة الوزارات والمرافق التي تعنى بالطفولة للتدخل الفوري ضد ظاهرة أطفال الشوارع والتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشة ويبيتون على الأرصفة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي يكون ملائما خلال الساعات القادمة لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، على أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم غد خاصة بالشمال والوسط. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعطي اليوم بالقيروان إشارة انطلاق مشروع أنجاز 43 وحدة سكنية جماعية في إطار برنامج الكراء المملكة. في أخبار العالم، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الحدثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة بعينها. وجيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
5: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت.
4: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
4: عدل موجتك وصيف معنا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ديديكاس ديديكاس ديديكاس انت تختار احنا نسمعوك. اهلا وسهلا، ما زلنا مواصلين معاكم السهريه حتى للتسعه ونص. اكيد تنجموا تكلمونا على رقم 71 844 411. تختاروا النغم اللي تحبوا تهديوه لاي مناسبه عائليه. كنا قبل موجز سمعنا نجاة الصغيره، اختيار من صديقنا علي من سيدي بوزيد، اكيد ان شاء الله يكون في الاستماع ولبينا له الطلب نتاعو. نمشيو لمكالمه اخرى تجينا من الجنوب التونسي من بنقردان. امنه، مساء الانوار.
1: عسلامة اختي كوثر، تحيه ليك وتحيه النزار واللي عاملين في اذاعه الشباب.
0: مرحبا بك امنه، مستمعه وفيه لاذاعه الشباب اكيد. شنو النغم الليله اللي اخترته؟
1: فيلم مضمك لام عليك.
0: ايه رجعتنا للثمانينات آمنة.
1: حكاية عندي لها حكاية خطر.
0: اي به. لشكون تحب تهديها؟
1: نهديها الحيوتة من قبصة وهي أختها عيشوشة وأمها يسمعوا فيها تو، نحييهم ونحيي خلود من ريانة وتحية البشير من حفوز، ما نعرفوش الحقيقة بشير من سعيد من حفوز ما نعرفوش، لكن نحييه ونحيي كذلك متنصر ونجاة من توزر وفايزة من تطاوين وشلبية زهو من قفصة ولكل اللي يكلموا ديديكاس.
0: ومرحبا بك انت مرة أخرى آمنة.
1: عايزة.
0: أكيد بعد شوية تنسمعوك مقطع من نغم للفنان الكبير سليم دمق لما لم عليك. ناخذوا مكالمة ثانية نغيروا من الجنوب للشمال، وعماد أكيد معانا من الكيف أكيد اختار نغم كذلك تونسي كيف كيف، زوز أنغام تونسي إن شاء الله باش نسمعوهم بعد لحظات. سي عماد أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مرحبا بك، مسيكم بالخير الكل والهنا.
0: مرحبا بك.
2: ومتعكم بالرضا.
0: مرحبا سي عماد.
2: الرسول المصطفى عايش. تحية كل إذاعة شباب كل الأعلام. بالنسبة للطلب الغنائي ماذا بينا نرجع شوية للقديم، مدام التونسي العتيق الباهي الأصيل عدنان الشواشي، عن صلاح مصباح العملاق لطفي بوسناق عليا نعمة، هيك الغناء الصحيح متاعنا متاع تونس، هذاك التونسي اللي حسبنا به نحبوا نسمعوه باش يكون البرنامج هذا فك على الأقل.
0: ما نلبيو كل الاذواق سي عماد.
2: ما فيهاش، نحن خلينا نسمعوا من ناحيه التونسي، راه برشا حاجات اغبرت بكل صدق، وهي راهي هذيك كل الاصيل اسمه الاصيل، راهو التونسي الاصيل راهو.
0: هاك معانا، هاك معانا في السهريه تو سويت باش تسمع زوز غنيات تونسة، باش تسمع سليم دمق، وانت الاختيار نتاعك ظهر لي الفنان الكبير كذلك عدنان الشواشي.
2: عدنان الشواشي نهداها انا ليكم انتم وكل المستمعين، ونهداها للإعلام الكل وإذاعة كيف إذاعتي بكل صدق وكل من يستمع لإذاعة الشباب، وتصبحون على محبة.
0: شكرا لك سي عماد. هاك أنت قلت عدنان شواشي، أنا اخترت لك نغام إن شاء الله يعجبك ويعجب كذلك مستمعينا. لما لم عليك سليم دمق لآمنة ولسي عماد من الكيف عدنان شواشي كان سلمت. مرحبا بالناس كل. لما عليك

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ديديكاس. موصلين معاكم المشوار حتى للتسعة ونص، هكا ازربوا كلمونا واكيد تكونوا حاضرين معنا وتقدموا الهدايات نتاعكم. تحية كذلك اللي اوفياء اذاعة شباب اللي قاعدين يكتبوا في دي كومنتير للحصة، عصام الحجام كذلك اللي طلب، فضل شاكر، زهرة، زهو شلبية كذلك طلبت مقطع من ميادة الحناوي، انا بعشق أكتر، وبعد شوية أكيد نعطيو مقاطع من الأنغام هذية. قبل كل شيء نمشيو للمباشر، أكيد المكالمات الهاتفية اللي توصل لإذاعة شباب من منزل بوزيان. المكالمة القادمة من معمر الهاني. سي معمر، مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء المحبة، مساء المودة، مساء الفرح الدائم، لك مني باقة من الورود الفواحة ممزوجة برائحة العطر والريحان والياسمين، لك أختي العزيزة ولكل المستمعين.
0: مرحبا.
1: عايشك.
0: أي سي معمر، عندك إهداء، اخترت نغم اليوم؟
1: اخترت نغم فريد الأطرش، صلحني وسلم بيدك، إلا حبيبي مريدك، وشفيت حب جديد، إلا أديمك ما يفيدك.
0: ليش كنت أهديه؟
1: نهديها لصديقي العزيز مبروك بن سعيد من حزوة، وأختي الغالية شلبية زهو، وحياة الطبابي، ورؤاء وميار من رقاب، ونهديها لكل المستمعين وكل المستمعات، وصديقي خالد زويدي وزوجته لطيفة زويدي، ونهديها لكل المستمعين بدون استثناء، حتى كان نسيت واحد ولا كلهم أصدقاء البرنامج، بربي وتحية خاصة جدا جدا، ونهديهم كل أغاني الحصة وزميلاتك المتألقات على الدوام نسرين حشانة ووفاء فاتو.
0: يعطيك الصحة، وصلت أكيد للتحية للزملاء وزميلات. يعطيك الصحة سي معمر من منزل بوزيان، سمعوك مقطع لفريد الأطرش، وكذلك صديقنا ومستوى وفي كذلك من سوسة رياض، يهدي الأخت بسمة كذلك مقطع للشحرورة للفنانة صباح ساعات ساعات. نسمع شوية لفريد الأطرش وكذلك للشحرورة.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك. ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: هذه كانت الشحرورة السبوحة سمعناها في مقطع ساعات ساعات، سمعنا قبلها كذلك مقطع لفريد الأطرش. توا نمشي ونرجع للمكالمات الهاتفية أو نمشي لأريانا خلود، صديقتنا خلود، نقول لها مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أختي كوثر، تحية ليك أنت وتحية النزار والخويا نزار في التكنيك، وتحية للمستمعين الكل. ومتألقة فرحانة برشا اللي جاتنا في الديكاس أختي كوثر.
0: عايشة أختي، ميرسي بوكو. يا خلود شنو اخترت؟ نغم يظهر لي بعدنا من الشرقي باش نرجعوا للتونسي هكا.
1: أنا الحقيقة هي شيرين عندها هنا جديدة، مازالت خارجت هات خلنا نتحزم. أما أنا رجعت 2025 بغناية يلي يلي.
0: ليش كنت اهديها؟
1: يا سيدي هذه نهديها لأمنة بن جردين الأختي نسرين المايار وللمستمعين الكل، وسمحوني كان نسيت منكم واحد، تحية لكم الكل وتحية اللي كنت ياخد كاوثر، وربي يعينك وتبارك عليك في ستيلو ايفو تيبا حق. والله استفدت
0: تسمع في الاميسيون هكا، نعطيو برشا نصايح وان شاء الله تستنفعوا بها
1: ان شاء الله من الاربعة للستة. وبربي اخت كاوثر ماذا بينا تحكينا على الشعر في ستيلي بوتي حكا تخاص فينا
0: ان شاء الله الجمعة هذه باش تكون معنا ديرماتولوج باش نحكيو على الشعر كما قلت شي دو شوفو شعر التالف في الصيف، باش نحكيو على برشا مواضيع ان شاء الله السبت هذه ان شاء الله تكون في الاستماع خلود.
1: ربي يسعدك اختي كاوثر،
0: يعطيك الصحة. شكرا لك خلود السحباني من أريانا اللي اختارت نغم شيرين اللجم يلي يلي. ناخذوا المكالمة الثانية من الشمال، نمشي ونرجعوا للجنوب، نرجعوا تحديدا للرقاب مع رؤية. رؤية أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
2: مساء الفل، مساء الورد، مساء العطور والياسمين.
0: مرحبا رؤية.
2: يعيشك مدام كاوثر، تحياتي ليك والخويا نزار وكل المستمعين مستمعات إذاعة الشباب.
0: رجعتنا انت زاد الزمن هكا للثمانينات، يظهر لي نغم تعرف به راغب علامه، يا ريت هكا.
2: اي بالطبيعة.
0: ليش كنت تهديه النغم رغم اللي راغب علامه يعني مسيره حافله وطويله تقريبا اكثر من 30 سنه، اخترت كان النغم هذايا عندك معاه ذكريات خاطر غنى برشا انغام بعد ومعروفه وناجحه لراغب علامه.
2: هاي بالطبيعة أخت كوثر، أغني مزيانك رغبة علامة، والغنية هذه بالذات عجبتني برشا الغنية.
0: قاعدة في الذاكرة بالحق، برشا أجيال قاعدة تحب تسمع النغم القديم، خاصة رغبة علامة الأنغام القديمة قعدت في الذاكرة. ليش كنت تهدي يا ريت؟
2: نهديها لك أنت مدام كوثر المزيانة، وفرحت برشا كرجعتينا في ديديكاس.
0: عايش أختي
2: ونهداها الحياة وعايشة مرديف، هم أخواتي قبل يكونوا أصدقائي وأمهم، ونهداها العامي معامر الهاني منزل بوزيق، نهداها الخلودة ومن أريانا، ونهداها المدام شلبية وكل المستمعين إذاعة شباب وكل المشاهدين.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا لك رؤية، وديما اتصل بينا مرحبا بك في كل وقت. دونك نسمعوا زوز أنغام تونسية و شرقية لبنانية بتبيعة، نحكي على شيرين اللجمي وراغب علامة. مرحبا بالناس كل، تنجموا تكملوا تكلمونا على رقم مازال شوية وقت على رقم 71-844-411 وتختاروا الأنغام اللي تحبوا تسمعوها الليلة في ديديكاس.

0: انت تختار احنا نسمعوك.
1: نرجع لكم اكيد قبل ختام ديديكاس الليله، ناخذ اخر مكالمه جينا لاستوديو اذاعه الشباب. مكالمه تجي من قفصه، سي البشير بالغربي، اهلا وسهلا. مساء الخير.
2: مساء النور، مساء الفل، مساء الورد ليكم انتم وكل المستمعين وكل من يعرف بالغربي.
1: مرحبا سي البشير، عندك حدث سعيد في العائله؟
2: لا انا بالنسبه لي انا ما عنديش حدث، ولكن حب نهدي كل الأغاني حصة وكل أغاني معناها الليلة لكل المستمعين وكل من يعرف بشير بالغربي.
1: شخترت اخترت نغم ديري هكا؟
2: هي مغربي، مغربي. ماشي يعتبر شوفي غيرو ونجت الصغيرة عيون القلب.
1: نجات صغيرة كنا عديناها في بداية الحصة، إن شاء الله المرة الجاية يا سي البشير، لكن نسمعوك نجات عتابو، كذلك نغم قديم من الثمانينات شوفي غيره، نختموا به ديديكاس أكيد الموعد مع الأنيماسيون مازال متواصل في ذات شباب بعد شوية، عيش الموسيقى مع كريم الغربي، قول لكم ليلتكم زينة، الناس الكل نتلاقى معاكم إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات ذات شباب، نسمعوا نجات عتابو، ليلتكم زينة الناس الكل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: إذاعة شباب من تونس. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرسالية القصيرة انطلاقا من يوم غد 6 أوت بداية من منتصف النهار. وحدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم 7 أوت الجاري. فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب بإعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت الجاري. وأوضحت في بلاغ لها أن مطالب إعادة الإدماج توجه عن طريق البريد إلى مقر الكلية مع وجوب التنصيص على الاسم واللقب وعبارة إعادة إدماج على الظرف البريدي. الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل تقول اليوم في بيان بأن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، وحملة السلطة الأشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. في أخبار العالم، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي اليوم أن إيران وسطلت عمان اتفاقات على الأحداثيات الجغرافية لمسار الملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة بعينها. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
10: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
9: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
10: نعيشوا معك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
8: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
9: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

يا مساء الخيرات، مساء النور، تحية لكم الناس الكل. هذه الموعد اللي تعودوا به كل نهار 4 بالليل تلقاو عيش الموسيقى، متعودين تلقاو كالعادة ذكريات بن حمادة تكون موجودة حاضرة معكم اليوم. كريم الزغبي موجود لتعويض ذكريات. سلام عليكم برشا، سلام على الناس الكل، شكرا، تحياتي لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. تحياتي لنزار ورتاني رافقني الليلة في الإخراج التقني للصريع. عيش الموسيقى كالعادة، برشا موسيقى نعيشوكم الموسيقى. موسيقى كما تعودتوا مع ذكريات تلقاو الموسيقى الجديدة، الموسيقى الريتمية تلقاو زادة مختلفة الفقرات إن شاء الله حتى لما دي ساعة متاع الصباح. السلام عليكم الناس الكل، تعودتوا زادة مع ذكريات أنكم تلقاو دو ليست موجودين تصوتوا لها تسمعوها ليست كاملة حسب اختياراتكم انتوما. زوز ليستات موجودين. ليست الأولانية باش يكون فيها ثمر عاشور، حيجي لي موجوع، تلقاو نجوى كرم، مغروبة، تلقاو زاد عمرو دياب، ما تخافيش، هذه ليست الأولانية. ستار ليست

ما تخافيش. هذه مرسولة في ليستة الأولانية، ليستة كما قلت فيها ثامر عاشور، حيجي لي موجوعة نجوى كرم مغرومة عمرو دياب. ما تخافيش، زوج ليستات قراب برشا في التصويت نتصور، من بعد نظرا لأنهم قراب من ناحية ميولاتكم الفنية. على ذلك لعبت لكم على أسامي تحبوها وديما تطلبوها بعد ليستة هذه. عندكم ليستة الثانية فيها إليسا، صابر الباعي وشيرين.

0: بقوش بيبتك.
1: بسبقية طفيفة نتصور الليسة الثانية هذه تصويت من عندي أنا إليسا برغم الظروف سابر بها عدى حبيبك من ألبوم 2011 تلقاو زادة ألبوم 2018 الشيرين غنية كذابين هذوما ثلاثة غنيات اللي موجودين في الليسة الثانية أنتم تختاروا الليسة من بين زوز ليستات يما الليسة الأولانية نجوى كرم عمرو ذياب تامر عاشور ولا إليسا سابر بها الشيرين لكم الاختيار بعد الليسة تسمعها كاملة سينو موزيكا نون ستوب حتى الماضي ساعة في عيش الموزيكا نبداوها تسويت أحمد سعد مكسرات بعدها تلقاو أنا في بي ماي لوفا وإحنا معاكم في عيش الموسيقى

مايا دياب أحلى كلام وصلتنا لل 59 دقيقة. مايا دياب اللي تقريبا قاعدة في الأيامات الأخرانية تروج برشا لغنيتها غنية جديدة غنية بشي يتحكى ودجا بدأ يتحكى عليها برشا دجا من عنوانها غنية عنوانها غريبة الغنية هذه مايا دياب اللي كانت تقريبا موجودة قلت البارح في أحد القنوات التلفزية اللبنانية حكيت برشا حكيت على علاقتها بالطرف الآخر حكيت على الزواج حكيت على الحب الحب بالنسبة لها ترى أنه كما قالت هي أنه الحب عندها غريب وقالت ماهوش كلاسيكي وقالت أنه كل شيء في حياتها غريب كما قلت لكم راهو عنوان الغنية جديدة غريبة دونك نعرفش علاش مكبشة برشا في حكاية الغريب وكلمة الغريب في كل شيء غريبة في الحب غريبة في حياتها قالت انه تقريبا بالنسبة لها ما تحبش برشا وقالت انه اذا كان العلاقة اصبحت تستوجب معالج نفسي فبالنسبة لها هذاك ما يكونش حب وقالت أنا ما كتير بجرب أنه صلى علاقة منا ماشية صح دونك بالنسبة لها إذا كان فما علاقة مش ماشية ما تحاولش هي ما تعملش مجهود أنها تصلح العلاقة هذه ولا تصلح الأخطاء اللي موجودة في العلاقة كما قلت دونك النجمة اللبنانية قاعدة تروج برشا للغنية اللي بشتهبت في القريبة العاجل قالت أنها تحكي على قصة حب وفات والبنية قعدت متعلقة بالقصة الحب هذه موضوع الأغنية نحكي لكم تقريبا في الحوار هذا أكدت أنه الأغنية بشكون أغنية ضربة سيرتو أنه قاعدة تصور فيها فيديو كليب أغنية غريبة أغنية كلمة ثامر حسين والحان عزيزة الشفحي التوزيع لهادي شرارة دونك قاعدة تصور فيها مايا دياب قريبا بشكون موجودة سيرتو أنه حتى اللوك اللي بتطلع فيه في الكليب تقريبا لوك تم توليده بالذكاء الاصطناعي فيه رؤية مبتكرة حسب ما قالت هي وتعكس الازدواجية وفكرة التناقض اللي موجودة في الأغنية أغنية غريبة اللي كما قلت هي صراع بين زوج أشخاص وفاة العلاقة ولكن قعدت بالنسبة للفتاة قعدت متعلقة بعلاقة الحب هذه نستنى دونك الغنية غنية اللي قريبا تنزل غنية ساعة ملاك وساعة غريبة كما تقول الكلمات كما هبطت مايا في البوستر الخاص بالغنية هذه 59 دقيقة نون ستوب للموزيكا دي بنذكركم عندكم زوز ليستات نجمة صوت الليستة من بينهم تسمعوها الليستة كاملة إن شاء الله في نصف الليل بدأت سمعكم ليستا من بين الزوز ليستات اللي صوتوا لها واللي اخترتوها انتم موزيكا نون ستوب توتويت شاي مهلالي سبع بحور بعد تلقاو رامي صبري ملك الفرفشة شلقاو برشا موزيكا اهلا وسهلا بكم من سكولت

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: عيش الموسيقى.

لاخر دقه لك فوري وصلنا ل 10 و4 وحنا معكم مازلنا مكملين في عيش الموسيقى حتى الماضي ساعتي. والسلام عليكم الناس الكل. ديما نذكركم عندكم زوز ليستات تنجموا تختاروا بيناتهم. ليستا محمد حمود اللي نسلم عليه على الفيسبوك اختار الليستا الاولانيه قال خاطر فيها عمرو دياب. هذا بسينو نسلم علينا الناس الكل. قانوني زين نسلم عليها شكرا. مساء الخيرات كيف كيف ناجح بن ناصر شكرا ناجح شكرا لغفران بوسلمي شكرا لقاعدين يتواصلوا معنا بعد شوية إن شاء الله نعمل تطلع لكم وانتريلكم في الانتظار. كملوا مع الموسيقى العشرة وربع ديما فما الأخبار فما فقرات العادة اللي تعودتوا بهم إن شاء الله تلقاهم بعد نشرة الأخبار. كملوا مع الموسيقى. أهلا وسهلا بكم إنس كولت.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين نشر وزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة، وأن التسجيل سيتم حصريا عبر بوابة الحياة المدرسية. الإعلان غدا عبر الإرساليات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026. إثر انتشار مقاطع فيديو وصور لأطفال قصار يفترشون الأرصفة، المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة تدعو إلى التحقق من أوضاعهم وحمايتهم من مختلف الأخطار. وتقلبات جوية منتظرة والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية المقبلة، وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وشددت الوزارة على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn، وأن العملية لا تتطلب أي وثيقة ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. من جهتها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في دورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرسالية القصيرة انطلاقا من يوم غد 6 أوت بداية من منتصف النهار. وأوضحت أنه يمكن تسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85000 بداية من اليوم على النحو التالي: أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم 7 أوت الجاري. في شأن التربوي أيضا، فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت الجاري. وأوضحت في بلاغ لها أن مطالب إعادة الإدماج توجه عن طريق البريد إلى مقر الكلية مع وجوب التنصيص على الاسم واللقب وعبارة إعادة إدماج على ظرف البريدية. كما أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب إعادة الإدماج عبر موقعها الرسمي بداية من السنة الجامعية 2026-2027، مشيرة إلى أنه لن يقبل أي مطلب يريد إلى الكلية بعد انقضاء الأجل المحددة. ناشدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في بيان نظرته اليوم كافة الوزارات والمرافق التي تعنى بالطفولة إلى التدخل الفوري ضد ظاهرة أطفال الشوارع والتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشة ويبيتون على الأرصفة. ودعت رئيسة الجمعية ريم بالخطير إلى التحرك العاجل للتحقق من أوضاعهم وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الحمائية الكفيلة بصون حقوقهم وحمايتهم من مختلف الأخطار.
3: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تناشد وزارة المرأة ووزارة الداخلية وكل المرافق التي تهتم بالطفولة في بلادنا إلى التحرك ضد ظاهرة أطفال الشوارع وأطفال التي ترتدي الأرصفة في الليل وإلا في النهار. الصغار لمينور في العادة في الليل يكونوا موجودين داخل بيوت مع أسرهم وإلا داخل الفويين متاع الدولة. صادم جدا ولا يليق بتونس أن يرتدي الأطفال في سن مبكرة الرصيف في بيته في الشارع. نطالب كذلك بكل جمهورية بمحكمة تونس التدخل فورا وفتح تحقيق في حكاية الصغار اللي نلقاهم على الأرصفة لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات. هذا يعرض الطفل إلى شتى الجرائم: الاغتصاب، التحرش، العنف المادي والجسدي، الابتزاز، حتى الاختطاف. مش معقول نشوف صغيرات في العمر هذاك في الشارع. يلزمنا نعرف شكون أولويهم، يلزمنا نعرفوا منين جاوا.
2: على صعيد آخر، أفاد المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح بأن الأرقام المتعلقة بظاهرة الإدمان على المواد المخدرة في تونس تتجه نحو الارتفاع خاصة في صفوف التلاميذ، وأنه سيتم السنة المقبلة إطلاق دراسة تشمل الأشخاص من عمر 15 إلى 65 سنة للحصول على إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع.
1: النسبة اللي تعطات على النطاق الإقليمي اللي هي ما بين 5 و6%، واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من إقليم هذا. ما تماش معطى رسمي إن شاء الله السنة القادمة باش نقوموا بأنكيت اللي تكون ما بين عمر 15 سنة و 65 سنة باش نعرفوا بالضبط اللي ترانش داج هذونك كل قداش كل واحدة ممسوس منها. في الوقت هذا عندنا تقديرات حسب الأنكيت اللي تعملوا عام 2013 و17 و21 عند التلامذة اللي عمارهم ما بين 15 و17 سنة، شفنا اللي معطيات هدية قاعدة تكبر برشا. مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%، مثلا معناها ضربة تقريب في 5. استهلاك كذلك الأقراص قاعدة زادة تتطور، ضربت في 7 وبعد في 14.
2: كما أكد نبيل بن صالح على موجات الإذاعة الوطنية أن وزارة الصحة انطلقت منذ سنة الفارطة في نشر عيادات طب الأدمان في عديد المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية، مشيرا إلى أن وزارتي التربية والصحة تتشاركان في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي.
1: وزارة الصحة تشارك مع وزارة التربية في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي اللي هي متجهة للمدرسين يعرفوا كيفاش يجبدوا الموضوع هذا للتلامذة. حتى الوزارات الأخرى قاعدة تستعد باش تحضر وثائق للمؤطرين بتاعها، وزارة الثقافة وزارة الشباب إلى آخره، باش يكونوا الشباب أينما كان مؤطر في الموضوع هذا وتوصل له المعلومة الصحيحة باش ما يغلطوش ويدخل في هالأفة هذه، وكان تدخل فيها يوصل لحالة الإدمان، والإدمان بعد خروج منه يتطلب سنوات.
2: في متابعة لأحوال الطقس، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي يكون ملائما خلال الساعات القادمة لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، على أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم غد خاصة بالشمال والوسط. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صلاح:
4: الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم يكون ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تخص مناطق الشمال والوسط، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سديانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية تصل مؤقتا 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. غدوة سحب قليل على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية. غدوة الحرارة تواصل في انخفاض طفيف خاصة في مناطق الشمال والوسط، نجم نقوله في المناطق الشمال والوسط ترجع تدريجيا المعادلات تاعها العادية بداية من يوم الغد. كذلك بمناطق الجنوب تبدأ تنخفض تدريجيا ونسجل غدوة أقصى يعني درجة حرارة 44 درجة في أقصى الجنوب.
2: وطبعا التقلبات الجوية المنتظرة دعا الديوان الوطني لحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية واحترام قواعد السلامة المرورية والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح أو الممتلكات عبر هاتف النجدة 198، مؤكدا أن فرقه تعمل على مدار الساعة لتدخل كلما دعت الحاجة. انعقدت اليوم بالمناسبة ندوة صحفية الخاصة بالدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي المقررة من 8 إلى 16 من أوت الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. دورة تسجل هذا العام مشاركة في فرق مسرحية طلابية من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفق ما أفاد به مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ومدير المهرجان محسن الفازع في تصريح للزميل رياض سكمة.
5: شكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش كون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعو، الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية مش يأطروها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و 350 مشارك. دخول مجاني، زوج عروض في اليوم. المكان تاع العروض مش يكون قصر العلوم، المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسب.
2: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد ترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة، وأن التسجيل سيتم حصريا عبر بوابة الحياة المدرسية. الإعلان غدا عبر الإرسالات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي 2026. إثر انتشار مقاطع فيديو وصور لأطفال قصر يفترشون الأرصفة، المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى التحقق من أوضاعهم وحمايتهم من مختلف الأخطار. وتقلبات جوية ومنتظرة والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك،
6: عيش المزيكا.

سيلين ديون بيكوز يو لاف مي مرسول حبيب عند زال اخبار 10:50 دقيقة مازال مكملين معكم في هاش الموزيكا الزهرية الأربعاء الليلة في تعويض الزميلة ذكريات بن حمادة. السلام عليكم على الناس الكل, السلام على نزار موجود معنا في الإخراج التقني سيلين ديون اللي نعرفوا الناس الكل أنه تقريبا الشهر اللي فاتت كانت أعلنت أنها راجعة مجددا للقاء جوج مهورها بعد غياب طويل تقريبا راجع لعالم الحفلات الغنائية. انتظارات الجماهير أكيد كبيرة برشا. نجمة الكندية كانت هبطت خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام الخاص بها كما قلنا الشهر اللي فات, أعلنها أنها باش ترجع تعمل 10 حفلات تقريبا في باريس وهذا في شهري سبتمبر أكتوبر القادمين. عملت أيضا مقطع فيديو قالت العام هذا ناخذ فيه افضل هديه نهار عيد ميلادي في حياتي, وقالت انها تشعر بالحماس واكيد قالت زاد ببعض التوتر, ولكن بالنسبه لها اهم من هذا كل انها ممتنه للجميع وانها باش تشوفهم قريبا. هذا تقريبا الملخص اللي جاء في الفيديو اللي هبتتو سيلين ديون على صفحتها الخاصة على انستغرام. سيلين ديون اللي أكيد بعد سنوات وسنوات من الغياب بسبب المرض العصبي النادر اللي كان أصابها خلاها تبعد على الحفلات فترة طويلة تقريبا. سيلين ديون من عام 2024 ما شاركتش في حتى حفلة, نذكرون نسا كل مشاركتها اللي كانت وقتها في افتتاح وانطلاق أولمبياد باريس 2024. من وقتها تقريبا غابت سيلين ديون على المهرجانات وعلى الحفلات. اشترجع في شهر سبتمبر أكتوبر القادمين أكيد بشكون موجودة أيضا في أبار باريس, بشكون موجودة في مهرجانات أخرى, وأكيد أيضا أنه كما قلنا الجمهور الكل يستنى في عودة سيلين ديون للحفلات. سينون كملوا معكم احنا في صاريتنا عايش الموسيقى حتى الماضي ساعة. نذكركم ديما فما زوز ليستات نجمو تصوتو وتختاروا ليستة من بينهم, ياما الليستة الأولانية ولا الثانية, ولو أنه تقريبا التصويت ماشي للليستة الأولانية. الليستة الأولانية اللي كما قلت فيها ثلاثة أغنيات, فيها كل من تامر عاشور حيجيدي موجوع, فيها نجوى كرم مغرومة, وفيها عمرو دياب ما تخافيش أنا مش نسيكي. سينو الليستة الثانية فيها إليسا برغم الظروف, فيها صابر الرباعي عدى حبايبك, وفيها شيرين كذابين تحديش غير درج حتى الماضي ساعة. عيش الموزيكا مرحبا بيكم إنس كولت.

محمد منير شواندورة لحداش وثلاثة دقائق. محمد منير اللي من المنتظر أن يرجع زاد في الأيامات القادمة في قبل نهاية الصيف هذايا بألبوم جديد للجمهور وألبوم باش يتعاون فيه محمد منير مع كل من أمير تعيمة مع ثامر حسين مع عزيزة الشافعي من القيعي عمرو مصطفى أسامة الهندي أمير محروس تقريبا برشا أغنيات يستناو أحباء وجمهور واللي فانز بتاع محمد منير في الالبوم هذايا. البوم كما قلنا ايضا منتظر ان يكون فما ديوب في الالبوم هذايا مع فنان عالمي. دونك نستناو الالبوم اللي يمكن ينزل في الايامات القليله القادمه. موسيقى نون ستوب في عيش الموسيقى دوت سوي جايكم جو تونسي فوزي بن قمره ريت العجب معاك وحنا معاكم حتى الماضي ساعه. اهلا وسهلا بكم. نسكت

0: شيرين اللازمي مرشومة هوني أخذها سمعنا فوزي بالكاميرا ريت العجبة معاك. وصلنا ل 11:18 دقيقة شوية جو تونسي في سهرية عيشة الموسيقى اللي مكملة معاكم حتى الماضي ساعة. ديما السلام عليكم أهلا وسهلا، شكرا ديما على اختياركم وجيتنا. ديما زاد نذكركم تقريبا مع نصف الليل تلقاو ليستة من بين زوز ليستات اللي موجودين وانتم تصوتوا لهم، تختاروا يا اما ليستة الأولانية ولا ليستة الثانية، لكم الاختيار. من بعد إن شاء الله تسمعوا الليستة اللي صوتوا لها. سينو ديما السلام عليكم، ديما سيسر روحكم في الثنية وين قاعدين تسمعوا فينا. إن شاء الله الثنية زينة زوينة وزينة ليكم الناس الكل. طريقة السلامة للي مروح مسارية، للي مازال خارج يسهر، للي كمل بو مازال شوية وقت كامل مع للسهريات في المهرجانات. سينو العباد اللي عاملة تبحيرة بالليل مع الطقس هذا، العباد اللي تسهر تخرج دور، للي عندهم زادة مناسبات سواء عرس سواء خطوبة، الكل كل شهر ربي هنيكم الناس الكل. كنكم في الكهرباء توا عليه وفي الراديو ديجا ديجا توصلوا سلامة. فقرة من الفقرات اللي تلقاوها في عيشة الموسيقى اسمها فلاش باك، باش تلقاوها مستويات ترجعكم شوية سنوات التالي. البداية باش تكون جالة بعد لحظات مع حميدة الشهري، وحنا معكم في عيشة الموسيقى حتى الماضي ساعة.
1: Flashback. Flashback.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
3: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. وزارة التربية تعلن اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية المقبلة. وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمات الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط نجد في بيان نظرته اليوم كافة الوزارات والمرافق التي تعنى بالطفولة إلى التدخل الفوري ضد ظاهرة أطفال الشوارع والتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشة ويبيتون على الأرصفة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يعطي اليوم بالقيروان إشارة انطلاق مشروع أنجاز 43 وحدة سكنية جماعية في إطار برنامج الكراء المملك. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي يكون ملائما خلال الساعات القادمة لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، على أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم غد خاصة بالشمال والوسط. في أخبار العالم، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي اليوم أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الأحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة بعينها. وجيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
6: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركة الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
4: عيش المزيكا.

هذا مصطفى حجاج. مصطفى حجاج اللي تقريبا كان وجه رسالة بعد ما هبت صورة تجمع بأحمد سعد، كان وجه لهم رسالة وقال أنه أحمد سعد هو أصلا نجمه المفضل ونجم العالم كله عنده. قال هو مثال حي للنجاح والإصرار والعظمة، وأبارده هو صاحبه ديما في ظهره، يدعمه واقف جنبه خلف الكواليس. قال أنه أحمد سعد إنسان قبل ما يكون فنان نجم في السماء، بس هو العشق عندي. هكا الرسالة اللي كما قلنا وجهها مصطفى حجاج على صفحته الرسمية وعبر حسابه الرسمي على موقع الانستغرام. أيضا كان وجه رسالة لهاني محروس وقال هاني موضوع كبير مهما نقول عليه ما نجمش نكمل الكلام، أساسا هو اللي ديما أيضا مساندني. وقال للزوج ربنا يخليكو ليا يا رجال. دونك احمد سعد نعرفوا انه كان هبط اغنيه قبل 3 ايامات، اغنيته الجديده كده كده، واللي اول مره تشهد تعاون بينه وبين بنته جودي. كانوا ظهروا الزوز وهما يرقصوا في كواليس تصوير الكليب تاع الأغنية دي، كليب الأغنية اللي حقق أكثر من 500,000 مشاهدة عبر موقع اليوتيوب في 3 ايامات كهو. دونك أغنية كده كده، أغنية نجم نقولوا عليها إصدار صيفي سينجل، خرجت الأغنية دي قبل ما يهبط الألبوم، ألبوم الإلكترو هكا سماء أحمد سعد، واللي من المنتظر أنه يهبطوا عبر مراحل قبل ما يوفى عام 2026 لحديش 51 دقيقة دي. السلام عليكم الناس كل تقريبا في التصويت، الناس كل الأغلبية خلينا نقول مشيت مع الليستة الأولانية اللي فيها عمرو دياب، فيها أيضا تامر عاشور، وفيها نجوى كرم. دونك هذوما الثلاثة أغنيات اللي موجودين في فقرة ستار ليست اللي صوتوا لها عبر الفيسبوك. راجعين بعد لحظات. ستار ليست. Starlist.

حكي لي موضوع هكا غنى تامر عاشور. تامر عاشور اللي باش يكون في مهرجان كارتاج سهرية السبت 8 اوت تقريبا لاول مره. تامر عاشور موجود في مهرجان كارتاج بعد النجاح الكبير سبتو لالبومو اللي حقق نجاح كبير برشا، خلى حتى برشا فنانين هنيو على الالبوم هذا، من بينهم تامر حسني اللي كان بعث له تو هبط حتى عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، كان هبط مقطع فيديو جمعه بتامر عاشور خلال مكالمة في بالفيديو، وكان قال له يا مدلع ألبومك جامد ومسمع، ايه العظمة دي؟ عاشور قال له انت زاد مكسر الدنيا. دونك ألبوم تامر او ألبوم تامر عاشور وي ألبوم كان لقى نجاح كبير برشا، كان موجود في مختلف الدول العربية ديما في التران تقريبا، ديما يحتل أكثر نسب استماع ومشاهدة لأغاني ألبوم تامر عاشور. أيضا فما جدل كان رافق أحدى أغاني الألبوم هذا، بما أنه تامر عاشور كان هبط مكالمة مصورة جمعته بالملحن حسن الشفحي باش يناقشوا أزمة وجود صوت كلب في غنية متلخبطة أحوالي، واللي لقات أيضا جدل كبير برشا حول الصوت هذي علاش موجود في في الغنية. دونك هبت فيديو كما قلنا بين حسن الشفحي وتامر عاشور، واللي قال أنه تقريبا بالنسبة للملحن قال رغم أنه عارف أنه مش الصوت هو صوت الحيوان هذا، ولكن قال لقيت روحي بسبب كثرة التعليقات اللي جات حول الموضوع، لقيت روحي سامع نفس الحاجة اللي جات في التعليقات. حسن الشفحي كان أكد أنه ما فماش الصوت هذا مش موجود في الغنية، ولكن يمكن صوت الموسيقى شوية أعطت على صوت الحيوان هذا. ان توكا دونك كما قلنا لقى جدل كبير برشا، بمعنى برشا رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان حكاو على انه شكوا انه الصوت هذاك وتسالوا علاش موجود الصوت هذاك في الـ في الـ في الاغنيه. ان توكا تامر عاشور كما قلنا باش يكون موجود يا مره في تونس في مهرجان كارتاج سهريه السبت 8 اوت، ولو انه تقريبا تذاكر كل اللي هبطت على الموقع الخاص بتذاكر او بيع تذاكر مهرجان كارتاج كانت نفذت في وقت وجيز برشا. تصور كمان بين السهريات اللي بشلقة نجاح كبير برشا سهرية تامر عاشور نصف الليل وثمانية دقائق. ديما السلام عليكم الناس كل، شكرا لكل من مازال سهر معنا في سهرية عيش الموسيقى. بالنسبة ليوم الأربعاء ودخلنا رسميا في نهار الخميس، ولكن السهرية مازالت مكملة معكم بكم. ديما السلام عليكم الناس كل، شكرا على كل من تواصل معنا عبر صفحة رسمية الخاصة بإذاعة الشباب على الفيسبوك. شكرا لتفاعلاتكم، شكرا لكومنتاتكم، شكرا للناس الكل، شكرا لجسمي والدعاء، شكرا لنجح بن نصر، شكرا لهنيدة بنت جريدة قدمت النور للجميع الحق القائمة الزهبيل، شكرا على الاختيار خاصة جوكر وصابر باعي عمل حقيقة اختار القائمة الثانية نهدي غالي الحصة الكل للكيب اللي معاكم كل المستمعين والمستمعات، تحية خاصة لشلبية زاهم محمد حمودة سهرية رايقة للجميع سينو والدعاء اختارت لي استاذية محمد حمودة كيف كيف غفران بوسلمي جنوني زينب نجاح بن نصر نسكن ديما السلام عليكم، شكرا لكم، شكرا لكل المستمعات والمستمعين اللي مازالوا سهرين معنا في كل مرة عملت على كومنتاتكم في الانتظار. نكملوا مع الموسيقى، دخلنا شوية في الساعة الأخرانية من برنامجنا باش تلقاو معنا أغاني تربية، فما الإعادات وفما الأغاني اللي بأصوات الفنانين، هذا كل باش تلقاوها إن شاء الله حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى.

هذه مي فاروق في ريبريز الغنية من غنيتهم كلثوم جددت حبك ليه. الغنية هذه اللي برشا يحكيوا عنه الشاعر أحمد رامي وقت اللي شافهم كلثوم لأول مرة ما عجبوش شكلها وفوجئ بأنها حاطة فوق راسها حرمة وترتدي جبة وكان تقريبا معها الملحن الكبير الشيخ أبو العلاء محمد هو اللي كان قدمها وقدمه لأم كلثوم. أحمد رامي كان وشوش في أذن الملحن أبو العلاء محمد وقالوا هذه أم كلثوم المطربة الكبيرة، فتقريبا من غادي أحمد رامي أعطاه لأم كلثوم أول أغنية، كانت أغنية خايف يكون حبك لي شفاء علي، ما كانتش هي موجهة لأم كلثوم ولكن فقط نظمها رامي عام 1924 وهو في باريس. كان كلامها تقريبا موجه لجارته الفرنسية الحسناء اللي ما كانتش تعرف اللغة العربية، فبعد وكأنه الأغنية ما عجبتش برشا أم كلثوم لي يتواصل بعد أحمد رامي ويحضر أغنية جددت حبك ليه من بين الأغنيات اللي كما قلنا أغنية يقعدوا ديما في الـ في الـ في الـ في, الـ في التاريخ الفني بالنسبة لأم كلثوم وأيضا بالنسبة لأحمد رامي اللي نظمها الأغنية هذه وكتب كلماتها بعد ما رجع من رحلة من باريس تقريبا، حضر الأغنية هذه وعاود قدمها لأم كلثوم اللي كانت يمكن عجبتها أكثر من الأغنية الأولانية اللي أعطاها لها. دونك جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح بين الأغنيات اللي كما قلنا يقعدوا ديما الأغنيات الناجحة بالنسبة لأم كلثوم كيفها كما بقية الأغنيات. مي فاروق اللي أيضا نذكر الناس كلها أنه كانت

موجود عام الاول في مهرجان كارتاج، واكيد الناس كل تعرف في عادات مي فاروق، ولكن مي فاروق قاعده تحضر في اغنيه جديده، اغنيه حبايبنا، وكانت اكدت انه باش يتم طرحها من المفروض غدوة الخميس عبر حسابها او عبر قناتها الرسمية. دونك اغنية جديدة من اغاني مي فاروق اللي كانت موجودة في عدة حفلات وفي عدة مهرجانات، ديما تعاود لي ريبريز نتاعهم كلثوم، نعرف الناس كل اكثر حاجات يمكن شارت بهم، وحتى الجمهور عام الاول كمشى الكارتاج كان يستنى في لي ريبريز نتاع مي فاروق، كيما اغنية سما الحياتي نتاع عمري بعيد عنك، لولا الملامة، الحب اللي كان زي الهوى، ونسيانك صعب اكيد. دونك من بين الاغنيات اللي كما قلت ديما تغنيهم مي فاروق في حفلاتها. نكملوا على المزيكا، نسولي له 27 دقيقه ديما في عيش المزيكا حتى الماضي ساعات، وتسويت عبد الحليم حافظ.

وفي وسط الطريق نجاتا الصغيرة في المرسل قبل الأخير اللي حضر معنا في حصة الليلة. وصلنا لتوقيت نصف الليل و 47 دقيقة تقريبا، مع هو نصل لختام موعدنا من عيش الموسيقى بالنسبة لسهرية الليلة. شكرا لكم الناس كل، شكرا نزار كريم زغبي. يعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في كويز تايم من ماضي ساعتين حتى الأربعة وهنا الغادي. خليكم مع آخر مرسو جاي من عند ميادة الحناوي، أنا بعشقك ليلة هادئة للجميع. تصبحون على ألف خير.